في سوريا تعرض الأكراد السوريين للكثير من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية، ولم يتم منح الأكراد حقوقهم الفردية والمدنية، وصدر حقهم في التمتع بالجنسية السورية كذلك، صدرت أراضيهم وحاولت الدولة الحد من مطالبهم وخاصة مطلب الاستقلال، وتم قمعهم واعتقال زعمائهم السياسيين. الحظ الأوفر لأكراد العالم كان لأكراد العراق تاريخيا، فأكراد العراق لهم العديد من الامتيازات المدنية مقارنة بالأكراد المقيمين في الدول المجاورة، إلا أنهم كذلك عانوا الكثير من القمع. ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكم البريطاني في فترة الانتداب وقمعوا، وفي 1946 أسس الملا مصطفى برزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني كوسيلة سياسية للنضال من أجل استقلال العراق في إقليم كردستان العراق، وبعد ثورة 1958 اعترف الدستور الجديد بالقومية الكردية، لكن الحكومة المركزية رفضت تمكين البرزاني من خطة حكم ذاتي فأعلن قتاله المسلح في 1961. في 1970 عرضت الحكومة اتفاقا على الأكراد بإنهاء القتال ومنحهم منطقة حكم ذاتي، لكن الاتفاق انهار واستؤنف القتال عام 1947، وبعد عام انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أصل تسمية الأكراد يعود للفظ كاردو، ويعني باللغة الأشورية الحوض العلوي لنهر دجلة. لهم علم متميز تتوسطه شمس متوهجة، والكرد يعني اسمهم البدو أو سكان الجبل أو ساكن الخيام وقاطنيها. الأكراد هم أكبر أقلية في العالم، يتميزون بامتلاكهم لتاريخ عريق مليء بتراث ثري من العادات والتقاليد أعطت لهذا الشعب التميز والتفرد عبر العصور. وبعيدا عن القتال الدائر والمشاكل السياسية، نخص لنتعرف عن بعض عاداتهم وتقاليدهم التي لا تتغير بتغير موطنهم من دولة لأخرى، فهي نفس العادات في العراق وسوريا وتركيا وأرمينيا.

طقوس الزواج عند الشعب الكردي تمثل فلكلورا خاصا به، له طابع مميز عن بقية الشعوب، لم يتأثر بعمليات التطور والتمدن وخصوصا في المناطق الريفية. إذا ما تجاوز الشاب العمر المعقول للزواج ولم يعبر عن رغبته في ذلك، فيعد ذلك نتيجة خجله. لذلك يقوم واحد من العائلة بكسر هذا الحاجز ويفاتح الشاب في هذا الموضوع. إذا كان الشاب يريد الزواج بفتاة معينة، فإن مجموعة من الأقارب ويطلق عليهم اسم داكوخيزيا يطالب بهذا الزواج ويقومون بمفاتحة عائلة الفتاة في هذا الغرض، وبعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة يتم إبلاغهم بالقبول أو الرفض. يتم الاتفاق على الذهب والمهر، ويكون الذهب مقدرا بمقدار معين مثل مثاقيل الذهب التي يتم الاتفاق عليها بالتراضي. وجدير بالذكر أن العريس يدفع مهرا لأهل العروس لتزويدها بالملابس والأثاث، وهو ملزم بكافة نفقات الزواج والاحتفالات. ليلة الحنة هي طقس مهم، وهي من أهم طقوس العرس الكردي لدى العروس، لأنها تكون آخر ليلة لها تقضيها في بيت أهلها، وتكون مخصصة للنساء فقط. وقد جرت العادة على أن يقوم العريس بإرسال عدد من أكياس الحنة مع مبلغ من المال من أجل الاحتفال بهذه الليلة. وتقوم الفتيات المشاركات في هذه الليلة بوضع الحنة في أكفوفهن وأرجلهن، وذلك بعد القيام بتحنية العروس ليبدأ بعدها الرقص والغناء.

في بعض الأحيان وقبل مغادرة العروس لبيت أبيها يقوم أحد أخواتها ويكون أكبرهم بربط حزام لها في دلالة على أنها لها سند متين. في العادة تستمر احتفالات الزواج مدة تتراوح بين 3 حتى 7 أيام، يتم تقديم الأطعمة والأشربة من قبل الجيران في سواني كبيرة، ويتم رد الصينية لأصحابها ومعها هدية مقدمة من العروسين. للكرد كذلك الكثير من العادات والتقاليد والأساطير والموروثات الخرافية التي تحكم حياتهم، لكنهم في كل مرة يؤكدون أنها تعود إلى تجربتهم وتكرار حدوثها. فإذا هبط طائر على البيت مثلا وصاح، فإنهم يعتبرون ذلك علامة على قرب وصول رسالة من قريب في الغربة، بينما إذا مسحت قطة وجهها بقائمتيها فذلك يدل على قرب قدوم ضيف. وبالمثل إذا طارت لقمة من يد أحدهم أو قطعة عجين من نادي امرأة تعجن فذلك دليل على قدوم الضيوف، أما إذا تراكبت أحذيتهم اعتبروا ذلك علامة لسفر قريب. ولعلي أجد في الكثير من هذه العادات صدى في عاداتنا كذلك. إذا شعر أحد منهم بالحكة في كفه اليمنى أيقن أن هنالك مال سيأتيه وفي طريقه إليه، وظهور قوس قزح في جهة ما دليل على أن هذه الجهة ستنعم برخص الأسعار، بينما إذا رأوا ضوءا أحمرا من جهة معينة فذلك إعلان على حرب قادمة. حينما يولد الطفل تتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين أو إبرة كبيرة أو قشرة بصل لتطرد عنه الجن.

بالنسبة للمطبخ الكردي يتميز بمجموعة واسعة من المأكولات المعتمدة على طائفة متنوعة من الفواكه والخضروات، والبذخ في الطعام أحد أشكال التعبير والتقدير للضيف في المجتمع الكردي. إفطار الصباح يكون متكونا في العادة من الخبز والعسل وحليب الأغنام. يقوم الأكراد بغمس لحم الضأن والخضروات في صلصة الطماطم في وجبات الغداء، والمناخ في المنطقة الكردية يصلح للعديد من الزراعات الطيبة كالعنب والرمان والطين والجوز. أبرز مشروباتهم هو الشاي الأحمر المحلى والقهوة المركزة المرة. يحتفلون بعيد النيروز الموافق ل 21 مارس من كل عام، وهو بداية السنة الكردية لديهم، ويتناولون الدلمة ويتنزهون في الحدائق جماعات وعائلات وأزواج. مكانة المرأة في المجتمع الكردي. يعتبر المجتمع الكردي مجتمع ذكوري بامتياز، ولطالما كان كذلك منذ أن عرف عبر التاريخ، ولكننا نجد نماذج لنساء تصل إلى أعلى المراتب والقيادة السياسية والعسكرية أحيانا. ويبدو أن معظم الكتاب الذين كتبوا عن تلك الزعيمات المميزات أثناء حياتهن قد اعتبروهن في الواقع ظاهرة كردية بامتياز. إن الأمثلة المتكررة والمتمثلة في سيادة النساء بحكم حقهن الشخصي أمر مثير للانتباه بحد ذاته، ولكن تثير هذه المسألة العديد من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الكردي ومكانة المرأة فيه. فالكثير من الكتاب الكرد يفضلون قراءة هذه الحالات على أنها دليل على المكانة المحترمة التي تحظى بها المرأة في مجتمعهم، أو حتى على أنها بقايا من تقليد قديم يقضي بالمساواة بين الجنسين. ويبدو أن أشهر تلك النسوة يتحولن إلى رموزا قومية تجسد السمو الأخلاقية للكرد، والهدف الرئيس من المقالة هو وصف الحالات الموثقة بشكل جيد عن أدوار النسوة القائدات. وقد نشر مقال شهير جدا عن مكان المرأة في التاريخ الكردي، تحدث عن أن هذا التقليد هو عادة جميلة، وتحدث عن بعض النساء الكرديات التي حققن التأثير غير العادي في المجتمعات، وكن أغلبية عظمى رغم غياب أسمائهن عن الكتب الموثقة. وفي الحقيقة يمكن أيضا القول أن بعض الأجزاء المجتمع الكردستاني تتمتع المرأة فيه بحرية التنقل والحركة، وربما أكثر من أي جزء آخر في الشرق الأوسط، وتتميز كذلك بالحصول على صفات الفروسية والبطولة وتعلمها بشكل جيد ومهني ومتقون. ولكن هذا بالتأكيد ليس متداول في كل الجهات وفي كل العائلات. ففي كتاب عن المرأة الكردية لاحظ الأنثروبولوجي الدنماركي إيرلي آرل أن النساء في الأوساط الأستقراطية كن عرضة لنوع من العزلة المطاطية، لكنهن في الأوساط الاجتماعية الأقل تواضعا والبيئات الريفية تمتعن النسوة بمزيد من الحرية وأفضلية القرار وقيادة المجتمعات. الحركة القومية الكردية والتغييرات التي شهدتها في الآونة الأخيرة وحروب الخليج وكل السياقات التاريخية المعاصرة أثرت تأثيرا دراميا على المجتمع الكردي وعلى مكانة المرأة داخله دون شك. وفي هذا السياق يمكن أن نلاحظ تراجع دور القيادة في الحركة القومية الكردية في السنوات الأخيرة وحضورهن في المجتمعات الوسيطة. ولا يمكن الحديث عن مكانة المرأة الكردية دون الحديث عن النساء ذوات القوة المميزة خلف الكواليس القادرات على صنع القرار السياسي، ولعل أشهرهن زوجة الملا مصطفى البرزاني، الثانية همايل أو أم سعود البرزاني، التي لم يختلف الأتراك على نبل عائلتها وسلالتها المناضلة. وكذلك يحترم الكرد اليوم كل أبنائها ويعتبرونهم سليلي النبالة وأحفاد المناضلين، وإن كانوا غير فاعلين في حد ذاتهم في التاريخ الحالي في تحسين وضعية الأكراد السياسية والاجتماعية. ومن التقاليد التي رصدها المستشرقون
والرحالة عند المجتمع الكردي احترام العائلات القديمة النبيلة لتاريخهم وتباهيهم به، إذ ما زال المجتمع الكردي ينظر بإجلال كبير إلى أحفاد رؤساء الأسر التي ناضلت من أجل الشعب الكردي في القرن 19 ومطلع القرن 20. وظاهرة تعدد الأبناء كذلك ارتبطت بنبل سلالة أمهاتهن وزادتهم قيمة أساسية في المجتمعات الكردية. فالمجتمع الكردي يحتوي على ظاهرة مميزة هي تعدد الأبناء، حضرت في المجتمع الريفي والمدني على حد السواء، وتقاس قوة الأسرة عن طريق أبنائها الذكور. وفي إطار سيطرة هذه القيمة خضعت المرأة لهذه القيمة ولحضورها في المجتمعات، فهي رغم تطور المجتمع الكردي وإيمانه بقيمة المرأة ودورها المهم، إلا أنها ما زالت تطلق إذا لم تنجب طفلا ذكرا في الكثير من الأحيان.

0: رحلنا اليوم مع كرد العالم في عاداتهم وتقاليدهم وحلهم وترحالهم وصراعاتهم مع الحكومات المختلفة والمتعاقبة في مختلف الجهات. شعب شديد الإصرار على البقاء بألوانه وعناوينه الأصلية، يتحدى التغيرات الإقليمية والسياسية ليبقى صلبا رغم الانكسارات. مع تحيات سمية رجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. في إطار إدارة التوازن بين العرض والطلب وعملا بتوصيات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعلم إقليم الشركة بقفصة أنه قد يتم عند الاقتضاء الليلة إطفاء الإنارة العمومية خلال فترة ذروة الاستهلاك المسائية، وذلك من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا. ويشمل هذا الإجراء معتمديات قفصة المدينة الكسر ليلة الكتارة بالخير ولمظيل. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 412 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، تشمل ولايات باجة، جندوب، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيدة، صفاقس، قفصة، توزر، جابس، وقبلي. ووفق خريطة اليقظة نشرها المعهد، يكون وطقس الخميس 16 من جويليا حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة. شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية وفق بلاغ للوزارة. تم الأربعاء التوقيع على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببارنا. وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. أخيرا، استشهد 4 نازحين وأصيب آخرون 4 جراء سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
3: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: شنو هذا يا جماعة؟ عليه هكا؟ أكثر من 10 من الناس في البيت قد الحكة.
1: عيب والله عيب، هذا تصرف في إطار الترهيب والتعذيب بحيث كثروا على ما وصوهم.
0: تحملوا يا جماعة تحملوا، يجا من هون يا سي سليمان. وانتي قرب هوني يا سي الهادي نيرة، هوني هوني بحذا سي الحبيب برقيبة.
1: يعيشكم، بحيث يزمنا نتحملوا بعضنا يا جماعة، وهم هكا ولا هكا ناويين يعذبونا، واحنا حصل معناها لازمنا نكونوا قدوة، نتماسكوا ونتحملوا بعضنا. حصل معناها كما يقولوا حمل الجماعة ريش.
0: أنا متقلق متقلق شوية. خليته خليه يقرب أحد الشباك. إيجا إيجا إيجا إيجا في بقعتي أنا يا سي الهادي، خليني أخذ بقعتك يعيشك.
1: ها ها ها، شنو هذا؟ شنو هذا يا سي الموجي؟ شنو اللي في القاعة؟ هذا ما هوش ما برك هذا.
0: هاي بالحق، شنو هذا؟ ولاد الحرام هذوما المرتزقة اللي حاطينهم يعسوا علينا، خلطوا لنا الماء بالبوطاس يا جماعة. هاي نعم بوطاس، خلطوه ولاد الكلب باش سقينا تتنفخ وما نجموش نرقدوا. البوتاس يا جماعة مادة كيميائية، هي عبارة على سماد المزروعات الفلاحية. هالبوتاس هي مادة البيوريت السامة واللي تنشط في ارتفاع درجات الحرارة، الشيء اللي يخرج منها غاز الأمونيا اللي هو سبب في الالتهاب متاع الجهاز التنفسي وينفخ الجلد بالمسان.
1: معناها ولد الحرام يحبوا ساقينا ويدينا يتنفخوا وزيد نتقلقوا في النفس،
0: صحيح،
1: بحيث حتى النفس خزون عليه. مالا جرام مالا جرام يا ولد الحرام.
0: المفروض نكبروا قلوبنا ببعضنا يا بوركيبا. انا ماذا بيا تعاوني باش نرفعوا مورال الجماعه قد ما نجمه، باش نتعداو هالمحنه. يعيشك.
1: بالحق يا موجي سليم، انت هو الموجي سليم اللي نعرفه، بحيث ديما يغزر قدام. تهنى ربي يفرجها علينا يا جماعه. انتوما حصل معناها وعين اللي احنا في امتحان صعيب برشا، وبرشا توانسه يتوقعوا اللي احنا من فين في جنينه نوار. لا، بحيث احنا كيما تراو قاعدين نتعرضوا للتعذيب، وعيني لهالشي ماهوش الا ضريبه النضال، بحيث الدوام ينقب الرخام كما يقولوا. نحبوكم حتى في احلك الفترات، اتغنيوا وينعم. حصل معناها نتقبلوا مؤامره العدو، وهذا هو النضال الحقيقي.
0: وهو كذلك وهو كذلك.
2: وردوا بالكم يا جماعة، كل زنزانة فيها البرغوث.
3: أولاد الحرام لمين البرغوث معششوني بالذمة لنا احنا.
2: أي أي أي أي أي، محل قرصت ويا بلهوان، ما تعرفش مين يهبط عليك.
3: صح عليكم يا جماعة، الليلة باشي شيخ عليكم سي البرغوت ومشمشكم.
2: هو محسوب، دي احنا في الهواء سواي سي البلهوان. فرقونا كل حد في زنزانة وحده، بود بورقيبة وحده، علي بلهوان وحده، وصالح بن يوسف وحده، والهادي شاكر وحده، والله أعلم مع الجماعة الأخرين في الشيلة الأخرى حصلوا على مراد الله.
3: مش كل واحد وحده يا بن يوسف. كل حد منا مضيفته عيلة من البرغوث مشمش فيه.
2: هكا نحبكم ديما تقابلوا التعذيب بشجاعة، على قليلة نفتكوا خير من نتبكاو على سيد برغوث.
3: ريتو قداش صالح بن يوسف ضابر قريب يتقوم يترافع على البرغوث ويخرجوا براعة زادة.

0: شبيه سيدنا واقف في الجنينة مولا الدار مش هوني هالليامات قاعد يسرح ويخمم زعما شنية القصة أتوا نمشيلو علاش لا زعما نفدلك معاه شوية ونخرجو من القلق.
1: مرحبا مرحبا بسيدي يا تاج راسي يا ساكن في قلبي وينضوي دربي.
2: شنو هالكلام الحلو يا عربية؟
1: نزيدك منه يا سيدي.
2: والله ماذا بيا، عندي مدة ما سمعتش النغمة الحنينة هذه.
1: أنا شكون مالي عينيا وشكون حامي تونس وحاميني؟
2: أقول
1: وشكون مالك أحلامي وليالية وشكون كي تزهالو يزهيني؟ سيدي المنصف بيت جراسي ومهنيني.
2: وليت شعر انت يا وحيدة.
3: وا غلطة، اش قاعدة تقول له؟

0: من الأعماق كما يقولوا. عندك برشا وانتي مشغول، توا كرايتك قريب ولا ما صدقتش؟
1: لا لا صدق يا لا صدق، أما سامحوني كان قصرت في حق حد من عائلتي هالأيامات. توما تعرفوا مشاغل تونس في الداخل في الحرب هذه المحنونة اللي تفرضت علينا فرض.
0: إيه
2: صحيح.
1: ولا في الخارج المسجونين اللي عنا في فرنسا، على ذاك أنا مخي مش فوق مني.
2: مقدرين مقدرين الوضع يا سيدنا، ربي قويك وينصرك.
0: احنا بكنا هوني حاسين يا سيدنا الدنيا تقلبت بسم الله، ما زازاوش الفرنسيس محتلينا، زيد معاهم الطليان والألمان والانجليز قيموا القيامة لو ما عافينا خلاونا رهينا. اش باش نقول لك سيدنا، ربي جاريها على الصلاح.

0: احنا طواوين يا جماعه.
1: وكيله دخلوا بينا لايطاليا. حصل معناها في روما بالذات يا سلمونجي سليم.
2: هاي هاي كي خرجنا من فرنسا. اما زعما شنو ناويين يعملوا معنا؟
0: انا احساسي يقول لي تو احنا في برلمان على خاطرنا في حمايه الالمان، وبالطبيعه ما عندناش معاهم مشاكل. وهما مضطرين يرحلونا لتونس. شنو راي الحبيب بورقيبه؟
1: حتى هنا هكا قول، بحيث الالمان ما عندهم ما يعملوا بينا، الاقرب للظن باش يرحلونا لتونس.
2: بلا احنا لازم نبعثوا مكتوب لجماعه الحزب غديك نطمنوهم. مش هكا يا سي المنجي؟
0: اتوقل لكم كيفاش نوصلوا الخبر. اما توا قولوا لي زعما سيدي المنصف بي كيفاه يخم في وضع البلاد وقوات المحور قاعده في تونس.
3: اوه بيامينوتي يا روما بيامينوتي، انديامو باستا كودي انديامو انديامو، باي باي باي باي.
0: اش بيه هذا سيح علينا؟ ناقصين عسكر تلاه نحنا.
1: سيامو اوسبيتي يا روما، سيامو ان اريستو، نو سيامو كريمينالو.
3: اه بون، لي اوردني نون سونو انكورا ستاتي ايميسي، باي انديامو باي.

0: اش ماما يا رؤوف مالي تخلط وانتي تغني فرحة؟
1: سمعت المهم فين التوانسة اللي في حب السان نيكولا خرجوهم للمان وبعثوهم الروما.
0: هاي وهذا فاش يفرح؟ كناوين على تسييبهم راهو صايبوهم فرد المرة.
1: ليه يا فريدة ليه؟ مش الفرنسيس اللي خرجوهم، خرجوهم للمان وهزوهم من فرنسا باش يبعدوهم على الفرنسيس، ومن بعد أكيد باش يتخلصوا منهم ويرجعوهم لتونس.
0: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله من فمك الرب يا رب.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.

0: ريت ريت موج سليم، ريت بحر تونس، ريت ويجمع المرسى وسيدي بوسعيد.
1: إيه كرتاج من هكا يا بلهوان على اليمين ورادس على يسارك.
2: إيه ريت ريت يا بن يوسف. هوك حلق الواد، هوك حلق الواد مقابلنا.
0: صدقوني صدقوني عيني يقرب الدم. مانيش مصدق اللي احنا تو في تونس. مانيش مصدق.
1: انا دوب ما نهبط نعمل سجدة شكر على تراب تونس.
0: كنا باش نسجدوا، كنا الكلنا يا جماعة. محلى هواك يا بلادي، محلى هواك،
2: محلاك محلاك يا تونس. الحمد لله الحمد لله على السلامة يا جماعة.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: هنا قريب دخلنا برد حلق الواد. وحلو
0: شوف شوف شوف هاو فما شكون جاي استقبلنا. كيفاش حرف برجول؟
2: والله والله تونس. والله
0: شي يعمل كيف.
2: تحيا تونس،
1: تحيا تونس، تحيا تونس.
3: الحمد لله، الف وحمد وشكر ليك يا ربي. الحمد لله جماعة الحزب المنفي رجعوا لتونس وما بقى كان الحبيب بورقيبة في روما. الحمد لله يا ربي، الحمد لله.

0: تعرف انا متشوق وقتش راهم. كان جت الدنيا دنيا اليوم نعملوه عيد وطني، وكان علينا نعمل لهم حتى استقبال يا سي محمود.
1: هي وشنو اللي يمنع يا سي رؤوف؟ واحنا زاد من حقنا نشاركوهم الفرحه ونرتاحوا من الشغل عليهم.
0: اه ما لا تقول انت مبرمجوا حفله ولما متاع زاو تربى.
1: هذا يا شيء مؤكد.
2: انت وينكم يا جماعه؟ وينكم؟
0: ايجا يا سي شادلي ايجا، من قبيله نستناو فيك.
2: انا كنت مع الدكتور الحبيب ثامر، دوب ما جاء ما ركحش. اسس جريده جديده.
0: شنو هو اسس جريده جديده؟
2: اي نعم، جريده سماها افريقيا الفتاه، ناوي يعملها منبر للدعايه للحركه الوطنيه ومناهضه للاستعمار.
1: انا نعرف الحبيب ثامر من اللي رجع لتونس في عام 38، وقتها انخرطت في العمل النقابي السري وترأس الحزب الدستوري بالضبط في نوفمبر 39،
0: وانا كنت معاه وريته كيفاش في اول عام 40 قاد هاك المظاهره العظيمه حتىش القصر الباي في حمام لمف.
2: يي يا سي رؤوف، رغم اللي عملوه فينا الجدرميه وقتها وتفريقنا، نجح الدكتور الحبيب ثامر باش يوصل عريضه للباي يطالبوا باعلان الغاء الحمايه واطلاق سراح المسجونين.
1: يبقى الدكتور من ابرز القاده الميدانيين، حتى هو فيسعى منظم الحركه الوطنيه ورجع فيها الروح.
2: يا جماعه في الامان، انا باش نمشي الفتحيه خيري، تحضر لنا صاله الفتح نتاعها وترك حنا امور الحفله متاع الليله.
3: كنتم مع مسلسل محمد المنصف باي، بطولة
4: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولابيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
3: ضيوف الشرف:
4: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
3: تمثيل:
4: وليد الغربي، سلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
3: مستشار تاريخي عزيز باي.
4: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
3: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
4: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
3: ساعد في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
4: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
3: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
5: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

عينيك، ارحمني من عينيك، شوف فيا بالقدر الكافي، انا مزوج فيك، انا مزوج فيك، رموشك فيها العوافي، ارحمني من عينيك، ارحمني من عينيك، شوف فيا بالقدر الكافي، انا مزوج فيك، انا مزوج فيك، رموشك فيها العوافي.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: دقائق الدقيقة هي تلك اللحظة الصغيرة التي نعيشها لكنها تصنع فارقا كبيرا في حياتنا. في برنامجنا دقائق سنأخذ من وقتك لحظات قصيرة لنقدم لك أفكارا ملهمة، رسائل مؤثرة، ومعلومات قيمة، لأن كل دقيقة يمكن أن تكون بداية جديدة. تابعونا لأن الحياة تقاس بالدقائق التي نستثمرها جيدا. دقائق. أهلا بكم أيها الأحبة في برنامجكم الذي يهتم بصحتكم وسلامتكم. حديثنا اليوم عن عنصر أساسي يؤثر بشكل كبير على طاقتنا ومزاجنا وقدرتنا على التركيز، إنها قوة التغذية السليمة. قد يغفل البعض عن أهمية الطعام الذي نتناوله ويعتبرونه مجرد وسيلة لإشباع الجوع، لكنه في الحقيقة وقود حيوي لأجسادنا وعقولنا. نصيحتي لكم اليوم هي أن تعيروا اهتماما أكبر لنوعية الطعام الذي تتناولونه. دقائق. ما هي قيمة الدقيقة؟ دقيقة واحدة قد تبدو قصيرة لكنها كافية لتغيير مسار يومك. دقائق. ابدأوا بتضمين المزيد من الفواكه والخضروات في نظامكم الغذائي، إنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تحافظ على صحة الجسم وتقي من الأمراض. اختاروا الحبوب الكاملة بدلا من الحبوب المعالجة. الحبوب الكاملة تزود الجسم بالطاقة المستمرة وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. لا تهملوا البروتينات الصحية، إنها ضرورية لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة. يمكن الحصول عليها من اللحوم البيضاء والأسماك والبقوليات والمكسرات. قللوا من تناول الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة، غالبا ما تكون هذه الأطعمة غنية بالدهون غير الصحية والسكريات والأملاح، وهي تؤثر سلبا على الصحة. اشربوا كمية كافية من الماء. الماء ضروري لجميع وظائف الجسم ويساعد على الحفاظ على رطوبة الجلد وتحسين التركيز. دقائق. لا تهدر الدقائق. الدقائق التي تهدرها اليوم هي الفرصة التي ستبحث عنها غدا. دقائق. إن التغذية السليمة تحسن المزاج وتقلل من التوتر. بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة تحتوي على مواد تساعد على تحسين المزاج. حاولوا أن تخططوا لوجباتكم مسبقا، هذا يساعدكم على اتخاذ خيارات صحية وتجنب اللجوء إلى الأطعمة غير الصحية عند الشعور بالجوع. تجنبوا تناول الطعام بسرعة. تناول الطعام ببطء يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من خطر الإفراط في الأكل. تذكروا أن التغذية السليمة هي استثمار في صحتكم على المدى الطويل. الأكل الصحي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة. علموا أبناءكم وأحبابكم أهمية التغذية السليمة. شجعوهم على تناول الأطعمة الصحية وبينوا لهم فوائدها على صحتهم ونموهم. وفي الختام أيها الأحبة، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم للاهتمام بنوعية الطعام الذي تتناولونه. تذكروا دائما أن التغذية السليمة هي وقود لأجسادنا وعقولنا، وهي أساس الصحة والسعادة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كونوا أصحاء تكونوا سعداء ومنتجين. دقائق. كنتم مع برنامج دقائق، تقبلوا تحيات فريق العمل: بنون القناعي، علي الحداد، والمخرج ناصر الجناح.

في غمرة القلوب الوجلة، وفي حمأة الانكسارات والنتوءات الإنسانية، وفي عز الحر لما نتيه، ومع إشراقات تترى تنسل من ضيق القلب إلى أكوان ملؤها السنى والضياء ونشيدها الرضا والانعتاق بالله، ينساب هذا التسبيل لك يا الله. ودائما مع الذكر وتجلياته، ومع الذكر ومقاماته، ومع الذكر ومعانيه، فكيف نتلفظ بالذكر؟ كيف يخرج هذا الذكر عذبا سلسبيلا من أفواهنا؟ فألفاظه ثلاثة أنواع، أفضلها ما كان ثناء على الله سبحانه كقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. وقول المصلي في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقوله في الركوع: سبحان ربي العظيم. وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. ثم يليه ما كان إنشاء من العبد أو اعترافا بما يجب لله عليه، كقوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقول المصلي في ركوعه: اللهم لك ركعت. وفي سجوده: اللهم لك سجدت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. والإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان حفظه الله ووقاه كيده، وإذا ذكر الله وبدأ عمله ذاكرا اسم الله، فإنه يشعر أن الله معه يعينه ويسدده، ويشعر أنه بدون الله غير قادر، وأن قوته الذاتية لا تنفعه، وأنه بحاجة إلى عون الله في كل لحظة وفي كل عمل، ويطرد الغرور عن نفسه، فكأنه استغنى عن الله وابتعد عنه. وكيف يستغني العاجز الفقير عن الغني الحميد؟ ومن أعظم المصائب أن يحس الإنسان أنه يستطيع أن يحقق لنفسه ما يريد بذاته ناسيا ربه، فإذا أصابته نعمة من الله نسبها إلى نفسه وادعى أنه يستطيع الحصول على الرزق بقدرته هو، مستغنيا عن ربه. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. فإذا أنعم الله عليه بنعمة نسبها إلى نفسه فأعرض عن الله بدلا من أن يشكره، لماذا؟ لأنه حقق شيئا بما أعطاه الله من علم في الأرض، فأوهمه هذا العلم أنه استغنى عن الله وأنه بذاته يحصل على ما يريد. ولا ريب أن الله بيده كل شيء، والمؤمن دائما يسأل ربه حاجته ويستعين به في جميع أموره، فإذا نزل المطر شكر ربه، وإذا تأخر المطر رفع يديه إلى السماء طالبا من الله رحمته. هذا حال الإنسان حتى أنعم الله عليه بشيء من العلم، فاستطاع أن يشق الأنهار ويبني السدود ويخزن المياه ليستعين بها في وقت الجفاف على حوائجه، فأحس أنه استغنى عن الله فلا يدعو ربه. فهل نسي أن الله هو الذي أنزل الماء الذي ملأ به السد وحفظه من التسرب والفساد؟ وهكذا أنعم الله على الإنسان بالعلم الذي استطاع به أن يقيم سدا ليحجب ويحفظ ماء المطر حتى الموسم القادم. وكان

0: يود أن الإنسان بدلاً من أن يشكر الله على نعمة العلم الذي أتاحه له ليجعل حياته أيسر، فإذا به ينأى عن الله سبحانه وينساه وينسب العلم إلى نفسه وإلى قدراته هو. وماذا يغني السد لو حبس المطر؟ وماذا يغني السد لو ملأه الله بالماء الملح الأجاج الذي لا يقبله نبات ولا حيوان ولا إنسان؟ إن الله تبارك وتعالى كلما كشف للبشر من العلم ليعطيهم حياة أيسر وأفضل ابتعد هؤلاء الناس عن الله وانشغلوا بالمخلوق عن الخالق وبالنعمة عن المنعم، ونسوا أن الذي أعطاهم السمع والبصر والعقل هو الذي أعطاهم العلم وهو الذي أعطاهم النعم. إن العبد كلما ذكر الله كان الله معه يعينه ويفتح له الطريق ويحفظه من الشر ويذلل له العقبات ويدله على الخير، كما أمر الله موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون ذاكرين لله بقوله: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله لهما إذ ذاك: قال لا تخافا إني معكما أسمع وأرى. والإنسان عندما يعتاد دوام ذكر الله في كل أحيانه ويذكر الله عند كل عمل فإنه لا يمكن أن يبدأ بمعصية، فلا يسرف ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يقتل ولا يسرق، فما دام ذكر الله على لسانه فإنه يمنعه من المعاصي وهو سد منيع بينه وبين الآثام. ولذلك أمرنا الله بذكره في جميع الأحوال والأوقات. والله سبحانه يريد بالتسمية قبل كل سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أن يذكرنا دائما أن ندخل عليه متوكلين عليه معتمدين على رحمته لا على عملنا. فالإنسان مهما عمل ومهما اجتهد ومهما بذل وأعطى ومهما نصح فلا يخلو عمله من شائبة، فإن تكلم فقد ينم ويغتاب، وإن حكم فقد يظلم، وإن عمل فقد يقصر. والإنسان خلق ظلوما جهولا وخلق خطاء، ولولا رحمة الله ما بقيت لنا نعمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. إن الذين يبذلون أقصى جهدهم في طاعة الله لا يصلون إلى مرتبة الكمال، وحسبهم أن يقاربوا، فالكمال لله وحده. والإنسان ظلوم كفار، وإن عمل فهو خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والشيطان يريد ويحاول أن يقعد بالإنسان عن الصراط المستقيم وأن يمنعه من طاعة الله، والنفس تأمره بالسوء. ولذلك كان لابد من باب الرحمة يدخل منه البشر إلى الله سبحانه، وأن يكون الباب مفتوحا على مدى الزمن يهرع إليه كل عبد وكل عاص وكل تائب. وكم من الكفار والعصاة الذين فتح الله لهم باب الرحمة فتابوا إليه فقبل توبتهم وحسن إسلامهم وأصبحوا من أئمة هذا الدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته وذكره ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن أطاع فهو من المفلحين ومن عصى فهو من الخاسرين. وذكر الله ليس باللسان فقط، إنما هو شعور بجلال الله ورقابته، والتأثر بهذا الشعور تأثراً ينتهي إلى الطاعة في حده الأدنى وإلى رؤية الله وحده يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين. فمن وهبه الله هذا ذاق حلاوة الإيمان وتلذذ بذكر الله. والشكر لله درجات تبدأ بالاعتراف بفضله والحياء من معصيته وتنتهي بالتجرد لشكره في كل حركة بدن وفي كل لفظة لسان وفي كل خفقة قلب وفي كل خطرة جفان. ومن قصر في الذكر والشكر انتهى به ذلك إلى الكفر والعياذ بالله. ولقد ذكر المسلمون الأوائل ربهم وشكروه فذكرهم ورفع ذكرهم ومكنهم من القيادة الراشدة، ثم نسوه فإذا هم همل ضائع وذيل تافه، لا ذكر لهم في الأرض ولا في الملأ الأعلى ولا عند المولى. ومن ذكر الله ذكره والوسيلة قائمة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولكي يؤثر ذكر الله في القلب لابد من استحضار ثلاثة أشياء: أحدها فراغ هذا القلب من كل شيء سوى الله، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثانيها التبتل، وهو الانقطاع إلى الله والانفصال بالقلب عن الخلائق، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. ثالثها التدبر لما يقول، فإذا قال سبحان الله قال: يا الله أنت بريء من كل عيب وأنا مليء بكل عيب، وإذا قال الحمد لله قال: أنت العظيم الكريم فلك كل حمد وأنا لا أستحق الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله قال: أنت معبودي وإلهي وأنا لا أمشي على هواي، وإذا قال الله أكبر قال: أنت الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض وكل ما سواك مخلوق صغير. فالعبادات والصلوات والأذكار كلها تذكر العبد بربه فيزيد إيمانه ويحرص على طاعته ويجتنب معصيته ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويشكره على نعمه ويستحيي أن يراه على معصيته. ولذلك أمرنا الله بكثرة ذكره وتسبيحه في كل حركاتنا وسكناتنا، حين قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هكذا تطهري في بحر الصلوات يا قلوبا حارت واستغرقت في درب النجاة، برجاء من رب السماء وإله ينير كل العتبات.
1: الجلال والجمال.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح ويا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه يا سيداه أسألك ألا تشوه خلقي بالنار. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعل لي عندك زلفى وحسن مآب، واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك، واجعلني أتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعملا نحيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، فكن بي حفيا وأنلني شرف كرامتك ورضاك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

عَلَى الْفَلَاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
1: معمارنا
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية. زليز سيدي قاسم.
2: من هنا، من فوق هذه الربوة التي تطل على سبخة السجون، بدأت القصة، قصة صناعة زليز المطلي الذي لا يكاد يخلو منه منزل من منازل المدن التونسية العتيقة. ولم تعرف تونس قبل مجيء سيدي قاسم الزليز الملون المطلي.
3: سيدي قاسم الزليزي هي كنية جامع الأندلس، والاسم بالكامل أبو الفضل قاسم بن أحمد الصدفي الفاسي، جامع فاس، لكن هو أصوله أندلسية. جاء تونس في منتصف القرن الخامس عشر، ما عندناش وثائق تثبت سنة قدومه، لكن نعرفه توفي سنة 1496 ميلادي 902 هجري. استقر في البلاد التونسية في الفترة الحفصية، كانت فترة بناء السور الثاني لمدينة تونس. سيدي قاسم كي جاء كان قريب من البلاد، هذيا بمكانة متميزة باش ينجم ياخذ المكان هذا الموجود فيه، مكان استراتيجي اللي قريب من القصبة، وأيضا استراتيجي من ناحية الحرفة متاعه، لأنه أبو الفضل ولا سيدي قاسم كان رجل دين وخزاف، وهو كخزاف يزمو الطين، يزمو طفل بجم يخت. هذاك علاش احنا كي ناخذوا المكان الموجود فيه اللي هو محاذي لحي الملاسين، ملاسين سي ملسة، لحد الآن في الملاسين مازالوا ملسوا في الطين، كان فما مقطع من الطين قريب يسميه الحفرة الصفراء. إذا سيدي قاسم اختار مكان استراتيجي، الطين قريب بحذاه، وككل رجل دين يحب يكون في مكان مرتفع. وأيضا لاحظنا أنه حتى من خلال اشتغالنا في الحديقة الدخان ما يدخلش وسط المدينة باتجاه الريح، يعني تفهمش تلوث في المدينة، يلزم الدخان هذاك يخرج برا. إذا سيدي قاسم خذا المكان هذايا، بنى فيه هذا المعلم الجميل اللي يوصفه أبو الغيث القشاش في القرن السادس عشر في الكتاب نتاعو اللي هو روضة من رياض الجنة، من ناحية جمال المعماري والراحة النفسية الكبيرة الموجودة فيه.
2: الراحة النفسية والشعور بالطمأنينة التي يتحدث عنها محمد حشيشة مدير المركز الوطني للخزف الفني، لمسناها ونحن نطأ السقيفة الأولى لمعلم سيدي قاسم جليزي، الزاوية التي حولتها الدولة التونسية إلى مركز للتكوين في فن الخزف. راحة نفسية وطمأنينة، ليس لأننا في حضرة ناسك متعبد، بل أيضا بسبب سطوة المكان الذي يأسرك بهندسته وجماله المعماري، التي جعلت منه أحد أهم المعالم التاريخية والفنية في تونس.
3: خاصة جمال المعماري الطابع الأندلسي المغربي الحفصي اللي فيه، من المعالم قليلة في البلاد التونسية اللي تجمع ثلاثة خاصيات هذية، كما نرى في الزاوية هوني المزج ما بين الجص، المربعات الخزفية والرخام الأسود والأبيض، وفي الفترة الحفصية ما كانتش موجودة الخاصية هذية. ويقال أنه حتى أبو الفضل جلب ماحرفين من المغرب باش يبني المعلم هذا اللي متكون من المنزل متاعه، المدرسة ككل رجل دين، والورشة، ورشة الخزف متاعه الموجودة على حرف المدينة خارج المدينة.
2: القبة الهرمية المغلفة بالقرميد الأخضر تنادينا من بعيد، إجا وعمل طلع. فهنا سر الحكاية، بل كل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، الزليز التونسي الفريد الذي يكسو المكان كشاهد على مهارة أبو الفضل، بدءا بالواجهة الرئيسية المؤدية إلى باحة داخلية مكسوة بزليز ذي طابع مميز، لكواردا سيكا، وصولا إلى حائط ضريح الولي الصالح سيدي قاسم المكسو بزخرفة عفسة الصيد.
3: أبو الفضل كي جاء كما قلنا جلب مع تقنية كانت موجودة في الأندلس وفي المغرب، هي تقنية لاكويردا سيكا أو الكوخ سيش بالفرنسية، أو الخط المحيط الجاف. قبل قدوم سيدي قاسم كانت في تونس عندنا مربعات خزفية مطلية، هذه إضافة مهمة جدا قدمها أبو الفضل للخزف التونسي من ناحية المربعات الخزفية المطلية أو المزوقة، خاصة بالزخارف الهندسية. شنية الكويردا سيكا؟ الكويردا سيكا هي تقليد للزليش، وهنا يزمن فرقه بين الزليش والجليش. الزين قبل الزين ولا الجين. الزليج هي قطع المفردات الخزفية، نأخذ مثال مربع 10 على 10 أبيض أو أزرق أو أصفر، نرسم عليه مفردات ثم نقوم بقص هذه المفردات وتم تجميعها مثل فسيفساء، وهي تقنية أندلسية مغربية ما هيش موجودة في العادات متاعنا في الحرف الموجودة في تونس. في الأندلس وفي المغرب في القرن الثاني عشر قاول الحرفة هذه فيها برشا جهد، فيها برشا خدمة، حبوا سهلوها، اخذوا وعملوا خليط من الزيت وأكسيد المغني، وقاموا برسم هذه المفردات بالمزيج هذايا. الزيت ما يخليش الألوان تمتزج مع بعضها أثناء عملية الطلاء، ثم الزيت هذايا في الفرن يتحرق ويعوضوا المنغنيز. المنغنيز هو ما يخليش الألوان أيضا تمتزج مع بعضها أثناء عملية الحرق في 980 درجة أو في 1000 درجة. حاجة. هذاك علاش خلينا نشوفوا المربعات 10 على 10 فيها مفردات مرسومة، ولكن غزولها هي كان مفردات منكبة مع بعض البعض. وهذه الخاصية الكواردة سيكا اللي تعرفت برشا في الأندلس وفي المغرب انطلاقا من القرن 12، وجاتنا تونس مع أبو الفضل في القرن 15، وأيضا تتميز بالزخارف الهندسية متاعها. الفترة الحفصية في الخزف تتميز بالأزرق والأبيض خاصة، وبالزخارف النباتية وبالخطوط المنحنية مع أبو الفضل إضافة المربعات الخزفية والزخارف الهندسية بألوان جديدة مثل أكسيد النحاس يعطينا الأخضر، أكسيد الحديد يعطينا العسلي، أكسيد الأنتيموان يعطينا الأصفر. يعني خرجنا من الباليت متاع الأزرق والأبيض فقط، وليت عنا ألوان أخرى اللي مش نقاوم بعد في الخزف في تونس، خاصة في فترة القلالين من القرن 19 حتى بداية القرن 20. وهذه من التأثيرات المهمة جدا اللي جلبها مع أبو الفضل الخزف في تونس. كي نرجع المربعات الخزفية عبر التاريخ في تونس، نجم تقول لي موجود في جامع عقبة المنافع في القيروان البريق المعدني، لكن هذه المربعات مربعات البريق المعدني حسب المؤرخين يعني هي جت من إيران، كانتش مصنوعة في البداية التونسية، جت كطلبية سوغ كوموند. وبالتالي حتى بعض الباحثين متفقين أن المربعات الخزفية المطلية المزوقة بدأت مع سيدي قاسم في معلم سيدي قاسم هنا، ومن ثم أيضا تعرف مربع مثل عفصة الصيد الموجود برشا في المدينة في الديار في المدينة، اللي حسب الرواية وحسب الخرافة كان نجم نقول سيدي قاسم أبو زكريا الحفصي أهدى له أسد. الأسد هذاك كان يعيش مع المنزل متاعه لهنا، نهار سيدي قاسم يشتغل الأسد هذاك تعدى على الطين، حط عفصة البات متاعه والساق متاعه على الطين هذاك، سيدي قاسم خذاها وعملها في الأربة وخرج منها مربع عفصة الصيد المشهور جدا بالبلاد التونسية. بعد الفترة الحفصية جت الفترة العثمانية، كانت فيها تأثيرات تركية، يعني كان فما بعض مربعات خزفية كانت تجي جاهزة من تركيا، ولكن أيضا دخلت بعض التأثيرات في الزخارف في الخزف التونسي. الفترة المهمة جدا والمزدهرة جدا في الخزف التونسي هي فترة القلالين، خاصة في المربعات الخزفية ولا حتى في بقية الأشكال الفخارية اللي نلقاو فيها زخارف متأثرة مباشرة بالقدوم سيدي قاسم، ثم بقدوم المورسكيين من الأندلس، لأنه تونس كانت بوابة أفريقيا وأيضا بوابة البحر الأبيض المتوسط، وكل ما هو تجارة كان يبر مباشرة وضرورة للبلاد التونسية. وكان ثم تأثيرات كبيرة ما بيننا وما بين أوروبا وما بين حتى أبعد شوية بلاد آسيا، وخاصة هوني كنرجع لسيدي قاسم ما كانش خزاف ورجل دين فقط، كان أيضا رحالة، كان تاجر كبير، وصل حتى للصين والإيران، يعني كانت فما تأثيرات مباشرة في الحرفة نلقيناها مباشرة في الخزف التونسي.
2: هكذا هي صناعة زليز، حرفة دقيقة ومربعات تحكي التاريخ، تحكي الجمال والفن والذوق والإبداع، مربعات لم تكن مجرد كساء لجدران المنازل والمساجد والقصور بقدر ما كانت خطاباً فنياً تعبيرياً تطور عبر القرون وأخذ أسماء عدة: الكواردا سيكا، عفصة الصيد، المعدنوسي، المقروض، النعورة، نوارة الشمس، جناح الخطيفة.
3: لأن المعلم هذا عرف عدة عمليات ترمي، يعني المربعات الخزفية اللي وراك مباشرة هنا اللي هي بتقنية كواردا سيكا هذه حقيقية، يعني ترجع فترة سيدي قاسم القرن 15. لكن عفصة الصيد اللي نلقاوها على اليمين عند دخول زاوية سيدي قاسم، عفصة الصيد والمعدنوسة هذيك على حسب المؤشرات التاريخية هي القرن 16. المربعات نلقاوها على اليمين داخل الغرفة هي مقاس نتاعها 7×7 هي أواخر القرن 16، يعني نعرفون بالمقاييس ونوعية الزخارف. على اليسار عفصة الصيد والمعدنوسة هذه القرن 20، ونجموا اللي حضروا حتى من ناحية الألوان، مش نفس الألوان، مش نفس الطابع، كل فترة تاريخية عندها خاصية، ولا حتى أيضا كتغير عملية الحرق، لأنه في السابق عملية الحرق كانت داخل أفران من الخشب، وهذه تعطي احنا كنشوف المربعات الخزفية بالكواردا سيكا نشوف فيها البريق المعدني، هذيك تأثير عملية الحرق بالخشب وباستعمال مواد أخرى، لكن تم عملية الحرق داخل فرن كهربائي، يعني ما تعادش فيها الخاصية هذيك، وهذا نجم نلاحظوه من خلال المربعات الخزفية الموجودة في معلم سيدي قاسم الزليزي.
2: مربعات سيدي قاسم تزين العديد من المعالم في تونس، ومنها قهوة السوق التي اكتسبت شهرتها من مسلسل الخطاب على الباب فأصبحت تحمل اسمه. هذا المقهى يقول عنه صاحبه عادل المنوشي أنه صورة جميلة لفن يضاهي فن بيكاسو وقد يفوقه.
1: لكن سيدي قاسم الجليزي قبل البانتر بيكاسو، يعني يعمل لنا اللون الأخضر من المعدنوس، يعمل لنا اللون الأصفر مفصل عظمة، يعمل لنا اللون الأرجواني من الزعفران، يخلط الثلاث ألوان هذوما ويخرج لنا اللون الأزرق. اليوم نعيش في صورة من التاريخ خلتني اليوم فرحان في حياتي.
4: عندكم مربعات زليز ندري الوجود، اسمه كواردا سيكا، كواردا سيكا بالإسبانية يا قليل الثقافة.
5: قال لك هذا المحل هذا معلم، معلم معماري وتاريخي، فندق بني في بداية القرن التاسع عشر والزليج الذي يزينه يمثل مجموعة فريدة من نوعها من خزف القلالين التونسيين.
3: أيضا فما أسطح بعض المباني اللي كتطلع لها نجم تشوف المدينة العتيقة، لكن أيضا تلقى فيها مربعات خزفية جميلة جدا تحكي عدة فترات. راو بعض القلالين كان فما شملة اللي هو كان من الفخاخرية مع شملة ومع تيسي ومع عبد الرزاق ومع الخراز، أيضا فما تطور في الخزف بصفة عامة. لكن مع هذا مباشرة من أواخر القرن التاسع عشر كانت بدأت عنا موجة من المربعات الخزفية، جاءت مع الاستعمار، جاءتنا من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا خاصة، اللي هي مربعات تتغير في المقاييس، نقول 15 على 15 20 على 20 بتقنية أخرى بألوان أخرى، ما عادش كلها يدوية.
2: وتتواصل الحكاية، حكاية زليز سيدي قاسم، فحيث يرقد رقدته الأبدية تنتصب مدرسة الخزف الفني التي تعطي هذا الفن العريق إمكانيات أخرى للبقاء أزمنة قادمة.
3: هنا المركز الوطني الخزف الفني التدريس تصير بالموديل، يعني بالهدف اللي نحبه نخلطه من خلال كل حصة من تقنية تقريبا نختصوا فيها احنا في تدريسها، تقنية كورداسيكا. سمعة جامعة القصبة 4000 مربع خزفي بتقنية كورداسيكا، قمنا بإنجازنا في معلم سيدي قاسم الزيزي سنة 2007. نعتقد أن وجودنا هون مكانش مصدفة، هو تواصل التاريخ، تواصل لمعرفة هذا الرجل اللي قدم الكثير للبلاد التونسية رغم مش كنش في الخزف، لكن أقل حاجة نجم نحافظ عليها هي الحرفة هذه والتقنية اللي متميز بها واللي عرفها سيدي قاسم زليزي.
0: كنتم مع زليز سيدي قاسم، قراءة النص سعيدة زغبي، إعداد وإنجاز أحلام لمساحلي، إخراج أنس الزمالي.
2: معمارنا
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. في إطار إدارة التوازن بين العرض والطلب وعملا بتوصيات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعلم إقليم الشركة بقفصة أنه قد يتم عند الاقتضاء الليلة إطفاء الإنارة العمومية خلال فترة ذروة الاستهلاك المسائية، وذلك من الساعة 10 ليلا إلى حدود الساعة 4 صباحا، ويشمل هذا الإجراء معتمديات قفصة المدينة الكسر ليلة الكتارة بالخير والمظيل. صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 412 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، تشمل ولايات باجة، جندوب، الكاف، سليانة، زغوان، القيروان، سيدي بوزيدة، صفاقس، قفصة، توزر، جابس، وقبلي. ووفق خريطة اليقظة نشرها المعهد، يكون طقس الخميس 16 من جويليا حارا إلى محليا حار جدا مع ظهور الشيلي، مما قد يتسبب في ظواهر جوية خطيرة خاصة بالنسبة للأطفال والمسنين والحاملين للأمراض المزمنة. شدد وزير التربية نور الدين النوري خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 26 و 2027 و 2000 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية وفق بلاغ للوزارة. تم الأربعاء التوقيع على النظام الأساسي الخاص بأحداث جمعية الكفاءات التونسية بالأمم المتحدة، وذلك بمقر سفارة الجمهورية التونسية ببارنا، وتهدف هذه المبادرة الأولى من نوعها وفق بلاغ لسفارة تونس في سويسرا إلى تجميع الموظفين الدوليين من أصول تونسية والعاملين بمختلف وكالات وهيئات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة تحت مظلة واحدة، بما يتيح توحيد جهودهم والاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم. أخيرا، استشهد 4 نازحين وأصيب آخرون 4 جراء سلسلة خروقات صهيونية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، شملت غارات جوية وإطلاق نار وعمليات نسف طالت منازل ومنشآت مدنية.

0: كلمات مذيعة. كلمات مذيعة يعدها لكم البخاري بن صالح.
1: الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء حفظا، والحمد لله الذي أحاط بكل شيء سلطانه ووسعت كل شيء رحمته. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك. اللهم لك الحمد على ما تأخذ وتعطي، ولك الحمد على ما تميت وتحيي، حمدا يليق بجلال عظمتك وكمال سلطانك. إنك على كل شيء قدير، المبدئ المعيد جل شأنه، منه إليه الكائنات أجمع، من عدم يجدها مبتدئا، وجل في وجودها ما يصنع. وحين يدنو للحساب بعثها، يعيدها سيرتها فترجع، قال لها كوني فكانت، من له في خلقه الأمر العلي الأرفع. إن الوجود كله يدور في قدرته وفي حماه.

أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. مستمعي الكريم، الإسلام دين أساسه الدعوة إلى كل بر وخير، وتجنب كل ما يضر ويؤذي الغير. وإن من أهداف العبادات التي شرعها الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج، تربية المسلم وتوجيهه نحو الحياة الفاضلة. ولقد جهل حقيقة الإسلام وروحه من اقتصر على صور العبادات ولم يجني ثمارها الطيبة في النفس الإنسانية. فمن صلى وهو يرتكب الفواحش ويؤذي خلق الله تعالى فلا صلاة له كاملة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. ومن صام وهو يقول الزور ويعمل الفجور فلا صيام له تماما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به

يمسك بلسانه عن الشر حتى يصدر عنه إلا كل خير ونفع. وأما بالنسبة إلى اليد فإن المسلم لا يؤذي الناس بيده، فلا يقتل ولا يسرق ولا ينهب ولا يضرب الناس، بل تظل يده مسالمة لا تتحرك إلا في فعل الخير. مستمع الكريم، هذا الحديث برواياته المتعددة يرشدنا إلى وجوب كف الأذى باللسان واليد عن الجميع، جميع المسلمين أو غير مسلمين. وهذا المفهوم الإنساني في وجوب كف أذى المسلم عن جميع الناس أكده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا تحدث صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف يحمل كل إنسان المسؤولية التي تتناسب مع وضعه، ولا يترك فردا دون أن يناله قسط منها، وبهذا لا يعطي مجالا لأحد أن يقول إنه لا يعنيه إلا أمر نفسه ولا يهمه أمر غيره، بل يقول له: إنك مسؤول وتقع عليك تبعة تقصيرك. وعندما يشعر كل إنسان مكلف أنه مسؤول عن نفسه وعن رعيته الخاصة به، يبادر إلى حمايتها وحفظها. من ماذا؟ من الضياع، كما لو كان يحافظ على نفسه، وبذلك ينشأ مجتمع نظيف راق يسعى أفراده للنهوض بالرعية ويتعاونون على ما فيه مصلحتهم.

مستمعي الكريم، إذا قصرت في صيام النهار وقيام الليل والصدقة فأكثر من ذكره سبحانه وتعالى، وليكن لسانك رطبا بذلك ليجتمع لك الخير كله أوله وآخره، وليكمل ما نقص عليك من عمل. يا جليلا يبتغي الكون رضاه وكبيرا، ليس إلا كالعظيم، من ترى مثلك في قدر مقاما، يا عليا ما دنت منه النجوم. أنت يا ربي لك الكبر إزارا، يا كبيرا ليس إلا كالعظيم. أخي الفاضل، من يعرف كثيرا يسامح كثيرا، هذه حكمة أخاذة وصادقة. ذلك أن من يعرف الحياة ويخبرها، ومن يعرف طبائع الناس وسلوكهم ويتعامل معه، فإنه يسامح كثيرا ويعفو كثيرا. أتدري لماذا؟ لأنه يدرك أن النفس مجبولة على الخطأ، ولأنه وبحكم إفادته من تجارب الحياة امتلك روحا تسامحية تشير بكل معانيها إلى أن الحياة أقصر من أن تعاقب فيها على كل شيء، وحتى أن تعاتب فيها على كل شيء. التحلي بالصبر من شيم الأفذاذ الذين يتلقون المكاره برحابة صدر وبقوة إرادة وبمناعة أبية، وإن لم أصبر أنا وأنت فماذا نصنع؟ هل عندك حل غير الصبر؟ هل تعلم لنا زادا غيره؟ إذا اشتملت على الناس الخطوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانفراج الضيق وجها وقد أعيا بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب، ومولانا الإله فخير مولى له إحسانه ولنا الذنوب. كان أحد العظماء مسرحا تركض فيه المصائب، وميدانا تتسابق فيه النكبات، كلما خرج من كربة زارته كربة أخرى، وهو متترس بالصبر، متدرع بالثقة بالله تعالى.
يا أيها المرء الذي يرى الهم به برح، إذا ضاق بك الصدر ففكر في ألم نشرح. هكذا يفعل النبلاء، يصارعون الملمات ويطرحون النكبات. دخلوا على أبي بكر وهو مريض، قالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول إني فعال لما أريد.

0: أما والذي لا يعلم الغيب غيره، ومن ليس في كل الأمور له كفو، لئن كان بدء الصبر مرا مذاقه، لقد يجتنى من بعده الثمر الحلو. واصبر، وما صبرك إلا بالله، اصبر صبر واثق بالفرج، عالم بحسن المصير، طالب للأجر، راغب في تكفير السيئات. اصبر مهما ادلهمت الخطوب وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. صبرا فإن بعد العسر تيسير، وكل وقت له أمر وتدبير، وللمهيمن في حالاتنا نظر، وفوق تدبيرنا لله تدبير. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كلمات مذيئة. يعدها لكم البخاري بن صالح.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .ان.
2: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة.
3: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
2: جاء في كتاب جواهر الأدب لأحمد الهاشمي، قال الهيثم بن عدي: قدم حكيم من حكماء أهل فارس على المهلب بن أبي صفرة فقال: أصلح الله الأمير، ما أشخصتني الحاجة وما وقنعت بالمقام، ولا أرضى منك بالنصف إذا قمت هذا المقام. قال: ولما ذلك؟ قال: لأن الناس ثلاثة، غني وفقير ومستزيد، فالغني من أعطي ما يستحقه، والفقير من أمنع حقه، والمستزيد الذي يطلب الفضل بعد الغنى. وإني نظرت في أمرك فرأيت أنك قد أديت إلي حقي، فتاقت نفسي إلى استزادتك، فإن منعتني فقد أنصفتني، وإن زدتني زادت نعمتك علي. فأعجب المهلب كلامه وقضى حوائجه.
3: ذكر في كتاب المصون في الأدب لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري، لما حضرت التابعي الجليل عبد الله بن شداد الوفاة، دعا ابنا له فقال: أي بني، لا تزهدن في معروف، فإن الدهر ذو صروف، والأيام ذات نوائب على الشاهد والغائب. فكم من راغب قد كان مرغوبا إليه، وطالب أصبح مطلوبا ما لديه. ثم قال: أي بني، وإن غلبت يوما على المال، فلا تدع الحيلة على حال، فإن الكريم محتال واللئيم مغتال، وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالا، أقل ما تكون في الباطن مالا، فإن الكريم من كرمت طبيعته وظهرت عند الإنفاد نعمته. وكن كما قال ابن خذاق العبدي: وجدت أبي قد أورثه أبوه خلالا قد تعد من المعالي، فأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في الأزمات مالي، فتحسن سيرتي وأصون عرضي، ويجمل عند أهل الرأي حالي، وإن نلت الغنى لم أغل فيه، ولم أخصص بجفوتي الموالي.
2: وجاء في كتاب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي، قال الأصمعي: دخلت أعرابية على عبيد الله بن أبي بكرة بالبصرة، فوقفت بين الصماطين، أي الصفين يوضع عليه الطعام، فقالت: أصلح الله الأمير وأمتع به، حضرتنا إليك سنة اشتد بلاؤها وانكشف غطاؤها، فجئتك أقود صبية صغارا وأخرى كبارا، تخفضنا خافضة وترفعنا رافعة، وغشيتني ملمات برين عظمي وأذهبن لحمي، وتركنني بالحضيض قد ضاق بي البلد العريض، وسألت في أحياء العرب من المرتجى المعطي سائلة، فدللت عليك أصلحك الله، وأنا امرأة من هوازن قد مات الوالد وغاب الرافد، وأنت بعد الله رجائي ومنتهى أملي. افعل بي إحدى ثلاث، إما أن تردني إلى بلدي، أو تحسن صفدي أي عطائي، أو تقيم أودي أي عوجاجي. فقال: بل أجمعهن لك وحية. فلم يزل يجري عليها كما يجري على عياله حتى مات.
3: وقال أبو حاتم البستي من أحمد الفصاحة: الاقتدار عند البداهة، والغزارة عند الإطالة، أي القدرة على الكلام فجأة دون تفكير، وأحسن البلاغة وضوح الدلالة وحسن الإشارة.
2: ذكر في غير كتاب من كتب الأدب: ففي الفرج بعد الشدة للتنوخي بن يحيى بن عروة بن أذينة قال: أضاق أبي إضاقة شديدة، وتعذرت عليه الأمور، فعمل شعراً امتدح به هشام بن عبد الملك، ودخل عليه في جملة الشعراء، فلما دخلوا عليه نسبهم فعرفهم جميعاً، وقال لأبي: أنشدني قولك لقد علمت. فأنشده: لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني، أسعى إليه يعنيني تطلبه، ولو جلست أتاني لا يعنيني، وأي حظ امرئ لابد يبلغه يوما، ولابد أن يحتازه دوني. لا خير في طمع يهدي إلى طبع، وعلقة من قليل العيش تكفيني.
3: فقال هشام: ألا جلست في بيتك حتى يأتيك رزقك؟ قال: وغفل عنه هشام، فخرج عروة بن أذينة من وقته وركب راحلته ومضى منصرفا، فافتقده هشام فسأل عنه فعرف خبره فأتبعه بجائزة، فمضى الرسول فلحقه على ثلاثة فراسخ وقد نزل على ماء يتغذى عليه، فقال له: يقول لك أمير المؤمنين: أردت أن تكذبنا وتصدق نفسك؟ هذه جائزتك. فقال: قل له: قد صدقني الله وأتاني برزقي بحمده.
2: إنها مواقف الرجال. ترك الخليفة وقصر الخليفة، وآثر الرجوع ليكون له موقف معلم يتعلم منه من يرغب في مثل هذه المواقف التي تنم عن شخص كريم جواد يعتز بنفسه وكرامته. فكانت زيارته امتحانا، ونجح في ذلك الاختبار.
3: وذكر الهاشمي في كتاب جواهر الأدب رسالة للإمام علي رضي الله عنه ينصح فيها عامله بالبصرة، يقول: دع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين، وأنت عنده من المتكبرين، أو تطمع وأنت متمرغ في نعيم تمنعه الضعيف والأرملة أن يوجب الله لك ثواب المتصدقين. وإنما المرء مجزي بما أسلف، وقادم على ما قدم، والسلام.
2: ومن الوصايا الخالدة التي أجاد قائلها وأبلغ ما ذكره الكلبي قال: لما حضرت عبد الله بن شداد الوفاة، دعا ابنا له يقال له محمد، فقال: أي بني، كن جوادا بالمال في موضع الحق، بخيلا بالأسرار على جميع الخلق. فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر، وإن أحمد بخل الحر الظن بمكتوم السر. وكن كما قال قيس بن الخطيم الأنصاري: أجود بمكنون التلاد وإنني بسرك عمن سالني لضنين. إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنث وتكثير الحديث قمين. وإن ضيع الإخوان سرا فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. وعندي له يوما إذا ما أتمنته مكان بسوداء الفؤاد مكين. والنث إفشاء السر ونشره.
3: وجاء في كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب: قال بعض السلف: ما استكمل عقل امرئ حتى يكون فيه عشر خصال: الرشد منه مأمولا، والكبر منه مأمونا، نصيبه من الدنيا القوت، والذل أحب إليه من العز، والفقر أحب إليه من الغنى، يستقل كثير المعروف من نفسه، ويستكثر قليل المعروف من غيره، ولا يسأم من طلب العلم طول عمره، ولا يتبرم من طلب الحوائج قلبه. والعاشرة أن يرى الناس كلهم خيرا منه.
2: وقال يحيى بن معاذ الرازي: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه.
3: وجاء في ربيع الأبرار ونصوص الأخيار للزمخشري: قال أعرابي: لا مال أوفر من العقل، ولا فقر أعظم من الجهل، ولا ظهر أقوى من المشورة.
2: ونختم بهذه النادرة من نوادر اللغة. حكى الأصمعي فقال: بينما أنا في بعض البوادي، إذا أنا بصبي معه قربة فيها ماء قد غلبته وثقل عليه حملها، وهو ينادي: يا أبتي غلبني فوها، أدرك فاها، لا طاقة لي بفيها. قال الأصمعي: فوالله لقد جمع العربية في ثلاث.
4: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة. التقديم: سالم الجحوشي ورانيا طاهر. الإعداد: محمود الدمنهوري. الإخراج: أحمد عدنان.

0: نستمع الآن إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع،

0: وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.

أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش الصعداء والنصر على الأعداء يا رب العالمين.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: الحمد لله الذي أشرقت له الظلمات وخشعت له الأصوات وسبحت له الكائنات، مجيب الدعوات مقيل العثرات. سادة المستمعين، سيدات المستمعات، صباح الخير واليمن والبركة، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. رسالة اليوم في برنامج والصبح إذا تنفس تتعلق بحركة بسيطة تلقائية غير مكلفة بالمرة، ولكنها ماذا تفعل؟ تصنع المودة، ترفع المعنويات، تجبر الخواطر. شنو هذه الكلمة؟ هي إفشاء السلام. إفشاء السلام باب للجنة، إفشاء السلام شرط للإيمان وطريق للمحبة وكسب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول لنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إذن المسلم يحب يوصل مقام الأفضلية والخيرية، لازمه ما يغفلش على رد السلام. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من أطعم الطعام ورد السلام، خيركم على الإطلاق. وبرشا من الناس يتفادوا المصافحة والتسليم وهم ما همش عارفين اللي قاعدين يضيعوا في أجر كبير هو أجر مغفرة الذنوب. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، شنية النتيجة؟ إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. وقال أيضا إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه، شنية النتيجة؟ تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وعلماءنا الأجلاء قالوا المقصود هنا صغائر الذنوب. وفضل إفشاء السلام يا أحبتي يكون على أهل البيت لتحل البركة. كي تدخل الدارك قول السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس ابن مالك رضي الله عنه يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. ومن بركات إفشاء السلام يوم القيامة النجاة من كرب الصراط. الصراط هي الجسر الرقيق الحد من السيف المنصوب فوق النار اللي الناس كلها باش تمر عليه. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام دون أذن دون خدوش، إذن تنجون من المرور على الصراط يوم القيامة. ومن أروع العطايا الربانية لمن أدام إفشاء السلام غرف في الجنة في غاية الجمال والأناقة وقصور فخمة عالية. وهو الدليل، قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها شفافة وباطنها من ظاهرها. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. أطاب الكلام من ذلك أن يفشي السلام. والسؤال اللي ديما الناس تطرحه هو راني أكثر من مرة نسلم عليه وما يردش علي، راهي تغيظني روحي ونقول ما عادش نسلم عليه خلاص. نقولوا له أول حاجة أحسن الظن بالآخرين، لعل يكون مشغول، سبحان الله لعل ما سمعكش. وفي أقصى الحالات حتى كان هو تعمد ما يردش عليك لا تجزع لا تتأسف. علاش؟ لأن الملائكة سترد عليك. قال صلى الله عليه وسلم فإن سلم ولم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكة ورد على الآخر شكون الشيطان والعياذ بالله. فاللهم اجعلنا ممن ألان الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام ودخل الجنة بسلام.
0: والصبح إذا تنفس.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: صباح الخير للهادئين، لمن يرعون اختلاف الطباع. صباح الخير لبسطاء الروح، لمن يختارون أحاديثهم بعناية. صباح الخير للمتعبين من تقلبات الحياة لكنهم يؤمنون بلطف الله. فصباح حافل بالبهجة، بالأمنيات، بالأشخاص أنقياء الروح والسريرة.

كان موقعك في الحياة وبغض النظر عن أهدافك وطموحاتك، فإن الكاريزما هي واحدة من أهم وسائل النجاح سواء على صعيد الشخصي أو المهني. إنها أحد العوامل الأساسية التي تتيح لك الاستحواذ على الأضواء وجلب الانتباه إليك، بل وأكثر إقناعهم بآرائك وأفكارك. ليس هذا بحث

حسب، بل تعد الكاريزما عنصرا أساسيا لتكون شخصا قياديا قادرا على الفوز بداعمين مخلصين ومستعدين للوصول إلى أقاصي الأرض من أجلك. السؤال المطروح هو: ما هي الكاريزما؟ تعرف الكاريزما على أنها القدرة على جذب وسحر الآخرين والتأثير عليهم، وعادة ما يكون من السهل تحديد متى يكون الشخص جذابا، ومع ذلك فمن الصعب في كثير من الأحيان تحديد بالضبط ما هي المهارات أو الصفات التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص والتي تجعلهم أصحاب كاريزما. فمنهم من يجذب الآخرين إليه بقوة كلماته، في حين يكتفي الآخرون بالحضور القوي أو الهدوء الرزين.

الشخصية الكاريزمية هي التي لها قدرات غير طبيعية في القيادة، في الإقناع والتأثير على الآخرين، كما أنها تتميز بالقدرة على إلهام الآخرين عند الاتصال بهم وجذب انتباههم بشكل أكثر من المعتاد. ويعرف علم الطاقة الكاريزما على أنها زيادة الهالة النورانية للشخص وقوة التأثير على الآخرين.

أصحاب الشخصية الكاريزمية تعتبر شخصية ناجحة لأسباب معينة، وهي كالتالي: هم أشخاص مبدعون في الاستماع للآخرين، فهم يفهمون مدى أهمية الاستماع، يراقبون كل شيء من حولهم، فهم يلاحظون كل شيء بانتباه، يعرفون اختيار الوقت والمكان المناسبين لكل شيء، يفهمون مدى أهمية الآخرين، يعتبرون كذلك شخصية متواضعة، يمتلكون أهدافاً ورؤى مستقبلية ويسعون وراء تحقيقها. هم أشخاص يجلبون الطاقة الإيجابية للأشخاص الذين هم من حولهم، يعملون على إعطاء الإلهام والتفاؤل للآخرين، يعطون كل ما لديهم قبل أن يأخذوا من الناس.

الناس يستوحون القيادة من الشخصية الكاريزمية لأنهم يرون فرصة لتحقيق أحلامهم الخاصة، فالناس يحبون مصادقة أصحاب الكاريزما الجميلة لأنهم يبعثون بهم الطاقة الإيجابية والدوافع لإخراج وإنجاز أجمل ما لديهم، ويتفقون معهم ويمنحونهم الولاء التام والثقة المطلقة. فالشخص ذو الكاريزما المميزة تعد رؤيته فرصة للتفكير بشكل مختلف حول موضوع معين، حتى أنهم يدفعون الآخرين في التفكير بخطط وأحلام كبيرة والبدء بتحقيقها، على الرغم من أنها تطلب دافعا قويا وتحفيزا من قبل صاحب الشخصية الكاريزمية للأفراد لتشجيعهم نحو السعي لتحقيق أهدافهم. فهو يجب أن يقدم رسالة واضحة قوية من أجل القدرة على تحمل المخاطر والصعاب.

تعرف الكاريزما بأنها امتلاك الإنسان لشخصية قيادية تميزه عن الآخرين وتمكنه من التأثير فيهم بشكل يثير أعجابهم واهتمامهم، بحيث ينظرون إليه كقائد لهم، وهي تعتبر من الأمور التي يتصف بها بعض الناس بشكل طبيعي. وتعرف الكاريزما بأنها قدرة الإنسان على جذب من حوله والتأثير فيهم، وهي من الأمور التي يقال غالبا بأنه يصعب وصفها، إلا أنه من السهل تحديد بعض الأمور الأساسية التي قد تساعد الإنسان على امتلاكه إياها، مثل التفاؤل، الحيوية، الثقة بالنفس، الابتسامة وغيرها من الصفات الإيجابية.

الكاريزما كلمة مشتقة من اللغة اليونانية، والتي تعني إظهار الإنسان للأمور الصالحة، وهي من النعم التي يحصل عليه الإنسان من الإله. وقد استخدمت كلمة الكاريزما في الجانب العلمي لأول مرة على يد عالم الاجتماع ماكس فيبر، وذلك من خلال كتابه القانون في الاقتصاد والمجتمع، حيث كانت تستخدم بشكل يميزها عن السلطة التي تنشأ من القوانين والتقاليد. تتميز الشخصية الكاريزمية أنها تتوقع الأفضل من الآخرين، حيث لا تقتصر نظرة الشخصيات الكاريزمية نحو الآخرين على النظر إليهم كما هم أو كما يفرض الواقع عليهم، بل ينظرون إليهم كما يمكن أن يكونوا، ويركزون على النقاط الإيجابية الموجودة لديهم، والتي من الممكن أن تطور من شخصياتهم وقدراتهم، كما يستثمرون في الآخرين ويشعرونهم بقدراتهم الكامنة داخلهم، ويتوقعون الأفضل دائما، مما يساعدهم على اكتساب حب الآخرين واحترامهم. ويركز الإنسان صاحب الكاريزما على التواصل مع من حوله بصدق بشكل غريزي، مع استخدام حواسه وروحه، مما يشعرهم بالاهتمام والتميز عن غيرهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر يساعد صاحب الكاريزما على مشاركة المشاعر الإيجابية مع من حوله.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
1: صباحكم بالخير أخواتي فلاحات، أخواني فلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم إن شاء الله نشوفوا مقاومة حشرة الكاربوكابس على التفاح. تعتبر الحشرة هذه، حشرة الكاربوكابس، من أهم وأخطر الحشرات اللي تهاجم التفاح. الحشرة عندها من زوج أجيال حتى لأربع أجيال حسب الظروف المناخية، وظهور الجيل الثالث والرابع يرتبط بدرجة الحرارة. وتقضي الحشرة هذه فصل الشتاء في شكل يرقات مكتملة في النمو متاعها في شرنقة حريرية تقعد في شقوق متاع البدن متاع الشجرة، وتتحول يرقة إلى عذراء في الربيع وتخرج حشرة كاملة. هي حشرة متلفة ومضرة بأشجار التفاح والإجاص، ويمكن الأضرار اللي تسببها الحشرة هذه باش تكون معتبرة وتقضي حتى على المحصول متاعنا بنسبة 100%. يمكن الحشرة هذه باش تهاجم الثمار من مرحلة ثمرة صغيرة في حجم كعبة الجلبانة حتى مرحلة النضج. بالنسبة للأضرار على ثمرة التفاح، تظهر أنفاق لولبية الشكل ومعبية بالفضلات في البداية، وتتسع الأنفاق مع زيادة حجم اليرقة، وتتجه الأنفاق هذه ديما نحو النواة وتقضي اليرقة على البذور. تطيح الثمار وتصبح غير صالحة، وتتلف الثمار اللي على الشجرة قبل حتى ما تتساقط على الأرض. بالنسبة للمكافحة، ثم برشة طرق مش نكافحوا الحشرة هذه، والطرق الكل تعتمد على وضع المصائد الفرمونية على مدار الموسم بمعدل زوز مصائد في الهكتار، والنجم زادة نستخدم المصائد الضوئية وإلا الغذائية. عملية المكافحة تعتمد على عوامل أساسية يزم الفلاح يأخذهم بعين الاعتبار. أول حاجة موعد عملية المكافحة أهم برشة، باش الفلاح يعرف تاريخ رش الدواء، نوعية المبيد المستخدم وتركيزه في محلول متاع الرش، عملية رش المحلول بشكل مناسب، ويلزم التغطية الكاملة للشجرة، ويلزم تكون الحماية دائمة خلال فترة الخطورة باستعمال المصائد الفرمونية، ما يلزمش تتجاوز فترة العتبة 3 فراشات في اليوم. نوعية المكافحة ضد الجيل الأول حاسمة لمكافحة الكاربوكابس، على خاطر يمكن تتضاعف الخسائر 10 مرات بين الجيل الأول والجيل الثاني. في حالة إذا ما تم التحكم في الجيلين الأول والثاني، يكون الجيل الثالث أقل ضرر، لكن يلزم تكون المراقبة بصفة دورية وبصفة دائمة. يقع البحث جدا على الثقوب في الثمار، ونأكدوا برشا على ضرورة الاستمرار في مراقبة الحشرات باستعمال المصائد الفرمونية إلى غاية الجني. وتوا ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إرشاد فلاحي، إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: السادسة صباحا، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت كلية العلوم بقفص عن أحدث مصدر أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة، وذلك في إطار ملائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. انطلقت أمس بمركز التكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش من ولاية طوزر الحصص التكوينية المخصصة للتلاميذ وطلبة ضمن برنامج الوطني للإحاطة بالفئة الشبابية في عطلة الصيف في اختصاصات إنتاج الحليب ومشتقاته وتربية النحل ومنتجات الضيعة. انطلقت فعالية الدورة 33 من مهرجان الوطني لمصيف الكتاب تتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت القادم. المهرجان تنظمه المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية والمتنقلة بيك بيلي في إطار خطة الترغيب في المطالعة. في ولاية سيدي بوزيد اطلع وزير التجهيز والأسكان صلاح الزواري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع الطريق السيارة تونس جلمة في جزء الذي يتبع الجهة، ومشروع المستشفى الجهوي صنف ب بجلمة. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
0: قفصة إذاعتكم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
10: ستة وثلاثة دقائق اليوم الخميس 16 جويلية 2026. صباح الورد. أهلا وسهلا مرحبا بكم وسمعينا وين ما كنتم تتابعوا في إذاعة قفصة. ننطلقوا من توا حتى للتسعة ونص في نسائم الصباح مع البرنامج اللي تعودتوا عليه واللي ديما تتابعوا فيه. وعنا برشا مستمعين بطبيعة نسلم عليكم الكل وين ما كنتم. نسلم برشا على الناس اللي هم في أثنية شارة طريقة. سلام عليكم الكل توصوا سلمين سيسر روحكم. اليوم نهير سخون سخون برشا في مختلف جهات البلاد. ربي إن شاء الله يعطينا باللطف ربي يحمينا. وبطبيعة ننتبه خاصة في الفترة سخونة برشا نشبه برشا ما نحاول ونبعدوا على الشمس أكثر ما يمكن اليوم. إذن كما تعودتوا في نسائم الصباح بالفقرات اللي قار اللي تعودتوا بها أخبار الصحة أخبار الانترنت أخبار الجهات متابعات استضافات أخبار ثقافة وكذلك أخبار الرياضة والإيقاعات اللي اخترناها لليوم. الناس اللي يسمعوا فينا في الخدمة في الحوانيت متاحهم في القهاوي وين ما كنتم إن شاء الله برزق الحلال للجميع. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي يشرب في قهوة وتوى صحة وبشفى ليكم. موصلين معاكم وصدقي عارفة اليوم يرافقني في الجانب التقني عبد بيمولة يرافقني في الجانب الرقمي وبسمع ماري من أمام الميكروفون. نبدو بلطفي بوشناق. أنت شمسي

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

هذا ملحم بركات، ملحم بركات. راه ما نسمعوش كان في اخر النهار، نسمعوش ان نسمعوه حتى في اول النهار. واخترناه اليوم الأغنية الثانية، ديما نختاروا أغنية تونسية ثم أغنية طربية. توقيتنا 6:18 دقيقة. إذن اللهم أنت المعطي لمن دعاك، يا من ترانا ولا نراك، وتعطينا ولا نبلغ ثناك. ارحم ضعفنا واجمع شملنا، واجبر كسرنا ويسر أمرنا، وفرج همنا واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا بفضلك يا ربي. اشفي مرضانا وارحم موتانا، وعافي مبتلانا، اكفنا كل شر يا الله. أمين يا رب العالمين. اليوم الخميس 16 جويلية 2026، موافق لي 1/0/1448 هجري. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها. صبح كانت 3:39 دقيقة، شروق اليوم كانت 5:21 دقيقة، الظهر مع نصف النهار 38 دقيقة، العصر 4:17 دقيقة، المغرب 7:42 دقيقة، والعشاء بيكون إن شاء الله 9:22 دقيقة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
7: 6:28 دقيقة. نهاركم زين، نهاركم مبروك مستمعينا وين ما كنتم. سلام عليكم، إن شاء الله يوم الكل خير وكل توفيق.

للجميع. اليوم الطقس باش يكون أسخن من أمس تقريبا، اليوم أسخن نهار في الأسبوع كامل. الريح اليوم تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، الحرارة في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية تتراوح بين 34 و 38 درجة، تتواصل مرتفعة ببقية المناطق بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيري في انتظار الموعد القار مع المعهد الوطني لرصد الجوي في أكثر تفاصيله.

0: هذا الصباح قد يكون هو الفرصة التي تحتاجها لتبدأ من جديد.
1: نسائم الصباح.

سلمت يمحي الغيوم سلامها كان كان سلمت يمحي الغيوم سلامها كان

لكن لكن بكت لي شكت من اللي عكس عظامها كان كان كان سلمت

لكن وعود الكل باني ازاي كان الكلام كاذب عديم احساس ماريت نظرة حب كل من حكالي كذب هذه الحياة ويامها صار الحلال حرامها كان سلمت كان سلمت

0: كان كان سلمت كان كان سلمت
1: نسائم الصباح. الأجندة الإذاعية.
2: إذن موعدكم الآن مع المواعيد الإذاعية المباشرة بالنسبة لليوم الخميس 16 جويلية 2026. بعد النسيم يجيكم أحمد العجوني في المراية من 10 حتى نصف النهار مع الفقرات القارة، أخبار 24 ساعة، الحديث عن قائمة الكتب المدرسية المرحلة الابتدائية، ما مدى توفر الكتب في المكتبات مع سيد عبد الرزاق فاخت عن نقابة أصحاب المكتبات بقفصة، المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، في المشغل اليوم قطاع التاكسي الفردي بقفصة بين مشاغل المهنيين وتطلعات الحرفاء مع سيد إقليعي محمود عن نقابة سيارات التاكسي بقفصة، والحديث عن التوجيه الجامعي الشعب والتخصصات الجديدة مع سيد لطفي ناصري مستشار عام التوجيه المدرسي والجامعي، وبقية المتابعات في المراية، المسابقات والجوائز مع فاتن هنشيري خليك رابح من نص النهار الماضي ساعة، ثم ساعتين من الموسيقى عيش الفن مع فاتن خليفة، صيفك على كيفك مع رياض دبوبي، الفقرة القارة، لقاعات الشموس الذكية، المصائف، مصافحة للقائد مصطفى مبروكي قائد فوج المحطة أم العرايس الكشفة التونسية، عاشق مغروم، حديث مع رسامة ريما بن سلطان، وتقديم آخر الاستعدادات لمعرضها مطلع الخطوط، الفرشيكة مع الكوتش باسم النفطي، باراسول، استضافة لسيد محمد الغزال كثيري، تقديم شروط المشاركة في مسابقة الدورة 30 للمهرجان الدولي الأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة، وصيف الضيف وضيف الصيف، وبقية الفقرات في برنامج صيفك على كيفك. السهرية نغمة وترند مع ريم محمد من نص من العشرة حتى النصف الليل. جديد الأغاني اليوم، الألبوم الفنان بشكون صابر باعي، وأغاني الأجيال بشكون أغاني ثمانينات، وغيرهم من الأغاني اللي اخترتها اليوم ريم محمد في برنامج نغمة وترند من العشرة حتى نصف الليل.

0: نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قبصة.
1: حظك اليوم
2: حظك اليوم للخميس 16 جويلية 2026. نبدو بالكواكب، المشتري في الأسد والقمر في الأسد، وحظ كبير برشا للأسد باش يبدأ يحس أكثر بهذا بداية من نهار 22/7 ولكل الأبراج الهوائية والنارية. فالحقيقة زوايا إيجابية في السماء عندها انعكاسات إيجابية على الأرض، طاقة المشتري فعالة، مازالت الزهرة في العذراء، ومازال العطارد متراجع في برج السرطان. غدوة القمر بش ينطلق ويخرج من الأسد، يمشي إلى برج العذراء، وتكون الحظوظ أكثر للأبراج الترابية والمائية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. خلينا نمشوا للأبراج وننطلقوا بالأسد. تألق شخصي وكاريزما تجذب الأنظار إليك، استغل هذا الحضور لحسم قرار معلق أو قيادة مبادرة. هذا بالنسبة لبرج الأسد. برج الدلو، انفراجة في علاقة مهنية أو عاطفية كانت متوترة، كن صريح في طرح وجهة نظر متاعك دون خوف من المواجهة يا برج الدلو. بالنسبة لبرج العقرب، فرصة للبروز المهني أو نيل تقدير من جهة عليا، ركز على النتائج الملموسة وابتعد عن صراعات الكواليس. برج الثور، استقرار في المحيط العائلي، اجعل منزلك مكانا للراحة والسكينة بعيدا عن ضجيج العمل يا ثور. بالنسبة للحمل، طاقة إبداعية عالية تفتح لك أبواب للربح أو الشهرة، لا تتردد في التعبير عن مواهبك، فالحظ يبتسم للمبادرين يا حمل. بالنسبة للميزان، دعم إيجابي قوي يأتيك من شخص ذو نفوذ، وسع دائرة اتصالاتك، فاليوم يحمل لقاءات استراتيجية. برج سرطان، انتعاش مالي أو تلقى تجيك هدية مكافأة غير متوقعة، نظم ميزانيتك وفكر في استثمار طويل الأمد بدلا من الاستهلاك. برج الجدي، تسوية لمسألة مالية مشتركة أو ديون قديمة، الشفافية في التعامل هي مفتاح الحل والراحة النفسية. برج العذراء، حقيقة تتضح لك يا عذراء في الخفاء، تغير مسار تفكيرك، استخدم حدسك القوي اليوم لفهم ما وراء الكلمات. برج الجوزاء، تواصل مثمر يفتح لك أفاق للسفر أو التعاون، دقق في المعلومات اللي تجيك، فبين السطور تكمن الفرصة. برج القوس، رؤية واضحة لمشروع مستقبلي، خطط بعيد المدى ولا تدع التفاصيل الصغيرة تعيق حماسك يا قوس. بالنسبة لبرج الحوت وآخر الأبراج، إنجاز روتيني يرفع من كفائتك المهنية، اهتم بصحتك الجسدية ونظم وقتك لزيادة الإنتاجية يا برج الحوت. تقريبا هذوما أهم بالفكرة على كل الأبراج. يوم محمود، يوم جيد لطلب الحوائج، للدخول على في المحاكم، لأمور قانونية، لطلب العلم، للسفر، للبيع والشراء. تقريبا هو يوم جيد بالنسبة لليوم، ومازال القمر في برج الأسد.

0: أجندة الثقافة.
1: أجندة الثقافة.
2: سمعنا زيد غرسة اللي بيشكون حاضر في بعض المهرجانات الصيفية وغايب على مهرجان قرطاج، وكان في تصريح عالمي كان تحدث على استيائه من معناها عدم رد إدارة مهرجان قرطاج على طلب العرض متاعه حتى ولو بالرفض، ولكن باش يكون حاضر في بعض المهرجانات الأخرى. خلينا نتحدث على المهرجانات ومهرجان الصيفي بتيلا في دورته 33، و رغم الظروف يعني المادية والظروف التنظيمية الخاصة بهذا المهرجان، انطلق هذا المهرجان رغم محدودية الميزانية المتوفرة، وكان هكا تم تقليص في العروض بالنسبة لهذا المهرجان. اليوم إن شاء الله باش يكون ثم الفنان الشعبي تليلي القفصي نهار 18 جويلية العرض المسرحي مسيو البروبر للفنان وليد الزين، ونهار 20 جويلية باش يكون عرض مسرح للأطفال تحتضنه دار ثقافة بيتالا، والاختتام نهار 23 جويلية باش يكون مع الفنانة الجزائرية شابة يمينة والفنان الجزائري شاب اسكندر، و باش يكون بحضور ضيف الشرف شاب دلي. تقريبا سهرة جزائرية بامتياز سهرة الاختتام بالنسبة للدورة 33 لمهرجان تيلا الصيفي. نواصلوا مع المهرجانات ونتحدثوا على قبل ما نمشي المهرجانات نتحدثوا على قبلي وفعالية الدورة 33 المهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي تنظمه المكتبة الجهوية بالتعاون مع مختلف المكتبات العمومية والمتنقلة بالجهة من 15 جويلية حتى 15 أوت، من خلال برنامج ثقافي ترفيهي متنوع يستهدف مختلف الفئات العمرية في ولاية قبلي. التظاهرة تندرج في إطار الخطة الوطنية الرامية إلى ترغيب الأطفال والناشئة في المطالعة وتعزيز علاقتهم بالكتاب عبر أنشطة تجمع بين التثقيف والترفيه. إذن في قبلي المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بقبلي برمجت جملة من أنشطة صيفية متنوعة لفائدة 480 شاب وشابة من رواد دورة الشباب ضمن برامج السياحة الشبابية للسنة الحالية. بطبيعة بشكون فرصة للشباب من خلال الأنشطة الصيفية. باش نواصل مع المهرجانات ونتحدثوا على بعض الأسماء اللي باش تكون حاضرة في الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي 26 جويلية حتى 13 أوت 2026. وائل جسار باش تكون حاضر نهار 26 جويلية. الأسماء التونسية بارزة كما وليد التونسي، حمزة بوشناق، سفيان زيدي، كذلك باش يكون الفنان نور شيبة حاضر نهار 13 أوت في الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. كنا حكينا كذلك على مهرجان قرطاج، مهرجان بنزرت، صفاقس، كذلك جيبس. تقريبا كل مهرجان كان أعد يعني البرمجة متاعه كنا حكينا عليها تقريبا في الأجندة الثقافة، وعطينا بعض المواعيد بالنسبة للمهرجانات في صيفة 2026.
3: إذا قفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم
4: المرايا من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
8: السبعة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري. تم أمس تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية التابعة لمعتمدية قفصة الشمالية. المشروع ممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بكلفة 2.5 مليون دينار، يشمل تغيير 28 كيلومتر من القنوات وبناء خزان ومقر للمجمع، سيزود أكثر من 1000 منتفع. خلال زيارته أمس إلى ولاية سيدي بوزيد، اطلع وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة، من بينها مشروع طريق السيارة تونس جلمة في جزئه الذي يتبع ولاية سيدي بوزيد، ومشروع المستشفى الجهوي صنف باء بجلمة. كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ أن تونس صدرت منذ بداية الموسم إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي نحو 352 ألف طن من زيت الزيتون. شدد وزير التربية نور الدين النوري على ضرورة إنجاح العودة المدرسية 2026-2027 من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارات المركزية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط 8 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. أفادت وكالة التسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني باعتراض وتدمير طائرة مسيرة في مدينة جنوب غربي البلاد. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأعمال العدائية الأمريكية لن تتمكن من فتح مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: معاك غزوة مرايتنا. نسائم الصباح،
0: صباح الخير يا حلوين،
1: صباح الخير وكل الخير،
9: صباح الخير،
10: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
9: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
11: صباح الخير يا أغلى الناس.
12: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
4: نسائم الصباح.

0: الأحوال والطقس.
1: سبعة وستة دقائق اليوم الخميس 16 جويلية 2026. صباح الخيرات لكل مستمعينا وين ما كنتم، شان نهاركم زين. نشوفوا شنو هي احوال الطقس اليوم والايامات الجايه. حاضر معايا من المعهد الوطني لرصد الجو صبحي بن احمد. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الخير اختي بسمة، تحيه ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد قفط.
1: متعودين كي نخرجوا الصباح بكري ونجوا نخدموا ثم شويه نسمه بارده، اليوم على الصباح من الخمسه.
2: نعم.
1: وش هي لي في قفصه؟
2: صحيح، تقريبا منذ يومين قاعدين نعيش تحت تأثير موجة حر على بلادنا. مرتفع للضغط الجوي قاعد يتمركز تقريبا منذ أيام، ومازال حتى معناتها بداية الأسبوع القادم مازالت معناتها الحرارة مرتفعة. طقس صافي إلى قليل الصحب على أغلب مناطق البلاد، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، وبالنسبة للبحر بشكون تقريبا قليل الاضطراب إلى هادئ على معظم السواحل، والحرارة تقريبا في تراجع بالمناطق الشرقية المطلة على البحر ما بين 34-39 درجة، لكن ترتفع بالقداء داخل البلاد توصل حتى معناتها 48 درجة، خاصة بمناطق جهة جندوبة جهة القيروان. يوم الأمس سجلنا أعلى درجة حرارة هي 48 درجة بجهتي جندوبة وكذلك القيروان جهة مصرة من القيروان. اليوم كيف تقريبا نفس الوضعية بالنسبة لجهة كفصة، نسجله إن شاء الله 44 درجة مع ظهور الشيري. تبقى مرتفعة كذلك درجات الحرارة حتى ليلا لطبيعة هذا المرتفع للضغط الجوي اللي معناتها يهيمن وكذلك يخلي معناتها درجة الحرارة محصورة في ظل غياب حتى السحب وعملية تبريد ليلا. شحسوا معناتها الحرارة مرتفعة، إن شاء الله رب يعطينا على قد ما نقدر ردوا بينا بطبيعة الحال في مثل هذه الظروف معناتها المناخية، ردوا بينا توخي الحذر والتزام بالإجراءات الوقاية من المخاطر الصحية اللي قاعدة تنشرها وزارة الصحة. شرب كمية هامة من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة خاصة في بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 مساء، البقاء في الأماكن المظلة وكذلك معناتها المتهوية بالكدا، تجنب المجهود البدني الكبير معناتها العناية أكثر بكبار السن. هذه بطبيعة الحال إجراءات اللي معناتها لتحد من مخاطر الصحية. إن شاء الله تمر هذه الموجة بسلام. نجم نقوله معناتها ما زالت تقريبا إلى غاية حتى يوم الثلاثاء القادم، بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبدأ تنقص شوية معناتها تنخفض، وإن شاء الله الانفراج بشكون آخر الأسبوع القادم بإذن الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. نقوله سي صبحي ربي يعطينا أقل من جهودنا، مش على قد جهودنا، أقل من جهودنا مش نجم نتحمل
2: الجهد نتاعنا، الجهد نتاعنا.
1: أيوة لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. أي شكرا سي صبحي، يعطيك الصحة، ربي يبارك لك، إن شاء الله إن شاء الله يومك سعيد وربي يعطينا باللطف.

ما ثمش من أحلى من بلدي. توقيتنا 7:13، ما زلنا معكم حتى لتسعة ونص في نسيم صباح. خلينا نتحدث شوية على كلية العلوم بجفسة تابعة لجامعة جفسة، تعلن عن أحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة في إطار ملائمة عروض التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ودعم أهداف التنمية المستدامة. ويهدف هذا التخصيص إلى توفير تكوين علمي وتطبيق متكامل يمكن الطلبة من اكتساب معارف ومهارات في مجالات الجيولوجيا وعلوم المعادن والاستكشاف المنجمي وإدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز فرص إدماجهم في القطاعات المنجمية والصناعات الاستخراجية والبيئية. يرتكز البرنامج على جمع بين الدروس النظرية والأعمال التطبيقية والزيارات الميدانية حتى يتيح للطلبة الاطلاع على مختلف مراحل الاستكشاف والاستغلال المنجمي وتثمين المواد المعدنية، إلى جانب تنمية مهارات تحليل البيانات وإدارة المشاريع واعتماد مقاربات مستدامة في استغلال الموارد الطبيعية. الكلية توضح أنه هذا المسار يفتح أمام خريجي الكلية أفاق مهنية متعددة، من بينها العمل في مجالات المناجم والمقاطع والاستكشاف الجيولوجي ومعالجة المعادن وإدارة الموارد المعدنية ومراقبة الجودة والسلامة والبيئة، كذلك إمكانية مواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه. إذن الأحداث مسار أكاديمي جديد يتمثل في الإجازة في المناجم المقاطع والمواد المفيدة بكلية العلوم بجفسة.

0: أخبار النت. أخبار النت. أخبار النت.
1: إذن موعدكم 7:18 أخبار النت، وحاضر معي رمزي أفضل صباح الورد. رمزي مرحبا بك.
2: صباح نور بسمة، صباح نور لكل مستمعي إذاعة قفصة.
1: بيه خلينا باش نبدو، عنا برشا أخبار. نبدو بقفصة، وشفنا أمس الانقطاع متاع الضوء، وبرشا عباد حكيت معناها كيفاش باش يقصوا علينا الضوء في الليل، وسخانه برشا، والناس كل معناها بارامون تستعمل في الكليماتيزور في الليل. لكن الولايه تقدم بلاغ انه باش يقص الضوء على الاناره العموميه، معناها على بعض الطرقات، لكن باش يحاولوا انه يخلوا معناها الضوء يمشي في المنازل باش الناس ما تقصش عليها كلمة وزارات هكا ولا رمزي؟
2: أكيد البارح ثم بلاغ تاع ولاية قفصة يتحدث على أنه من الساعة 10 ليلة للساعة 4 صباحا سيتم في إطار التوازن بين العرض والطلب، وعملا بتوصيات الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، سيتم عند الاقتضاء، مش راهو أكدوا علي إطفاء الإنارة العمومية، مش في الديار، الإنارة العمومية في الشوارع خلال الفترة دي اللي قلنا فترة ذروة الاستهلاك المسائية من 10 حتى 4 بتاع الصباح. ثم شوارع قصر وشوارع لا برشا تسألوا البارح هل باش يشمل الديار؟ البلاغ كان واضح الإنارة العمومية. نفس الإشكال مازال متواصل في عديد الولايات وحتى في مدن قفصة بخصوص انقطاع التيار الكهربائي. وعلاش شنو السبب؟ برشا صار بوليميك كبير على شبكات التواصل الاجتماعي. الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في تصريح أكد أنه الشركة تعمد إلى قطع مبرمج الكهرباء عند زيادة الطلب لحماية الشبكة من الانهيار، وأكد أن القطع لا يتجاوز ساعة واحدة باستثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية، وحرصا منها شركة على توفير التوازن بين الانتاج والاستهلاك تعمد إلى قطع المبرمج من التيار لحماية الشركة الوطنية من الانهيار. البارح كيف حتى في الجزائر شفنا البارح تصور عدة ولايات عاشت انقطاع للتيار الكهربائي نظرا بسبب عطب فني حسب الأخبار في الجزائر. وتونس يكتو على أنه نظرا للاستهلاك أو الضغط كبير على الاستهلاك، وهذا رو حاجة عادية حسب ما أكدت الشركة لحمايتها من الانهيار. في نفس الوقت المواطن يقول لك شنو ذنبي في السخانة هذيك الكل في الماضي الساعة متاع القايلة يقص على الضوء، يعني الناس ما تنجمش تعيش بصراحة في السخانة هذيك، يقول لك ما غير كليماتيزير ولا ما غير مروحة. هذا ليش اللي صار البوليميك مازال متواصل بخصوص قطع التيار الكهربائي.
1: خلينا نمشوا لوزير التجهيز والإسكان سي صلاح زواري، اللي كان يوم أمس أكد على أنه نسبة تقدم أشغال مشروع طريق سيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، ويبين أنه المشروع مقسم على 8 أقساط، وأن القسط عدد 8 الممتد بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد تجاوز نسبة إنجازه 47%، هذا من خلال زيارة ميدانية لمتابعة تقدم الأشغال. رمسي
2: أكيد أنه الناس كل سنة فيه طريق سيارة تونس جلمة وجلمة تونس. الطريقة هذه باش تحل مشكل كبير برشا بالنسبة للولايات الوسط الغربي والجنوب الغربي. كما كنت أحكي بسمة 40% نسبة تقدم الأشغال. برح ثم تقدم كبير بخصوص بعض الأجزاء من الطريق، إن شاء الله حسب ما هو مبرمج 2027 يكون حاضر، نهاية 2027 يكون حاضر الطريق هذا. وحسب ما شفنا مدامه تقريبا 40% ان شاء الله يتضاعف نسق بتاع الاشغال هذه، ونشوفه ان شاء الله في 2027 الطريق هذا يخدم بشكل عادي، طريق السيارة تونس جلمة او جلمة تونس. لانه كما قلنا باش يحل باش يكون شريان كبير بتاع حياة بالنسبة لعديد الناس، وايضا حتى لو باش يكون ايجابي للاستثمار. اليوم بس اليوم راه رجل اعمال ولا حتى في ولا طبيب ولا باش يجي مثلا الولايات الجنوب يقول لك باش نعمل 6-7 سوايع معايا عرضوه 50-60-70 دودان في كل بلاصه، يبخل يولي يبخل يقول لك فك عليا. مع ما كذا ثم اوتوروت 3 سوايع، يعني تونس شنو تونس قفصه 310 كيلومتر، 3 سوايع 3 سوايع ونص يكون ينجم يكون في قفصه، وهذه يحل
1: يسهل برشا حاجات ويحل برشا بيبان،
2: يحل برشا بيبان تاع الاستثمار تاع الناس، نجم تتنقل طبت نجم تتنقل الناس تمشي سيارات الاجره تولي، يعني اللي باش يمشي لتونس تولي بشكل بسرعه، يعني كي تخرج 5 6 7 8 8 ونص تكون في تونس 9 خير تعمل 7

0: شنو يحكوا شنو يقولوا انه هذوما الناس هذوما عندهم تاتو الكتروني موجود على الجسم نتاعهم وهي حقيقه علميه قابله للتطبيق تستخدم في مجالات الطب تعتمد على دمج الجسيمات النانونيه لقياس الاشارات الحيويه للجسم. تاتو الكتروني واشباه موصلات نانونيه تصنع في هذه الوشوم من مواد متقدمه مثل انابيب الكربون النانونيه والاسلاك الفضيه النانونيه اللي تم دمجها مع معادن سائله لانجاز اجهزه استشعار مرينة. هنا حسب ما يحكوا يعني حسب بعض المقالات الكرات المسيرة لازم تكون بين اثنين، الكرة المسيرة يلزم مرسل ومستقبل وبينهم شفرة. وهذاك علاش هنا سؤال المطروح، برشلونة ثاني كأس عالم على التوالي، الأبحاث العلمية العالمية الآن قاعدة تحكي على هذا الموضوع وطالب الفيفا بفتح تحقيق عاجل حول هذا الموضوع ويتحثوا عن أنه مصر معناها من ماتش مصر بدت الناس معنا تشرشي وتبحث وتتسائل وتطلب بتحقيق بالنسبة لهذا الموضوع وعلاقة التاتو اللي قاعدين يعملوا فيه بالأهداف خاصة اللي تتسجل في آخر لحظة.
1: هو كلام
0: أبحاث قادة تصيرة،
1: هو كلام يعني أنت يكون عندك أسطورة كيما ميسي من تقول لي تاتو، لا تقول لي منشطات، لا تقول لي إنسان ضمن ناس عندهم التركيز يبقى لآخر لحظة، قوة بدنية كبيرة، قوة ذهنية كبيرة، وناس
0: ما ونقلوا على تاتو أنانو
1: ما تنجمش الفيفا مش غبية للدرجة باش تكون هم كل مش كان الأرجنتين عاملين تاتو
0: أكبر وشم عند
1: يعني ليونيل ميسي تاتو هو اللي بيشيل
0: مارتينيز في
1: مارتينيز مارتينيز لاعب
0: في الأرجنتين
1: وميسي يعني البارح شفنا ميسي زوز كرات زوز أسيست زوز أهداف.
0: انتبهت الوشم اللي في معنى رجليهم ولا عاملين وشم؟
1: مش كان هما
0: كل
1: لاعبين العالم والفيفا مش للدرجة مش للدرجة باش تكون هي ما تتباعش في الحكاية هذية. هذوما لاعبين يعني ميسي ما تنجمش زوز من الناس يختلفوا بخصوص موهبته أسطورة بتاع كرة القدم بصراحة، يلعب قاعد يقدم في مجهود كبير. هذاك ليش اللي يركز مصر يعني ماتش مصر شنو موضع التركيز في 10 دقائق ضاع التركيز، خسرت 3-2 كيف البارح يعني لعبة ماشي انجلترا الارجنتين مدرب يخرج مهاجم ويلعب كل دفاع تلعب دفاع مع الارجنتين مع ميسي مع النجوم هذيك زوز كرات ميسي خلي الكرة في يعطي كرة أصحابه يعني الكرة قدم
0: ما عندهاش علاقة بالتاتو
1: ما عندهاش علاقة بالتاتو واللاعبين كل عاملين تاتو نحن كان بالتاتو تو التوانسة يعملوا تاتو المنتخب و يمشوا هنمشوا نحن الأخبار المونديال الأخرى مثلا البارح رئيس اتحاد الدولي للفيفا بسمة بالرغم الضغوطات الكبيرة بخصوص فلسطين وغيره البارح أحرجوه بين ظفرين وما أعطوه علم فلسطين وقالوا له يعني وقع عليه علم فلسطين وقع عليه بعد مباراة أو لامس بعد مباراة فرنسا وإسبانيا وده الجمهور يعيط فري بالستاين يعني تحط في أمام الأمر الواقع. الممثل الإسباني أيضا العالمي الحائز على جائزة الأوسكار يرفع العلم الفلسطيني خلال حضوره مباراة نصف نهائي كأس العالم بين منتخب إسبانيا وفرنسا. نمشي لحاجة مهمة، تصوير دارة برشا بسمة في شبكة التواصل الاجتماعي، ميسي مع وليد صغير هكا في بانو، الوليد الصغير هذا عمره تقريبا شهرين هكاك، الوليد هذا هو يمين يمال، هي التصوير هذه برشا قالوا راه ذكاء اصطناعي وغيره، قصة لا تصدق لمين يمال وميسي في حوض الاستحمام
0: قبل يعني
1: اي عمره 20 سنة، ميسي يمين يمال عمره شهرين تقريبا ثلاثة شهور في حوض الاستحمام، يعني زوز باش يتقابلوا في الفينال، يعني ميسي كان يلعب على الوليد الصغير هذا وقت عمره 20 سنة، ميسي اليوم يلقاه امامه في نهائي كأس العالم، التصويرة طلعت حقيقية، العالم كل ما حبش يصدق التصويرة و تحدثوا البارح عنه الطفل عام 2007 تصوير هذه تعود لليمين يمال نجم إسبانيا الحالي قبل أن يؤكد والده صحة التصويرة واليوم يلتقي الاثنين في النهار
0: في
1: نهائي كأس العالم والتصويرة هذه في حفل تبرع خيري في إسبانيا يعني شوف يعني العالم يعني كيفاش يعني كيفاش صغير الدنيا هذه يعني لعب معها في عمره صغير اليوم يلقاه أمامه في نهائي كأس العالم. تصوير دارة برشا شبكات التواصل الاجتماعي كما قلنا العالم لم يصدق حقيقة الصورة حتى نشرها منير نصراوي والد اللاعب على الانستغرام وكتب بداية أسطورتين.
0: إذن ننتظر نهائي إن شاء الله. شكرا رمزي،
1: شكرا بسمة.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: معاك نظمة مرايتنا. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: أجمل تحية صباحية لوسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية كالعادة بالمونديال، كأس العالم، أمريكا المكسيك وكندا 2026. نحكوا على مباراة قمة جمعة البارح، المنتخب الإنجليزي بالمنتخب الأرجنتيني، مقابلة وفات بفوز المنتخب الأرجنتيني باثنين مقابل واحد. الأسطورة ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده إلى النهائي الثاني على التوالي بعدما قلب تأخر الأرجنتين أمام المنتخب الإنجليزي لفوز ثمين بثنائية مقابل هدف في دور النصف النهائي ليضرب موعدا مع المنتخب الإسباني في المباراة النهائية. المنتخب الإنجليزي دخل الشوط الثاني بقوة وافتتح التسجيل عن طريق أنتوني جوردن، وقبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث كان ميسي ورأى لقطة التعادل اللي أنهاها إنزو فرنانديز في الشباك قبل أن تحسم الأرجنتين المواجهة بهدف الفوز وتأهل للنهائي. وبهذا الانتصار يواصل ميسي كتابة تاريخ في مشاركته السادسة بكأس العالم، ويمنح منتخب الأرجنتين فرصة شديدة للدفاع على اللقب العالمي في انتظار المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني في النهائي، بينما ستلعب إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث أمام الديوك الفرنسية. نرجع لتونس، نحكو على منتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. الناس كل تبعته تقريبا تصريح المدرب صبري الموشي، وأول تصريح بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني التونسي كان في بودكاست فرنسي. كشف المدرب الفرنسي التونسي صبري الموشي في تصريحات مطولة عن عدة كواليس عاشها خلال فترة إشرافه على المنتخب التونسي، متحدثا عن ضغوط داخل الجامعة التونسية لكرة قدم وظروف اعتبرها ماهيش ملائمة للعمل، إضافة إلى الطريقة اللي أعلن بها بقرار إقالته. لموشي أكد أنه تدريب المنتخب التونسي كان اختيار القلب، مشيرا إلى أنه قبل المهمة دون الدخول في مفاوضات مطولة، لكن اعتبر أنه التوقيت لم يكن مناسبا. وأوضح أنه ليلة مواجهة السويد تلقى تطمينات من مسؤولي جامعة، حيث أكد أنه أكد له رئيس أو نائب الرئيس اللي هو السيد حسين جنيح والمدير الرياضي زياد الجزيري رضاهم عن العمل المنجز، وأبلغه بأن المشروع سيستمر مهما كانت نتيجة المباراة في إطار التحضير لكأس أمم أفريقيا 2027، قبل أن يتفاجأ في يوم الموالي بقرار إقالته. وأضاف أنه استيقظ صباحا بعد المباراة ليجد 27 مكالمة هاتفية من أقاربه اللي يعني أخبروه بصدور بلاغ الإقالة، مشيرا إلى أنه تخلف الصفحة الرسمية للجامعة ولم يجد أي بلاغ قبل أن يتوجه بشكل عادي إلى الحصة التدريبية، حيث أعلموه الملاعبية بما يتم تداوله، مؤكدا أن بعضهم أبلغه باستعداده لمغادرة المنتخب معه، معتبرا أنه أي مدرب لا يمكن أن ينجح في مثل هذه الظروف. هاو باش نسمعه ونشوفه الحالة متاع منتخبنا الوطني التونسي اللي مثل الرأي الوطنية واللي مثل تونس في هذا المحفل الدولي، شنو صاير فيه بالضبط باش تفهموا. وإلى حد الآن لا محاسب، لا تقييم، لا مسالة عن هذه الأشياء، مش واحد برك تحدث عن يعني الوضعية هذه، حتى للملعبية شكونش نصدقوا اليوم، لا ملعبية ولا المكتب الجامعي ولا الإطار الفني ولا صحفيين والناس مقربة من من من الجامعة التونسية لكرة القدم. كما تحدث عن حادثة وقعت قبل أول مباراة رسمية لي، حيث أكد أنه 3 أشخاص من المنطقة المخصصة لمسؤولي الجامعة قاموا بشتمه خلال عزف النشيد الوطني بسبب عدم إشراك الحارس من دحمان بدلا من مهيب الشامخ، مضيفا أن الأشخاص أنفسهم كانوا قد انتقدوا دحمان سابقا بعد كأس العرب وكأس أمم أفريقيا قبل أن يطالبوا بإشراكه لاحقا، معتبرا أن دورهم كان تعكيل أجواء فقط. واتطرق لموشي أيضا إلى ظروف التنظيمية، موضحا أنه بعد مباراة النمسا انتظر المنتخب حوالي 5 ساعات في المطار قبل أعلامه بإلغاء الرحلة إلى بلجيكا في وقت كان قد غادر فيه مقر الإقامة، مضطر البعثة إلى القضاء الليلة في أحد النزول القريبة من المطار لتجنب إرهاق الملعبية. وفيما يتعلق بالملعبية، كشف اللموشي أنه تلقى انطباعات سلبية عن الفرجاني الساسي قبل تولي المهمة إذ قيل له أن الجماهير لم تعد ترغب في رؤية الفرجاني مع المنتخب لأنه فوجئ بشخصية اللاعب، مؤكدا أنه وجد إنسان مختلف تماما. وأشار لموشي لأنه عقده مع الجامعة التونسية لكرة القدم لم يتم توقيعه رسميا إلا بعد تربص شهر مارس، مضيفا إلى أنه أحد أفراد جهاز الفني قال له حينها الحمد لله بدأنا بالأمور الصحيحة. واختم المدرب صبري لموشي بالتأكيد على أنه المسؤولية لا يمكن تحميلها لشخص واحد، متسائلا بعد روجيه لومير تداول على تدريب المنتخب التونسي 21 مدرب بينهم 7 مدربين خلال عامين فقط، فهل المشكل في المدربين؟ كما اعتبر أن المنتخب التونسي يفتقد اليوم إلى قائد حقيقي داخل مجموعة، هذا جزء صغير من الموجود في المنتخب الوطني التونسي. أو كتونسة باش تعرفوا شنو صاير في كرة القدم التونسية. هكا نكون كمان هذا الموعد الرياضي خصصت الجزء الأول للمونديال، ثم حكيت على منتخب الوطني التونسي وتصريحات صبري لموشي. التصريحات الأولى بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني التونسي وبعد المشاركة المخيبة الأمل في المونديال. نتقابل معكم إن شاء الله نص نهار في أكثر أخبار رياضية. هذه جمال تحيات حيدرون، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح. طريق السلامة، طريق السلامة.
1: 47 دقيقة وين ما كنتم، نهاركم زين، نهاركم مبروك، ثنية زينة لكل مساعمل طريق. موصلين معكم حتى لتسعة ونص في نسائم صباح، ومع الفقرة القارة في السلامة المرورية باش نتحدثوا اليوم على موضوع العجلات. ومهم برشا انه نراقبوا الضغط العادي للعجلات، وهذا اكيد باش يساهم في الحد من حوادث الطرقات. اكثر تفاصيل في هذا الموضوع مع السيد الخبير في السلامة المرورية سي ماهر صغير. صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح النور، بس تحيه ليكم مستمعي راديو قفص.
1: اذا سي ماهر، من بين ربما العوامل اللي او الاشياء اللي يلزم السائق العربة يهتم بها هي الاطار نتاع السياره او العربه.
2: صحيح، بس ما حبينا ننتقل لموضوع الاطلاق المطاطيه ومدى مساهمته في حوادث المرور. فرغم انه الاحصائيات اللي تتوصل لها الاداره العامه للمرصد الوطني لسلامه المرور وزارة الداخليه، واللي هي تقريبا فوتش 1-2% مدى مساهمه الاطواق المطاطيه في حوادث المرور، الا انه ارتفاع درجه الاختطار تساهم في حاله الاطواق المطاطيه المهترئه ومساهمتها في الحادث بدرجه كبيره. لانه اليوم العامل المفاجئ اللي يحضر، اللي يكون متواجد أثناء انفجار الطوق المطاطي، بالطبع هذا عنده دور كبير في أنه لن يعود للسائق وقتا متسع من الوقت ليأخذ احتياطات اللازمة والتصرف مع آلات القيادة، لأنه عنصر مفاجئة يفقد التركيز ويأخر زمن رد الفعل. وهك علاش اليوم حالة الأطواق المطاطية تكون سيئة، رو انفجار العجلة مش تقريبا السائق لا يقدر أن يفعل شيئا. ولابد هنا انه المراقبه المستمره لحاله الاطواق المطاطيه للضغط لحاله العجلات المطاطيه، لانه من بين الاسباب الانفلاق هو نقص في الضغط، هذا بحاله اولى بغض الطرف عن حاله الطوق المطاطي. وبالطبع الضغط الموجود بالعجلات يختلف من وسيله الى اخرى، لانه حجم العجله يختلف من وسيله الى اخرى
1: ويختلف زاد حسب الطقس. زاد سي ماهر،
2: اي هذا هو بالطبع، هو احنا نحكي اولا مثلا بين عجله شاحنه وعجله سياره، ومن ناحيه معناها الفنيه من ناحيه الحجم اكبر، يعني هو باش تكون قيمه الضغط اكبر. ومن ناحيه اخرى فانه الحراره والسير لمسافات طويله هي تساهم في تمدد الطوق المطاطي، وتمدد الطوق المطاطي ينتج عليه ان المساحه اللي تلامس المعبد تكون اكبر، وكلما زادت المساحة كلما زاد استهلاك الوقود. ولهذا فإنه من ناحية الاستهلاك الطاقة، فإنه عملية تعديل العجلات الضغط العادي للعجلات، فإنه تعديله ينجم يساهم في الاقتصاد في الطاقة عند السير مسافات طويلة. تفقد العجلة يجب أن يكون والعجلات باردة، بمعنى وأنه تفقد العجلة يكون صباحا قبل الانطلاق أو بعد فترة راحة كبيرة كانت فيها السيارة راكنة في مكان معين. لماذا؟ لأنه كما قلت أنه عند السير مسافة طويلة يقع تمطط للإطار، لكن عندما ننظر إلى الإطار نرى أنه معناه هناك نقص في الضغط، لكن في الحقيقة ليس هناك نقصا، بل هناك تمطط في الإطار يظهر لنا وأن هناك نقص في الضغط. لكن إذا كان لاحظنا صباحا قبل الانطلاق واستعمال السيارة أن هناك انخفاض في الضغط، فحقيقة هناك نقص في الضغط. إذن المراقبة تصير من الأفضل صباحا أو بعد ركون السيارة لمدة طويلة.
1: إذن ننتبه سي ماهر لهنا لانخفاض ضغط العجلات أو ارتفاع ضغط العجلات.
2: هو الارتفاع، هو النقص ضغط العجلات هو يساهم في الانفلاق، لكن ارتفاع الضغط لا يساهم في الانفلاق. لكن فاش معناه يمكن يأثر هو أنه حتى كي تتقلص مساحة لتلامس العجلة في مع المعبد، فإنه أي جسم آخر موجود في المعبد سيساهم في عدم تلامس العجلات، وهذا يأثر بالطبع على التوازن حتى العربة. يعني أقل جسم موجود في السيارة معناها ما يخليش معنى السيارة معناها ثابتة في الطريق. دونك احنا بين هذا وذاك هناك معدل معين لكل عجلة، وينصح بالزيادة بين 100 غرام إلى 300 غرام حسب حجم العجلة. بطريقه انه تلامس الطوق المطاطي للمعبد يكون ليس بصوره معناها كبيره حتى لا ترتفع استهلاك الوقود، وليس معناها بصوره مخفضه اللي هو من شانه يساهم في انفلاق العجلات في صوره وجود اي جسم صلب بين الطوق المطاطي والمعبد. الانفلاق يساهم قلنا في درجه ارتفاع درجه اختطار حوادث المرور. قلنا بما ان احنا شفنا من خلال حوادث المرور المسجله في عديد الطرقات خاصه منها الوطنيه وطرقات السيارات، فبما ان عنصر المفاجاه حاضر فتقريبا معنى جل الحوادث المروريه خاصه بالنسبه للعربات المعده لنقل الاشخاص، واخص بالذكر اللواج والتاكسي الجماعي وغيرها، والعربات اللي تنقل وما يشوبها من تجاوزات، العربات المعدة لنقل المرأة العاملات في الحيات. فتقريبا الثمانية والعشرة قتلى تقريبا في سيارة واحدة تجدها موجودة. ولذلك العناية بالأطواق المطاطية والمراقبة الفنية والمراقبة المستمرة من طرف أعوان الدولة المكلفين في حدود مشمولاتهم لابد أنها تتكثف على حالة الأطواق المطاطية نظرا لمساهمتها في ارتفاع درجة الاختطار. وهذا ما يفسره أن اليوم أنه ارتفاع عدد القتلى بنسبة 10 أو 11% فهو في مثل هذه الحوادث الأطواق المطاطية قاعدة تساهم إلى حد ما في ارتفاع درجة الاختطار. وإذا أردنا أن نخفض من ذلك فأنه يكون تقلص الحوادث يقابله تقلص في عدد القتلى وفي عدد الجرحى، فلا بد أن نشتغل على كل الأسباب والعوامل اللي هي تساهم في ارتفاع درجة الاختطار، منها حالة الأطواق المطاطية وهذا مهم جدا.
1: شنو هي الأخطاء الأكثر شيوعا سي ماهر، بما اللي نجم يرتكبها السائق عند نفخ العجلات؟ يعني
2: عند نفخ العجلات أولا في بعض الأحيان أنه حتى نفخ العجلات معناها في تكون في حالة سيئة، حتى أثناء النفخ في حد ذاتها تنجم تكون تساهم في الانفجار في حد ذاتها والسيارة متوقفة. يعني اليوم معنى التمسك باستعمال عجلة اللي هو انتهاء صلاحية الطوق المطاطي أو بعض الشقوق في الموجودة على جوانبه ونفخها حتى بالمستوى العادي، فهذا من شأنه أن يساهم في انفلاق العجلة حتى في بعض الأحيان على عين المكان دونية. لا بد من الصيانة أو التغيير الدوري لحالة أطواق. واليوم أنه الصيانة معناها التكمش للعجلات في الشتاء وتمدد في الصيف، فهذا يؤثر على حالة الطوق المطاطي في حد ذاته، وهذا بالطبع مطالب به كل صاحب وسيلة مهما كان نوعها العناية بالأطواق المطاطية.
1: واضح وضروري ديما أن يكون عند أي سائق العجلة معنى الثانوية معناها اللي تكون الاحتياطية نقول، وإحنا في حالة وقوع حادث
2: فإحنا في طريق السيارة أخت بسمة لاحظنا بعض الحوادث المرور اللي تسجل، وأنه يكون الشخص صاحب الوسيلة راكنا في أحد الأماكن في طريق السيارة واللي هو بالقانون يحجر فيه الوقوف التوقف ويعتبر من المخالفات الخطيرة، وتصطدم به إحدى الشاحنات أو السيارة الأخرى، وكانت هناك سجلنا قتلى لأنه السائق الذي ركن جانبا على حاشية الطريق السيارة فلا ينتظر أحد أقاربه أو أصدقائه ليوفر له عجلة احتياطية نظرا لأنه عنده عجلة معناها انفلقت أو معناها لم تعد صالحة.
1: مهم شارة طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، موضوع مهم برشا الاهتمام ومراقبة العجلات والإطارات. شكرا لك سي ماهر صغير خبير في السلامة المرورية. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، نهارك زين وإلى اللقاء.
3: إشهار يلا جو سيف سني حافلة انترنت
4: اسني في السيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج، تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه، ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج، وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
3: فاش تستنى خاطر سيف سني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج.
5: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 فوق 119 دينار.
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: اشهار

هذا أحمد رباعي في إعادة لأغنية سيدي منصور لسابر رباعي، وهي أغنية من التراث من جهة صفاقة. سوقتنا 7:53 دقيقة، مواصلين معكم نتحدث شوية على الحج. ووزارة الشؤون الدينية تعلن يوم أمس عن عملية التسجيل لفئة الراغبين في الترشح لأداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، باش تنطلق بداية من يوم الاثنين 20 جويلية 2026، تستمر إلى غاية يوم الخميس 20 أوت 2026. جميع المواطنين اللي لأول مرة باش معناها يترشحوا أو يقدموا ترشحاتهم بالنسبة للحج مدعوين للتسجيل حصرا عن طريق رابط تسجيل الحج التالي haj.affaires/religieuse.in. تنجم تدخلوا على صفحة متاع وزارة الشؤون الدينية وتاخذوا رابط بالصحيح، وبطبيعة كل المعنيين يتصلوا وجوبا بمصالح المعتمدية راجعين لها بالنظر تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووصل الترشح للتثبت من المعطيات والمصادقة على ملفاتهم. ولمزيد المعلومات اتصلوا على الرقم الأخضر 80-101-863 80-101-863.

0: المراية من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار، مستجدات، مشاغل وآخر الأخبار.
1: إشهار كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل برستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: اذاعه قفصه، اذاعتكم الاخبار.
4: الثامنة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية بمعتمدية قفصة الشمالية يزود أكثر من 1000 منتفع بالماء الصالح للشرب. تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب وعمليات الحصاد على المستوى الوطني تبلغ نسبة 86%. أمريكا تشن ضربات جديدة ضد أنظمة الدفاع الساحلية ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ في إيران. تم أمس تدشين مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية تابع لمعتمدية قفصة الشمالية. المشروع ممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بكلفة 2.5 مليون دينار، سيزود أكثر من 1000 منتفع. المكلف بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة منجي العافي يضيف:
5: تدشين مشروع إعادة المنظومة المائية بالزعابطية اللي هي معناتها تشمل تغيير 28 كيلومتر من القنوات، بناء خزان علوي بسعة 100 متر كوب، بناء مقر للمجمع. المشروع هذا تزود بئر عميقة بدفق 8 لتر في الثانية، وقدرة الله سيزود 226 عائلة، أي أكثر من تقريبا 1000 منتفع. المشروع هذا ممول من طرف البنك الأفريقي للتنمية بطبيعة الحال برعاية الإدارة العامة للهندسة الريفية ودائرة الهندسة الريفية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصة. كلفة المشروع تقريبا 2.573 مليار دينار. مشروع ذو قيمة، وإن شاء الله يحافظوا عليه لمزيد تحسين مردودية المجمع المائي.
4: من جهته، أفاد العضو بالإقليم الرابع والنائب عن منطقة الزعابطية التابع لمعتمدية قفصة الشمالية المودي بن صيب، بأن مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بالمنطقة يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمتساكني المنطقة.
6: هذا المشروع عنده أكثر من 30 سنة، الشبكة كانت شبكة مهترئة، شبكة أصبحت فيها ماء غير صالح للشرب بحكم وجود قنوات إسمنتية مع وجود قنوات أيضا مهترئة جدا. المشروع الجديد هذا أعادة بناء القنوات الجديدة وعطانا خزان جديد. السكان الزعابطية كلهم منتفعين، يعني بكاد يكون 100% بستعملوش في الماء صالح للشرب. علاش نستعملوش؟ لأن كانت فيها برشا كالكار وبرشا، لأن ثم قنوات إسمنتية بحكم 30 سنة أصبح هذا الماء صالح للشرب، وهذا تحقيق المطلب كان يجروا عليه سكان الزعابطية لمدة طويلة.
4: ولئن استبشر أهالي منطقة الزعابطية بدخول المشروع حيز الاستغلال الفعلي، إلا أنهم طرحوا في المقابل بعض النقائص التي تعيشها المنطقة وطلبوا السلطة المعنية بإيجاد حلول جدية لها.
7: عبيد الطريق الرابع بين الزعابطية وعليم على مستوى تقريبا 4 كيلومتر، وقت ما سب المطر لا كهرباء السياك نجم تدخل بتصلح العطب، ولا إنسان باش يخرج الحليب نتاعو باش يوصل للمجمع، الفلاح نجم يتحرك على مستوى منطقة الشرب هذه والمنطقة السقوية، ونطالبوا بتعبيط الطريق اللي يؤدي للمستوصف، لأن الطبعة نولوا نجيبه على بعد 3-4 كيلومتر أخرين باش نجم نوصل للمستوصف. عنا أمراض فطرية في الفستق ما فهمناهاش، لا من الري ولا من الطقس ولا من الأمراض الموجودة في الأرض، ماذا بين الفلاحة تعاوننا إذا كان ثم عندها حل. والإشكاليات الأخرى الأرض الاشتراكية بالزعابطية نحبوا ندمجوها في المسح الإجباري، نطلب من السلطة أن تفتح لنا المسح الإجباري باش نجموا ناخذ الحجاج نتاعنا، الشباب نتاعنا ينجم يعمل مشاريع على طريق الدولة والضوء يجيها والكياس يجيها وبرشا حاجات تجيها، لأن توا حاليا نغرسوا أشياء تفعيلها في المسح الإجباري وناخذ الحجاج نتاعها كل الأرض الأخرى.
8: وطالب بالطريق اللي يربط بين مستوصف الزعابطية والمدرسة نتاع الجديدة، أنه باش يكيسوا لنا 700 متر وتمشي للمعتمدية هذه يقول لك على المعتمدية هذه، تمشي للمعتمدية الأخرى يقول لك على المعتمدية هذه. عندنا مدرسة متبرعين بالأرض وعطونا البلان وكل شيء، والتو ما صار في حتى شيء، متبرع موجود هو. ودريتنا صغار يمشوا 10 كيلومتر يمشوا على رجلين، الصباح ونهزوا فيهم في الكراريت ونهزوا فيهم في الكاليسات نطالبوا شوفوا لنا حل فيها علاش تعطلت لان احنا فلاحه ننجو في الفزق وننجو في الزيتون وعندنا اللوز ومنطقه فلاحيه بامتياز ما عندناش ماكينات وما عندناش ضوء 320 باش نمشوا نفركوا الفزق نتاعنا نمشوا لدحبه ساعات ولا نمشوا للشبيبه ولا نتنقلوا البعيد شوي نمشوا 10 15 كيلومتر باش يجي لنا ضوء قوي النتيجه نتاع الماء معناها ضعفوا لنا الضوء تو 3 ولا 4 سنتيج باقي نمشوا في منطقه سخويه والماء مصالح شراب الضوء ضعيف علينا
9: نقصوا اناره للمؤسسات تاعنا احنا نادي الشباب احنا مستوصف احنا جامع وما عندناش نار عموميه.
4: انطلق المركز القطاعي للتكوين الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش بالتعاون مع ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر في تنظيم حصص تكوينية في عدد اختصاصات لغاية شهر أوت القادم. مفيدة رجيبي عن ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بتوزر تقدم محاور الحصص التكوينية.
10: احنا في اطار دوره تكوينيه في انتاج الحليب وجوده الحليب وكل ومنتجاته والاسس مبادئ انتاج الحليب على نهاري شفنا على تغذيه البقره الحلوب المبادئ الاساسيه نتاعها وكل باش نشوفوا زاد الصحه ومعناها ولا جوده انتاج الحليب شوفوا زاد في عمليه انتاج وتجبين الحليب حاولوا ناخذوا مبادئ اساسيه والكل بالطبيعة ان شاء الله بالتنسيق مع مركز المناشي باش نحاولوا معناها نوصلوا المعلومه لاكثر فئه معناها سواء في الشبابية ولا خاصة الطلبة ولا المتكونين معناها ولا تكون عندهم معناها فكرة ويتبنوا زاد معناها عملية التبني خاصة الإنتاج الحيواني.
4: عدد من المشاركين الراغبين في التكوين في المجال تحدثوا عن أهمية الحصص التكوينية المقدمة.
11: استفدنا الحق وبرشا معلومات جدا من هالدورة دي وبرشا في نظام التغذية متاع الحيوان حاجات ما كناش نعرفها نعرفه أما نعرفه هكاك بعلي ما نعرفوش معناه شنو هو نظامه باش يوفر لك أكثر إنتاج وأكثر حليب أكل الحيوان والحاجيات متاع التغذية مش نفس الحاجيات الحيوانات الكل أي نحب نتعلم وكان ثم دعم علاش لا
12: استفدت برشا حاجات معناها كنت ما نعرفهاش برشا معلومات جديدة عرفتها بالرغم عنا معناها الرب وفي ماشي عنا في الدار كل أما استفدت ببرشا حاجات في نظام التغذية للحيوان وش نعطيه وش يلزم نعطيه الصبح وش يوفر لنا معناها الانتاج في الحليب ولا في الصحة متاع الحيوان ولا برشا حاجات معناها كنت نعمل فيها غلطة توا باش نصلح برشا معلومات كنت ما نعرفهاش
13: والله أنا نربي ماعز والكل حبيت نجي نعمل طلة نشوف وش تم خطر في بالي ثم متاع انتاج الحليب ومشتقاته وانا حابة نعمل فيه معناها تكوين الشيء هذا الحق مستفدنا أكثر من التغذية كتن على تغذية الحيوانات كيفاش صلحق صلحنا برشا حاجات في الفكرة في المفهوم متاع التغذية متاع الماشية متاعنا بصفة عامة كان بقار وإلا غنم ولا غيره أما الفكرة كما نقولوا احنا مازالت أولية مازالت بسيطة الواحد لازم يتبعها الأخر لازم يزيد يشوف معاهم أكثر يتعلم علاش لا يعمل فورماسيون حتى في العلفة أكثر منها حتى في الحاجات الأخرى سماش حتى حاجة تمشي هكاكا لا كل حاجة لازمها تكون مدروسة حتى ولو الأفكار مازالت أولية ومازالت مبدئية أما هزينا منها الفكرة وإن شاء الله باقي الأيامات اللي جايين نزيدوا نتعلموا نزيدوا نستفادوا أكثر حتى كي تتعرفي على الإدارات وعلى الناس اللي مختصة ينجموا بعد يعاونوك وتعرفي لوين تمشي لوين تلتجئي حتى في العلفة احنا ينوحلوا حتى كي باش كي تنقص علينا النخالة وينقص علينا ما نعرفوش حتى وين نمشوا هكا هو العبدي واللي يعرف معناها حتى المسالك نقولوا احنا يا الصحيح.
4: خلال زيارته أمس لولاية سيدي بوزيد اطلع وزير التجهيز والأسكان صلاح الزويري على تقدم إنجاز عدد من المشاريع التي تنجزها الوزارة من بينها مشروع طريق السيارة تونس جلما في الذي يتبع ولاية سيدي بوزيد ومشروع المستشفى الجهوي سنف باء بجلما.
14: زيارة تخص عدد المرية لطريق السيارة تونس جلما تقريبا الطول نتاعو في حدود 20 كيلومتر من تقريبا اشتراها في سيدي بوزيد طلعنا على الأشغال الجارية اخترنا تخص عدد 8 لأن المقاولة شرعت في إنجاز الطبقة تاع الخرسانة الأسفلتية وهذايا مع بشرى قدموا بتقدم أشغال الطريق العملاق هذه طريق السيارة اللي الناس كلها تنتظر فيها السوق خاصة من الجنوب الوسط نذكر أن المشروع أنه هو القيمة المالية نتاعو كله تقريبا 1.7 مليار دينار واللي بالنسبة لقسط عدد 8 يعتبر معناتها القسط اللي هو متقدم بنسبة محترمة تقريبا في حدود 48% وكما قلت انطلقنا في جسم الطريق وبناء جسم الطريق وانطلقنا في الخرسانة الأسفلتية عندنا وعد أنه يكون المشروع هذا جاهز إن شاء الله في موافق سنة 2027 بالنسبة للمحطة الثانية هي مستشفى صنف باء في معتمدية جلمة مشروع مهم كلفة نتاعه 85 مليون دينار يعتبر مشروع كبير في انتظارات كبيرة من مواطني جلمة وكذلك كل مواطنين مجاورة الحقيقة ومش يكون فيه كل الاختصاصات اللازمة في 105 أسرة معناتها كانت تعقد استيعاب الأشغال معناتها انطلقت تقريبا في حدود 19% نسبة تقدم أشغال عمل متواصل مع المقاولة اللي هي كويتية وعندنا وعد من عندها أنه الأشغال هذه باش تنتهي قبل موافقة سنة 2027 المحطة الثالثة إن شاء الله هي زيارة مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 14 اللي هي قاعدة تقدم زادة كيف وصلت 70% لكن فيها شوية تأخير دونك حرصت باش نكمل نزور يعني المحطة الثالثة هذه حتى نشد على أيدي المقاولة المعنية المكلفة بالإنجاز أن تنهي الأشغال هذه مع تأخير الصيف إن شاء الله قاعد يقدم 70% قادرين باش هنا 3 شهور إن شاء الله نكمل المشروع هذا 100% حتى حدود الاتفاق مشروع مهم ثم صعوبات جاوزناها المقاولة على الميدان اليوم تعهد نتاعها باش يتم الأشغال هذه إن شاء الله في 3 شهور
4: بلغت الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني نحو 10.8 مليون قنطار بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور وتتواصل عملية تجميع الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية تزامنا مع تقدم عملية الحصاد التي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني إلى غاية 13 من جويلية حسب ما جاء في بلاغ صدر عن ديوان الحبوب. قرر مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماعه مؤخرا برمجة جلسة عامة يوم الجمعة 17 من جويلية للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الموجة الثالثة من الضربات في 24 ساعة استهدفت أحدها أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى استمرت نحو 90 دقيقة بهدف تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز. تأتي تطورات وسط خلاف متصاعد بشأن الملاحة في مضيق هرمز إذ تصر طهران على إبقاء الممر مغلقا بينما يقول البيت الأبيض إن المضيق ما يزال مفتوحا وأن النفط يتدفق رغم الهجمات الأخيرة على حركة الشحن. في الأثناء أعلن الجيش الكويتي الخميس أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار بعدما أعلن الجيش البحريني تصديه لضربات جديدة في حين قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البلاد. بجولة الأخبار العالمية نصل لختام نشرة الثامنة صباحا إلى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: مشروع إعادة تهيئة المنظومة المائية بمنطقة الزعابطية بمعتمدية قفصة الشمالية يزود أكثر من 1000 منتفع بالماء الصالح للشرب. تجميع أكثر من 10 ملايين قنطار من الحبوب وعملية الحصاد على المستوى الوطني تبلغ نسبة 86%. أمريكا تشن ضربات جديدة ضد أنظمة الدفاع الساحلية ومواقع لتخزين وإطلاق صواريخ في إيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
15: أحوال الطقس.
16: يومين قاعدين نعيشوا تحت تأثير موجة حر على بلادنا، مرتفع للضغط الجوي قاعد يتمركز تقريبا منذ أيام ومازال حتى معناتها بداية الأسبوع القادم مازالت معناتها الحرارة مرتفعة، طقس صافي إلى قليل السحب على أغلب مناطق البلاد، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، وبالنسبة للبحر باش يكون تقريبا قليل الاضطراب إلى هادئ على معظم السواحل، والحرارة تقريبا في تراجع بالمناطق الشرقية المطلة على البحر ما بين 34-39 درجة، لكن ترتفع بالقدية داخل البلاد توصل حتى معناتها 48 درجة خاصة بمناطق جهة جندوبة جهة القيروان. يوم الأمس سجلنا أعلى درجة حرارة هي 48 درجة بجهتي جندوبة وكذلك القيروان جهة مصرة من القيروان. اليوم كيف تقريبا نفس الوضعية بالنسبة لجهة كفصة، نسجلوا إن شاء الله 44 درجة مع ظهور الشيري. تبقى مرتفعة كذلك درجة الحرارة حتى ليلا لطبيعة هذا المرتفع للضغط الجوي اللي معناتها يهيمن وكذلك يخلي معناتها درجة الحرارة محصورة في ظل غياب حتى السحب وعملية تبريد ليلا. شو نحسوا معناتها الحرارة مرتفعة؟ إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدر ردوا بينا بطبيعة الحال في مثل هذه الظروف معناتها المناخية. ردوا بينا توخي الحذر والتزام بالإجراءات الوقاية من المخاطر الصحية اللي قاعدة تنشرها وزارة الصحة. شرب كميات هامة من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة خاصة في بين الساعة 11 صباحا والساعة 4 مساء، البقاء في الأماكن المظلة وكذلك معناتها متهوية بالكدا، تجنب المجهود البدني الكبير، معناتها العناية أكثر بكبار السن. هذه بطبيعة الحال إجراءات اللي معناتها لتحد من مخاطر الصحية. إن شاء الله تمر هذه الموجة بسلام. نجم نقوله معناتها ما زالت تقريبا إلى غاية حتى يوم الثلاثاء القادم، بداية من يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبدأ تنقص شوية معناتها تنخفض، وإن شاء الله الانفراج بش يكون آخر الأسبوع القادم بإذن الله.
1: إشهار يلا جو سيف السني حافلة انترنت
15: اسني في سيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعه ملكي تخمم باش تبرمج خلاعه ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
1: فاش تستنى خاطر سيف السني حافله انترنت ملا يلا جو عندك اورانج اشهار

0: نسائي يوم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: صحتك بين ايديك.
1: 8:21 دقيقة وين ما كنت مالا سالة. صباح الورد لكل مستمعينا، مرحبا بكم حتى للتسعة ونص. ما زلنا معاكم في نسيم الصباح ومع الاستضافات المتابعات آخر الأخبار واللقاءات اللي اخترناها لليوم. فقرتنا في الساعة الثالثة الآن هي صحتك بين ايديك، وديما نهار الخميس نخصوا الفقرة هذه للأطفال كل مرة في موضوع معين. ما زلنا مواصلين في أطفال التوحد، وكل مرة مش ناخذوا زاوية نتحطوا فيها حول هذا الموضوع. وحاضر معايا عبر الهاتف السيدة سعيدة بولعابي، مدربة دولية أطفال توحد. مدام سعيدة صباح الورد، مرحبا بك.
2: صباح الورد والفل والياسمين أخت بسمة،
1: مرحبا.
2: كيف الحال؟
1: الحمد لله. نسألوا على حوالكم، شنو حوالكم؟ لباس؟
2: والله الحمد لله. اليوم ما نجمش نقولوا صباح النسمة الكافية، لأن فقط ما نحكي لك سخانة غير عادية،
1: سخانة في الشمال الغربي صحيح، حتى في الجنوب سخانة. اليوم الساعة سخون برشا، أسخن نهار في الأسبوع يعني تقريبا. إن شاء الله ربي يعطينا باللطف، ربي يحمي الجميع. شكرا لك مدام سعيدة. إذن باش نواصلوا في أطفال التوحد، وكل مرة باش تعطينا وصفة راه سعيدة هكا ما تكمل المداخلة لما تعطينا وصفة اختار حاجة. أما في البداية هي تنتحثوا على الأنشطة. احنا نعرف انه طفل التوحد واللي نتمنوا انه الدولة تاخذ بعين الاعتبار الأطفال هذية، وعلاش لا يكون ثم دعم مادي ومعنوي للأسرة اللي عندهم أطفال توحد، على خاطر ربما الأطفال الأخرين ممكن مستلزمات خاصة بالتغذية فقط، لكن أطفال توحد راهو كل شيء، تعلم، تغذية، أنشطة، معناها من كل الجوانب، من كل الجوانب يلزم ناخده معه. اليوم اخترنا نتحدثوا على الأم، شنو حتى العائلة، الأطفال الأخرين، الباب، شنو ينجموا يعملوا كأنشطة مع طفل التوحد.
2: اليوم اخترت مدام أسمى اخترت في موضوع مهم جدا.
1: أيوة.
2: الأم هي الطبيبة الأولى لطفل التوحد. والتعلم والمهارات الحياتية تبدأ من المنزل، خاطر ساعات أم ما عندهاش خبرة، ما عندهاش دراية كيف تتعامل مع طفل التوحد، تنمية مهارات حياتية. أذاك عليه ديما أنا عندي نداء لأمهات أطفال التوحد، لازم التكوين، لازم يقوموا بدورات تكوينية. نجم تنقص على روحها يعني باشا فلوس، تنجم تخدم على صغيرها نص الخدمة كاملة في المنزل. الأسرة المنزلية ساعات هي في بالهم مجرد وسيلة لتمضية الوقت، هي لا، هي جلسات علاجية واكتسابات مهارات حياتية. إذا أحسنت الأم استثمارها من خلال مثلا اللعب المشترك،
1: تواصل
2: الألعاب،
1: تواصل
2: التواصل، المساعدة في تحضير الأكل، هذيك احنا عندنا نشاط، هذيك نشاط منزلي.

0: تآزر بين العين واليد. يعني هو
1: وهي نعمل هكا، هيا نعمل خبزة معناها كيفاش
0: الحركات هذيك اللي تاخذ. بس ما هو من اصله بيستخدم مع التواصل البصري، بيستخدم برشا يعني 3 ولا 4 أنشطة في نشاط واحد.
1: اما ساعات مدام سعيده هو يعجني يحط في فمه. يحب هو يحب العجين يعني الدني معناه.
0: اي العجينه مش بتعطيه يعجن كهو، ريتي مع العجينه بتسمى حوار. الحوار هذيك بتضيع اول حاجه، باش تخليه يولي يجاوب ولا يفهم ويركز على الكلمه، حتى بالحق حتى بالعين حتى ما ينتقش. هذيك التواصل باللغه هي زاده يساعد على تنميه اللغه. حتى الام ام طفل توحد ما تحكيش معاه برشا، خاطر هو يبدا في مركز التوحد ولا يقرا ولا البرة. كي يجي ماذا باه مثلا باش تعشي باش تعمل له حاجه، وماذا باه يرقد.
1: اخيب حاجه
0: للأسف برشا أمهات تقولك أنا ما كبير وما وقرأ وما يعني ما عملي كان على المراكز المختصة ولا الروضة ولا بالعكس. صدقيني يا أخت بسمة، الأم هي الطبيبة الأولى. حاجات بسيطة، مهارات حياتية كل يوم أنشطة في المنزل، رأي ما شاء الله تخليه يكتسب برشا مهارات التواصل.
1: حاجة أخرى مدام سعيدة،
0: تقليد الحركات مدام بسمة،
1: حاجة أخرى
0: الحوار أيضا زيادة.
1: حاجة أخرى مدام سعيدة، خليني نعطي المعلومة هذه. هو راهو سويعة تخدمها الأم مع صغيرة خير من 4 أو 5 سوايع في مركز. ثم حاجة أخرى لأطفال التوحد، راهو ثم علاقة وطيدة ياسر بين الأم وطفل التوحد، راهو عنده حساسية كبيرة برشا مع أمه، معناها وكالعلاقة هذيك كل ما تقرب له أمه، كل ما تبوسه أمه، كل ما معناها تحضنه
0: الطفل في البيت مع الأم. صحيح. مع أنثى يومية يقوي العلاقة العاطفية،
1: يدويه
0: وتعطيه الشعور بالأمان. هذيك بالحق مما يجعله يعني يتعلم بطريقة سهلة طبيعية وممتع داخل البيت. يعني هو يشوفها ممتعة. خطر أول حاجة أكل الاحتواء نتاع الأم، أكل الاهتمام، الطريقة نتاع باش تعطيه الأنشطة. خطر ينجم في المراكز المختصة ولا في الجمعية ولا في عنده روتين يمل، فهمتي؟ طريقة بداغوجية
1: تعليمية.
0: أما الأم ليه الأم باش تعطيه طريقة طبيعية ممتعة داخل البيت. هي تنجم تخليها تكون ثرية وتكون أنشطة يعني تربوية منزلية، تعلموا برشا حاجات بطريقة طبيعية وسهلة. كيما تنجم تعطي تزيد العلاقة وتكون قوية بيناتهم، تعطي ثقة في النفس وتوري علاقة عاطفية كبيرة برشا بيناتهم.
1: سؤالي هنا ليك مدام سعيدة، مش نساء كل تنجم مثلا تحضر ملتقيات ولا تنجم معناها تلقى فرصة باش كيفاش تنجم معناها وين تدخل، شنو تنجم تبحث وشنو تعمل باش تنجم تعرف الأنشطة أو تاخذ فكرة أكثر على الأنشطة اللي يلزم تخدمها، خاصة أنشطة معينة تخدمها مع صغيرة في الدار.
0: أخت بسمة والله هو ما فيها حتى بيس الأم تجتهد وكي يبدأ ثم التكوين حتى بعيد شوي. مثلا أنتم الجنوب إن شاء الله بتكون عنا جاي الجنوب. الحاجة البيهية في الأنشطة وفي الدورات التكوينية اللي نعمله فيها، خاصة نعطيها أنا رأي تطبيقية 100%.
1: اي خلينا منك انت تو اعطينا احنا الناس اللي يسمعوا فينا تو واللي ما نجموش يحضروا ملتقى وما عندهمش كيفاش.
0: مثلا انت مدام اسمع، انت تو عامله حصه عباره على الدوره التكوينيه.
1: باهي اسمع مدام سعيد ابقى معايا، راهو عندنا صدقي عارفه ما يلعبش مع الفلوس. عندنا اشهار كل شيء ولا الاشهار، نمشي ولا الاشهار نرجعوا لك، ابقى معنا.
2: معاك تضوى مرايتنا. إشهار
3: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم. اليوم 16 جويليا اشري فنتيلاتور دو تابل بريستيجيا ب 69 دينار و 990 في 119 دينار.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: اشهار
1: به احترام.

0: المواعيد طاقة 8 ونص. ما زال معكم مدام
1: اوكي
0: سعيدة بولعابي. مدام سعيدة صحيح احنا نحاول من خلال الإذاعة ومن خلال ربما يعني كما كنت تحكي الملتقيات اللي تنجم تصير خاصة بأطفال التوحد ان نقدم المعلومة، ولكن هذا غير كافي باش النساء تاخذ فكرة على الأنشطة. انا من دور نقولهم انه ثم كتب موجودين على الانترنت نجم تريشارجيهم بلاش فلوس، اللي هما من غير ما نذكر اساميهم ولكن خاصين بال بالمعناها الأنشطة الوظيفية اللي تنجم أكيد تعملها أكيد. الأم مع صغيرها. ثم زاد الأنشطة الخاصة ب مونتيسوري اللي هي معناها فيها برشا حاجات نجم الأم تستغلها، زاد تدخل تشرشي على الانترنت. الغالب معناها الأم اللي مش بالثقفة ما تنجمش تتعامل مع صغيرها وتنقذ صغيرها، تعمل على الجمعيات والمراكز، وهذا ما فيش إضافة كبيرة برشا للصغير للأسف.
1: والله مش مقياس على فكرة مدام بسمة، الأم مش مثقفة. عندي أم أنا لطفل التوحد ريتها المهارات الحياتية الأنشطة المنزلية هذه بالحق مستغلتها مع صغيرها ما شاء الله، كي هزيته للسنتر نتاع توحد يعني حاروا فيها قالوا لها بالحق ما هديتيش حتى يعني مختص ولا شكون، لأنها بالحق الأنشطة المنزلية
0: أكيد راهي عايشة في الريف. أكيد راهي عايشة في الريف.
1: أكيد في الريف.
0: علاش علاش
1: العجينة هذيك نحكيك على العجينة أنا ركزت عليها ويجيب الماء وتعطيه تطل معاها ويجيب الماء وتحكي لي حتى كي تمشي باش تجيب البيض تجمع البيض من المزرعة ومن ريتي أشوف علمته الحيوانات أسامي الحيوانات الغذاء الخضرة الزرع يعني ما شاء الله عليها راو مشوا
0: نعرف نعرف مع احترامي
1: متفقة.
0: معناها الامهات الكل وكل نحبهم
1: نعرف.
0: واي ام عندها طفل توحد راهي ام مميزه ماهيش ام عاديه، وام معناها ممتازه
1: الام العظيمه تجتهد راي والله
0: صحيح.
1: حتى بطريقه عاديه وطريقه طبيعيه وسهله راي تخدم على صغيرها ويولي ما شاء الله بالحق. راو الام راني انا ندائي للامهات يا امهات ريتوا انتم خذوا حتى نهار كونجي حتى لتخدم، حاولي نشاط يومي من الصباح حتى العشيه ولدك حتى النوم نتاعو يتعدل. خاطر الصغير كي يبدا ديما قاعد ما يعمل حتى شيء ما عندوش حتى ايفور حتى مجهود ما يبدا مرتاح يعني حتى النوم ما يجيش وما بدنه يبدا ماهوش تعب. اما حاولي في نفس الوقت تعدلي له سلوك وتعدلي له نوم
0: مدام سعيدة راه حتى إذا كانت هذا صغير وتمشي للريف تقعد حتى أسبوع 10 أيام في بلاصة فيها حيوانات فيها خضار فيها وين يلعب سباس معناها كبير فيها صغيرات راه صغير باش يرجع مختلف باش يتحسن معناها راه نحن عايشين في أماكن مغلقة وأماكن فيها برشا تلوث كهرومغناطيسي وفيها
1: تسألي أنت سؤال الأمهات مدام بسمة ما فهمش حتى أم اجتهدت وتهز ولدها بالفيدال قليل قليل قليل قليل يعني تجتهد تفيق اليوم تعمل برنامج تقول انا راني باش نهز ولدي نركب نمشي بالبيدار باش يتعرف على
0: او نمشي للغابه نمشي للغابه نمشي
1: مثلا دار جد ثم جدود البرة في الارياف
0: صحيح صحيح.
1: اليوم مثلا عندي قريبي انا نمشي حتى مانيش ماشيه في خاطر في ولدي نهز ونمشي
0: حتى كان ما يقبلوكش امشي
1: صحيح والله امشي خاطر تقرب من الطبيعه والله بحق مدام بسمه والله والله راهو انا راهو ما نحكيك انا راهو عندي قصص نجاح كبيره مع اطفال التوحد انا راني من 2007 مركزه معاهم وخدمت معاهم وعندي قصص نجاح وعندي راهي بالحاجات الطبيعيه هذه بالحق راهو الام باش تعمل كان على المختصين والطب والواحد باش توصل اما باش توصل بعد مدة طويلة ومش كل شيء باش يتعلموا هي يلزمها هي بالحق
0: تقريب المسافات وتقريب الأهداف وتقريب النجاح وباش توصل صغيرك حاول تخليه كونتاكتي أكثر ما يمكن مع الطبيعة مع الحيوانات الحصنة الدجاج القطط هذا كله معناها حاول أنه وبالحياة اليومية معناها بالأنشطة العادية
1: عنده الهاجس الخوفي ديما يخاف أما كي يبدأ كل يوم باش يقفز باش يمشي مع أمه باش يهز الماء باش يشوف حاجة باش يشوف بزاغه مثلا الحيوان طفل توحد كيشوف حيوان كبير المرة الأولى ما يقبلوش خاطر هو عنده إحساس كبير يعني اللي هو غير متزن باش يتيح باش يجي فهمت خاطر هذيك يشوفها يشوفها أشياء كبيرة ما
0: يخاف
1: هو اي مش فاهمه اما شوفي محلاها هو باش يولي يحب الحيوان عن طريق أمه كي تهزوا المزرعة تهزوا البرة تهزوا الريف يشوفوا مرة اثنين ثلاثة وحده يحب يكتشفوا ويقرب له ويمسوا ريتي محليها طريقة سلسة مش كل شيء باش نزول
0: برشا أنشطة نجمو برشا أنشطة نجمو معناها نخدموها مع صغارنا ونجمو نحلو اليوتيوب ثم برشا دروس نجمو نحلو الانترنت برتو في جوجل في وين تحبوا حتى في الفيسبوك موجودين معنا مختصين يقدموا في الأنشطة للصغار نحاولوا نقلدوا نحاولوا نتبعوا صغيرنا نحاولوا نعطوا برشا حب
1: من الأم ومن الأسرة
0: صحيح والأسرة الكل صحيح
1: ما نحكيش حال أمرا حتى الدورة وعنده دور بشي يخرج ولده للشارع يكتشف السيارة يكتشف الأضواء يكتشف الحاجات الكبار يكتشف يلزم راهو الطفل مش هو الطفل ما توحد ليه ما نجيبش خرجه بالعكس خرجه راهو سلوك أو تعديل السلوك نتاعه راهو يولي هو يوم عادي حتى هو كي يخرج يولي يخاف من السيارة يمشيش احنا وعلاش يقول لك معالجة الطفل التوحد بالمخاطر مثلا انت وطفل التوحد انت ما تنجميش تخليه بحضر نار ولا حاجة هو ما عنده لا وعي يمشي للنار يمسها كيفاش نعالجوه احنا يدفع له شمعة
0: يلزم يمسها
1: انا بالذات طريقتي اول ما يجيني طفل التوحد نخدم معاه المخاطر الكل يلزم يعرفها الكل شعلي شمعة يمس الشمعة من
0: معاش عاود
1: النار مرة اثنين شمع حتى بسبيك هكا شوي ما هاتي عاود يا انت حتى كي بتحلي الغاز ولا سبحان ربي هو انت ما تدريش ام تخدم يمشي يحل هو الغاز ما يعرفش توقع كارثة يلزمه يتعرف على الاجساد وعلى المخاطر وعلى كل شيء
0: واضح
1: ثم تولي ام تمنع على صغيرها
0: واضح
1: ويولي عادي
0: واضح يعني. واضح مدام سعيدة وصفة على الطير مدام
1: نعم
0: وصفة
1: عندنا برشا صغيرات الحس الحركي عندهم الحس نتاع اليدين ما يحسوش بيديهم برشا هذاك علاش على المخاطر احنا حكينا توا يلزمك تشد تعمل ثلج برشا ثلج تحطه في بانو تحط له يديه ساقيه ويديه في الماء في الثلج الماء البارد والثلج من بعد تخرجيهم وتحطيهم في مسخون صغير باش يولي يعرف بالحق الحس باش يولي يحس بالسخون وبالبارد ويعرف وحتى البشرة نتاعه يولي كي يشوف حاجة سخونة ما يحبش يمسها ولا الباردة يعرف ان هذيك باردة
0: تنشيط هذا حسي بالنسبة لصغيرات أطفال توحد شكرا مدام سعيدة أبو العابي مدربة دولية أطفال توحد ملتقانا الخميس الجاي بإذن الله شكرا لك يومك سعيد وإلى اللقاء
1: إن شاء الله إلى اللقاء.

ما وحشتكش؟

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح متابعات
7: 8:43 دقيقة، وين ما كنت مصباح الورد. مرحبا بكم مستمعي إذاعة قفصة، مواصلين معكم حتى للتسعة ونص في نسائم الصباح ومع المتابعات. وباش تحثوا الآن على المؤتمر الدولي الصيفي من 15 حتى 18 جويلية 2026 اللي تنظمه الجمعية التونسية للجودة في التربية حول حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، بالتعاون مع جامعة سوسة، جامعة جابس، جامعة المنستير وجامعة جندوبة. أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع عن كاتب العام الجمعية سيد عز الدين بالطيب. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
8: مرحبا بك، صباح الخير، تحية ليك ولكافة مستمعي ومتابعي إذاعة قفصة. شكرا على هذه الاستضافة وهذه المتابعة لهذا الملتقى الدولي 39 حول الرقمنة والتربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة الذي تنظمه الجمعية التونسية للجودة في التربية بالتعاون مع 4 مؤسسات جامعية وازنة: جامعة جابس، جامعة سوسة، جامعة المنستير وجامعة جندوبة، وبمشاركة مهتمين ومختصين وخبراء من تونس ومن الجزائر ومن العراق.
7: بديتوا أمس في هذا المؤتمر للدول الصيفي، كان الافتتاح
8: يوم الأول هو يوم استقبال المقيمين المشاركين بصفة إقامة، يعني هناك نوعين من المشاركين: نوع يقيم في الملتقى ونوع يأتي خصيصا للمداخلات والورشات ويكون بصفة خارجي. الحضور المداخلات ستنطلق بعد قليل. هناك اليوم الأول للجلسة العلمية الأولى برئاسة الأستاذ بلقاسم بلغيث وبمشاركة الأساتذة فوزية بن علي من تونس، ستقدم مداخلة حول الذكاء الاصطناعي وتعليم في تعليم العربية وتعلمها بين النجاعة والمحدودية، نماذج تطبيقية. كذلك الأستاذة ناهد بن سيدهم من تونس، إعادة بناء الخطاب التربوي في العصر الرقمي، مقاربة لسانية في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. الأستاذة من الجزائر مونيا زوجاي والأستاذة نسرين زوجاي من الجزائر، التعليم الافتراضي وإعادة هندسة الأدوار الاجتماعية، مقاربة سوسيولوجية نقدية في آليات الاشتغال السلطة التقنية التنفيذية بالجامعة. هذا تكون المداخلة الأخيرة في هذا اليوم للأستاذة هاجر محمود من تونس، الرقمنة في التربية والتعليم بين العزلة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا في بخصوص البرنامج اليوم، اليوم الثاني في المؤتمر ولكن اليوم الأول في النشاط العلمي لهذا الملتقى. يطلوه نقاش، استراحة، ثم ورشات، 3 ورشات مخصصة لليوم: ورشة أولى للأستاذة سمهان الرابحي، ثم ورشة ثانية للأستاذة نادية قعلول، وورشة ثالثة للأستاذ زياد سالم القراني من العراق. يوم غد كذلك هناك الجلسة العلمية الثانية برئاسة الأستاذة ألفة بوعلاق وهي نائبة رئيس جامعة سوسة، مداخلات الأستاذة فتحية عبد الكامل من الجزائر، تعليمية الترجمة في عصر الرقمنة، الأستاذة كريمة دبابي من تونس، المهارات الحياتية في العصر الرقمي، كيف نصنع جيلا متوازنا. الأستاذ مرشد سامي والأستاذ فايق مشعل من العراق، واقع ممارسة مجالات المواطنة الرقمية في جامعة الكتاب، دراسة استطلاعية، مقاربة بين الكليات. هذا في من العراق المداخلة. الأستاذة جميلة القدري ستقدم مداخلة بالفرنسية ولكن ستقدم كذلك ترجمة أو ملخص بالعربية حول المداخلة نتاعها. الأستاذ سالم القراني، التحول الرقمي وعلاقته بالثقافة الرقمية البصرية لدى تدريسي كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق. والأستاذة اسمهان الرابحي من تونس ستقدم مداخلة بالفرنسية حول الرقمنة والتحول الرقمي في التربية والتعليم. ثم ورشات أخرى جديدة، ثلاث ورشات كذلك، وقع التربية بين الورقنة والرقمنة للأستاذ مزهودي محدين من الجزائر، الذكاء الاصطناعي أمثلة تطبيقية في تدريس اللغة العربية للأستاذة فوزية بن علي من تونس، وأي مكتبة لمدرسة مستدامة مرقمنة وناجحة الأستاذة آمنة حمداني من تونس. ثم النقاش والورشات حكيت عليهم. اليوم الأخير يكون يوم السبت، رئاسة الجلسة ستكون للأستاذة سماح حمدي من تونس، المداخلة الأولى ستكون للأستاذ كمال حجام الإطار الاستراتيجي للتحويل التربوي، المداخلة الثانية للأستاذ بنصر عبد السلام من الجزائر الاتجاهات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم بين الفاعلية والتطبيق، دراسة تحليلية تفصيلية. الأستاذة ليندا قاسي محمد من الجزائر، التغذية الراجعة التصحيحية الرقمية في تعليم اللغات، توظيف الرقمنة من أجل تعلم مستدام وتحول مستمعي. والأستاذ أحمد غربال سيقدم مداخلة من تونس حول تطور وذي الرقمنة في تونس. ثم نقاش عام وتلاوة تقارير الورشات وتقييم المؤتمر وتكريم المشاركين.
7: مداخلات علمية، ورشات تطبيقية، وأنشطة بشكون ثقافية وسياحية زادة لزوار تونس من المختلف البلدان العربية.
8: احنا الجمعية نعرفه الصيف ونعرفه في سوسة، معناها حبينا يكون المشارك يجمع بين التثقيف والتكوين وتبادل الخبرات وكذلك الترفيه والسياحة. تونس كلها جميلة وسوسة منطقة سياحية معنا مميزة، ونخصص مساحة للترفيه وللسياحة. كل حد معنا باش يكون المشارك يجمع بين التثقيف والتكوين والسياحة.
7: بطبيعة شكر كبير لكل المشاركين، خاصة الجامعات اللي معناها متدخلين معكم ومشاركين معكم في هذا المؤتمر، جامعة سوسة وجابس ومنسير وجنوبة.
8: الجمعية لها اتفاقيات شراكة مع هذه المؤسسات الجمعية. نشكر رؤساء الجامعات على ثقتهم في الجمعية وعلى تعاملهم مع الجمعية، وعلى مش المرة الأولى يكونوا حاضرين معنا، مش المرة الأولى يشاركوا مع الجمعية، وهذا يدل على كون المكانة التي وصلتها الجمعية التونسية للجودة في التربية، وهي جمعية مصنفة علميا وجمعية وطنية تنشط في دوز من 2011.
7: إذن المؤتمر الدولي الصيفي حول الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. شكرا بطبيعة لكم ولكل المشاركين في هذا المؤتمر. غدوة 18 جويلية هو الاختتام لهذا المؤتمر، بالتوفيق لكم سي عز الدين، يعطيك الصحة.
8: مشكورين جدا وتحية ليك ولكافة المستمعين وفريق الطاقم، شكرا لإذاعة قفصة، مش جديد على إذاعة قفصة هذه المتابعة، هذه التغطية المباشرة لكل الأنشطة العلمية والثقافية في الجهة، والتي تنظمها جمعيات ترجع أساسا لجهة إقبيلي وجهة الجنوب الغربي بصفة عامة.
7: هذا واجبنا سي عز الدين بالطيب. شكرا لك كاتب عام الجمعية التونسية للجودة في التربية، بتوفيق لكم، يومك سعيد وإلى اللقاء.

0: في ايه عجبك؟ باخد رقمك هلا وبعدين قلبك. لكي قديه بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك.
1: بساعدك بشي؟
2: اه

كان هذا حسين الديك 8:54 دقيقة. تعلن شركة تونسية الكهرباء والغاز إقليم قبلي أنه بسبب أشغال الصيانة باش ينقطع التيار الكهربائي لنهار الجمعة 17 جويلية 2026 من 8 حتى 11 متاع الصباح على منطقة تنبيب من معتمدية قبلي شمالية، ويقع أرجاء التيار الكهربائي قبل الوقت المحدد في صورة انتهاء الأشغال المبرمجة. مواصل معاكم حتى 9:30 مع بقية فقراتنا في نسيم صباحا.

0: معاك تطوى مرايتنا.
1: إشهار
2: يلا جو صيف سنة حافلة انترنت
3: اسنة في الصيف وين انتي وين هي بلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة ملكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش بلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار
2: فاش تستنى خطر صيف سنة حافلة انترنت ملا يلا جو عندك اورانج
1: إشهار
0: المراية من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار مستجدات مشاغل وآخر الأخبار
4: إذا تقفصة مراية تتكلم مراية تتكلم
5: التسعة صباحا مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخبارية بولاية توزر تم مؤخرا توزيع إشعارات تمويل مشاريع فلاحية لفتة 15 فلاحا بمجمع التنمية الفلاحية بمعتمدية تمغزة في إطار تنفيذ عناصر مشروع التنمية الريفية بمعتمدية حزوة وتمغزة الممولة من شراكة تونسية إيطالية وتقدر قيمة التمويلات بعشرين ألف دينار موجهة لدعم الاستثمار الفلاحي في المناطق السقوية شبيكة والظافرية والعودية وبنكشة انطلقت أمس فعالية الدورة 33 من المهرجان الوطني للمصيف الكتاب تتواصل إلى غاية 15 من شهر أوت القادم المهرجان تنظمه المكتبة الجهوية والمكتبة العمومية والمتنقلة بكبلي في إطار خطة للترغيب في المطالعة أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ ربيع العيد في ندوة صحفية بأن الوزارة أعدت جملة من الإجراءات استعدادا للتوجيه الجامعي والعودة الجامعية 2026-2027 تقوم أساسا على ملائمة عروض التكوين مع حاجيات الطلبة ومتطلبات التنمية إلى جانب دعم الخدمات الجامعية والإحاطة الاجتماعية وأوضح الوزير أيضا أن عدد الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026 شهد تطورا مقارنة بالسنة الفارطة ما استوجب ضبط طاقة استيعاب جامعية تتماشى مع العدد المتوقع من الطلبة الجدد ينتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولي التي تنعقد يوم 21 من جويليا بتونس تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة شنت القوات الأمريكية ضربات جديدة على مواقع إيرانية وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها الموجة الثالثة من الضربات في 24 ساعة شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير،
4: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

0: هذا محسن الماطري ساعة وعشرة دقائق وين ما كنتم نسلم عليكم. مازلنا معكم حتى للتسعة ونص وقاية تيك إكسبريس. اليوم الدكتور سامي الحدوري باش يعطينا تطبيقات لترجمة المكالمات الهاتفية.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبريس. التكنولوجيا تسهل التواصل بين الناس وتقربهم رغم اختلاف اللغات. حديثنا اليوم تطبيقات الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية. كيفاش بإمكاننا نتواصل مع أي شخص في العالم رغم اختلاف اللغة؟ شنية الطريقة اللي تخلينا نحكو مع ناس ما نفهموش لغتهم؟ أهم تطبيقات الترجمة الفورية وكيفية استعمالها؟ التفاصيل مع خبير التكنولوجيا سامي حدوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
3: مرحبا، تحية طيبة لمستمعي إذاعة قفصة. اليوم العالم صار قرية صغيرة، الناس كلها تستحق تحكي مع بعضها من خلال استعمال الانترنت، وسائل التواصل الاجتماعي وإلا المكالمات الهاتفية مربوطة بالانترنت، كسوة للدراسة وإلا للعمل ولا للسفر. دونك اختلاف اللغات ما عادش يمثل عائق كبير بوجود تطبيقات تسهل المحادثات باستعمال أساسا الذكاء الاصطناعي اللي هو يساهم في ترجمة المكالمات الهاتفية فوريا حينيا في الوقت الحقيقي. كيفاش تعمل التطبيقات هذه بصفة عامة؟ أول حاجة تطبيقات تقوم بتحويل الصوت إلى نص، معناه أنا كيف نتكلم الكلام نتاعي يتبدل نص، بعد تصير ترجمة فورية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويل النص هذاك إلى صوت آخر ناطق باللغة اللي تم ترجمة إليها، وهكذا زوز أشخاص ينجم يحكموا بعضهم رغم اختلاف اللغة. حاجة أخرى، فما برشة تطبيقات نجم نستعملوها في المجال هذا كما AI Phone Intelligence Artificial Telephone، يعتبر من أشهر التطبيقات، يخدم مع أكثر من 150 لغة، يمكن من التحدث وإلا المحادثات مباشرة عبر الهاتف أو تطبيقات مثل الواتساب، نجم نستعملوه في الواتساب مثلا. ثم تطبيق أخرى اللي هي ZDUBS، هي الميزة نتاعها التطبيق هذه اللي هي تحاول تقلد من خلال الذكاء الاصطناعي تحاول تقلد صوت المتكلمين، يعني إذا أنا نحكي بالعربي تحاول تبدل لي صوت نتاعي، تعمل ترجمة نتاع العربية للفرنسي بار اكزامبل باستعمال نبرة الصوت نتاعينا، تحافظ على الصوت وتحافظ على العاطفة أثناء الحديث، معناها الطون نتاع الحديث. فما زاد تطبيقات أخرى كما باب الفون، فما تطبيقات أخرى زاد كما تيلي لينجو، زاد هذه تقوم بالترجمة فورية للمكالمات مع دعم عدد كبير من اللغات ودقة في التعرف على الكلام. هذه يتمكن زاد من المحادثات والاتصال الهاتفي باستعمال الذكاء الاصطناعي. وين نجم نستعملوها؟ نستعملوها في السفر، نستعملوها في الأعمال التجارية إلى آخره. التطبيقات هذه قوية برشا، لكن تستحق أول حاجة الانترنت قوية ومستقر، خاطر باش تقوم بالترجمة من خلال استعمال موديل تاع الذكاء الاصطناعي. كيف فما حاجة اللي هي يعرفوها الأخيان في الاتصالات اللي هي الوقت المسموح به باش نبعث الصوت، دونك باش يصير تأخير صغير في المكالمات على خاطر الوقت هذاك هو باش يكون في ترجمة الكلام اللي باش نتكلمه وكل. في الختام، تطبيقات الترجمة الفورية لمكالمات مثل خطوة كبيرة نحو عالم بلا حواجز لغوية، لكنها تحتاج استخدام واعي خاطر النجم يصير ترجمة من خلال استعمال صوت معين، وهكذا يصير التجاوز أكل سلامة سيبرنية اللي حكينا عليها في حصص فاتت. وشكرا.
2: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس مع تحيات ريم مولا. تابعونا غدوة في حلقة جديدة.
1: تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
4: Ahem.

0: حظك اليوم.
1: حظك اليوم.
2: إذن اليوم الخميس 16 جويلية 2026، وموافق لي 1 من صفر 1448 هجري. لعطيكم فكرة على حركة الكواكب بالنسبة لليوم. القمر مازال في برج الأسد، غدوة ينتقل إلى برج العذراء. المشتري في برج الأسد. الشمس تنتقل نهار 22/7 إلى برج الأسد، وحظ كبير جدا للأبراج النارية والأبراج الهوائية. ساعدك يا برج الأسد، فقط انتبه أنك تسمن شوية خلال وجود المشتري عندك. إذن بالنسبة لليوم، يوم جيد لطلب الحوائج، يوم جيد للأمور القانونية، القضايا، لطلب العلم، السفر، البيع والشراء، والمولود يكون في هذا اليوم مرزوق مبارك عليه. خلنا نعطيكم فكرة على الأبراج بالنسبة لليوم، وننطلق ببرج الأسد. برج الأسد بالنسبة لليوم، تألق شخصي وكاريزما تجذب الأنظار إليك. استغل هذا الحضور لحسم قرار معلق أو قيادة مبادرة يا برج الأسد. برج الدلو، انفراجة في علاقة مهنية أو عاطفية كانت متوترة، كن صريح في طرح وجهة نظرك دون خوف من المواجهة يا برج الدلو. برج العقرب، فرصة للبروز المهني أو نيل تقدير من جهة عليا، ركز على النتائج الملموسة وابتعد عن صراعات الكواليس. برج الثور، استقرار في المحيط العائلي، اجعل منزلك مكانا للراحة والسكينة بعيدا عن ضجيج العملية برج الثور. نمشوا لبرج الحمل، طاقة إبداعية عالية تفتح لك أبواب للربح أو الشهرة، لا تتردد في التعبير عن مواهبك يا برج الحمل، فالحظ يبتسم للمبادرين. برج الميزان، دعم اجتماعي قوي يأتيك من شخص ذو نفوذ، ووسع دائرة اتصالاتك يا ميزان، فاليوم يحمل لقاءات استراتيجية. برج السرطان، انتعاش مالي أو تلقى هدية، جيك هدية مكافأة غير متوقعة، نظم ميزانيتك وفكر في استثمار طويل الأمد بدلا من الاستهلاك. برج الجدي، تسوية لمسألة مالية مشتركة أو ديون قديمة، شفافية في التعامل هي مفتاح الحل والراحة النفسية. بالنسبة لبرج العذراء اليوم، حقيقة تتضح لبرج العذراء في الخفاء تغير مسار تفكيرك، استخدم حدسك القوي اليوم لفهم ما وراء الكلمات. برج الجوزاء، تواصل مثمر يفتح لك أفاق للسفر أو التعاون، دقق في المعلومات التي تصلك فبين السطور تكمن الفرصة. برج القوس، رؤية واضحة لمشروع مستقبلي، خطط بعيد المدى ولا تدع التفاصيل الصغيرة تعيق حماسك. بالنسبة لبرج الحوت، إنجاز روتيني يرفع من كفاءتك المهنية، اهتم بصحتك الجسدية ونظم وقتك لزيادة الإنتاجية يا برج الحوت. إذن بصفة عامة هو يوم جيد لكل الأبراج، زوايا إيجابية في السماء عندها انعكاسات إيجابية على الأرض.

ديما تبقى فلسطين في القلب. توقيتنا 9:25 في إطار تشجيع الإبداع الرقمي وتنمية مهارات الأطفال واليافعين.

ان شاء الله من 10 حتى نصف النهار. هكا نكون وصلنا لختام لقائنا. باش نخليكم مع يسرى محنوش. يسرى محنوش اللي باش تكون في جوله فنيه صيفيه باش تكون في عده مهرجانات. باش تكون حاضر نهار 28 جويلية في مهرجان قرطاج الدولي, باش تكون في مهرجان حمامات الدولي, مهرجان بنزرت الدولي, مهرجان سوسه, مهرجان صفاقس, ومهرجان بومخلوف بالكيف. تقريبا هذه جولتها في صيف 2026. تحيه تجيكم من صدقي عرفه في الجانب الفني, عبد بيمولة في الجانب الرقمي, سامي حراثي تستقبل تليفوناتكم, رمزي افضل في الاعداد, وبسمع ماري في تقديم البرنامج, وزملائنا من قسم الاخبار وقسم الرياضه. موعدي بكم يجدد غدوه ان شاء الله باذن الله. يومكم سعيد مبارك والى اللقاء.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: إشهار
2: سيف السنة عارفين بروجرامنا ناويين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة مادامنا مع تيتي كلنا

0: على فرد موجة.
1: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
2: إشهار معاك غزوة مريتنا. سلامتك سلامتك.
3: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا في سلامتك. في ضيافتنا السيدة عكري غرسلة، مدربة ومكونة في الإسعافات الأولية للهلال الأحمر التونسي. الاختناق من أخطر الحالات الاستعجالية، خاصة عند الأطفال وكبار السن، لأنه انقطاع الهواء حتى لدقائق ينجم يشكل خطر كبير على حياتنا. كيفاش نعرف الشخص المختنق؟ شنو أول تدخل صحيح؟ وشنية الأخطاء اللي لازم نتجنبوها؟
4: الاختناق يحدث عندما يغلق مجرى الهواء جزئيا أو كليا بسبب قطعة طعام أو جسم صغير أو أي شيء يمنع وصول الهواء إلى الرئتين، وقد يكون خطير جدا إذا لم يتم التدخل بسرعة. كيف نتعرف على حالة الاختناق؟ إذا كان الشخص لا يستطيع الكلام أو يسعل بشكل ضعيف أو لا يستطيع التنفس أو يتحول لون الشفاه والوجه إلى الأزرق، فهذه علامات خطيرة تستوجب التدخل الفوري. إذا كان المصاب قادر على السعال أو الكلام، نطلب منه أن يستمر في السعال، لأن السعال القوي يعني الكحة بلغتنا احنا قد يخرج الجسم العالق بشكل طبيعي. أما إذا كان الاختناق شديد ولا يستطيع التنفس أو الكلام، هنا يجب التدخل السريع بالنسبة للبالغين والأطفال فوق السنة. نستعمل طريقة الضربات بين الكتفين والضغطات الباطنية المعروفة باسم مناورة هيمليتش. نقف خلف المصاب، نميله قليلا إلى الأمام، ثم نوجه 5 ضربات قوية بين لوحة الكتف بكعب اليدين. بالطبع إذا لم يخرج الجسم العالق، نقوم بـ5 ضغطات باطنية. كيف يكون ذلك؟ يعني نضع قبضة اليد فوق السرة بقليل ونضغط بقوة إلى الداخل والأعلى، ونكرر ذلك حتى يخرج الجسم أو يستعيد المصاب تنفسه. نواصل التناوب بين الضربات الخلفية والضغطات الباطنية إلى حين تحسن الحالة أو وصول الإسعاف. أما إذا فقد المصاب وعيه، كيف نتصرف؟ نضعه على الأرض ونبدأ فورا بالإنعاش القلبي الرئوي مع الاتصال بالإسعاف دون تأخير. بالنسبة للأطفال الرضع، كيف نتصرف في حالة الاختناق؟ تحت السنة خاصة لا نستعمل الضغطات الباطنية، بل نقوم بـ5 ضربات خفيفة بين الكتفين وهو على ذراع مائل للأسفل، ثم 5 ضغطات على الصدر باستخدام إصبعين مع التناوب حتى زوال الاختناق. ومن المهم جدا تجنب الأخطاء الشائعة، حذاري جدا من إدخال الأصابع داخل الفم بشكل عشوائي، لأن ذلك قد يدفع الجسم العالق إلى الداخل أكثر ويزيد الحالة سوء. كما يجب عدم إعطاء المصاب ماء أو طعام أثناء الاختناق، وعدم الانتظار، لأن الوقت في هذه الحالة عامل حاسم جدا. في الختام نؤكد أن تعلم الإسعافات الأولية للاختناق قد ينقذ حياة إنسان في دقائق قليلة. الهدوء، سرعة التدخل، طلب النجدة هي المفاتيح الأساسية لإنقاذ المصاب. وشكرا لحسن الاستماع وشكرا.
3: إذن التصرف السريع والصحيح ينجم ينقذ حياة. مع تحيات وسيلة الغولة.
2: سلامتك سلامتك.
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: أنا نحكي وانت
2: تسمع وانت تسمع. حكاية الصغار.
0: وسهلا مرحبا بكم أصدقائي الأطفال في موعد جديد من حكاية الصغار. أنا ريمولا سأرافقكم في رحلة ممتعة بين الحكايات والعبر والقيم الجميلة. يرافقني في هذا اللقاء رزين جمودي وحنين بوشيبة. في حصة اليوم سنستمتع بحكاية شيقة ثم نستخلص منها أهم القيم والعبر التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا اليومية. هيا بنا اجلسوا معنا أصدقائي وانصتوا جيدا.
6: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم حكاية للصغار. حكاية للصغار إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
7: في حديقة قصر الملك كان هناك يا أصدقائي الصغار أميرة جميلة مليحة القسمات تلعب بكرتها الذهبية بالقرب من البحيرة الصغيرة، وكانت الكرة هي هدية أمها الملكة لها قبل موتها. وبعد ساعات من اللعب واللهو سقطت الكرة في البحيرة الصغيرة، فحزنت الأميرة لذلك أشد الحزن وأخذت تبكي وتبكي. فسمع صوت بكائها ضفدع صغير كان بقاع البحيرة التي تقع في منتصف الحديقة.
8: الأميرة تبكي، لماذا كل هذا الحزن والبكاء أيتها الأميرة؟
9: لقد وقعت مني كرة الذهبية في البحيرة أثناء اللعب.
8: هذا أمر بسيط، أستطيع أن أحضرها لك أيتها الأميرة، ولكن بشرط أيتها الجميلة.
9: وما شرطك أيها الضفدع الصغير؟
8: أن تدعيني آكل من طبقك وأشرب من كأسك وأنام معك على نفس سرير نومك.
7: فظنته الأميرة أنه يمزح وقالت له:
9: حسنا، ولكن أحضر لي كرتي أولا.
7: فنزل الضفدع الصغير إلى عمق البحيرة وخرج ومعه الكرة الذهبية، وفرحت بها الأميرة كثيرا. فلما خرج الضفدع وأزال الماء عن جسده قال لها:
8: هيا بنا أيتها الأميرة، هيا بنا، هيا.
9: إلى أين أيها المسكين؟ هل ظننت أنك ستكون رفيقي وأنا الأميرة؟ هذا لن يحدث قط.
7: وأخذت تجري وتجري حتى وصلت إلى باب القصر، فدخلت وأغلقت الباب خلفها بسرعة كبيرة حتى لا يستطيع الضفدع اللحاق بها. فمشى الضفدع حزينا. في مساء اليوم الموالي جلست الأميرة تتناول الطعام مع أبيها الملك، وفجأة دق جرس الباب فقامت لتفتح، فإذا بالضفدع الصغير يقف أمامها.
8: هل تسمحين لي بالدخول أيتها الأميرة؟
7: ولكنها أغلقت الباب في وجهه وجلست تكمل العشاء مع أبيها. فدق الجرس مرة أخرى فلم تفتح الأميرة هذه المرة، فلاحظ الملك تصرفها هذا وسألها:
10: لماذا لا تفتحين الباب يا ابنتي؟
7: فأخبرته بقصتها مع الضفدع الصغير، فأمرها أبوها أن تفتح له وسمح له أن يشاركها الطعام والشراب كما وعدت. لأن الإنسان الجيد لا يجب أن يخلف وعده مهما حدث. فظهر الضيق على وجه الأميرة، ولكنها لم تملك فعل شيء بعد ما قاله والدها. وفتحت الأميرة الباب، دخل الضفدع وجلس إلى جوارها على المائدة. وحينما همت الأميرة بتناول الطعام، وحاول الضفدع أن يأكل من طبقها، ولكنها رفضت، فذكرها الملك بوعدها.
10: دعيه يأكل معك مثل ما وعدته يا ابنتي.
7: ظلت الأميرة تأكل وهي في غاية الضيق، وبعد تناول الطعام توجهت بسرعة إلى غرفتها، فلحقها الضفدع.
8: أيتها الأميرة، أيتها الأميرة، يجب أن أنام على السرير الذي تنامين عليه مثل ما وعدتني.
9: أنت ضفدع مقزز وأنا أميرة جميلة، كيف ننام سويا على نفس السرير؟
7: سمعها والدها وهو مار بجوار الغرفة، وبخها وذكرها بالوعد. فأطاعت الأميرة كلام الملك وسمحت له أن ينام بجوارها. وحينما استيقظت في اليوم التالي، وجدت شابا جميلا يقف بجوارها، فخافت أن يكون لصا تسلل إلى غرفتها، ولكنه طمأنها وقال:
9: ماذا؟
11: لا تخافي أيتها الأميرة، أنا هو الضفدع الذي أحضر لك الكرة الذهبية من بحيرة القصر. هناك ساحرة شريرة أرادت الانتقام من أبي الملك الذي طردها خارج البلاد، فحولتني بسحرها إلى ضفدع، وأخبرتني إحدى الجنيات أن هذا السحر لن يزول أثره إلا إذا أكلت من طبق الأميرة وشربت من كأسها ونمت في سريرها، حينها فقط سأعود كما كنت أميرا جميلا.
7: فتعجبت الأميرة كثيرا من قصة الأمير، وطلبت منه أن يسامحها لأنها كانت مغرورة معه في البداية، ولم تنظر إلى قلبه الطيب، ونظرت فقط إلى شكله. تنتهي قصتنا اليوم يا أحبائي، إلى اللقاء.
6: كنتم مع فاطمة الحسناوي، علي بن سالم، إيمان اليحيوي، محمد سفينة، أنور العياشي، حسونة ناجي، لطفي العكرمي، وعزيزة برباش في حكاية للصغار. الهندسة الصوتية لسعد الدريدي، إعداد محمد سفينة، إخراج لطفي العكرمي.
3: والآن يا أصدقائي، بعد أن استمعنا إلى الحكاية، أخبروني ماذا تعلمتم منها؟ ما رأيكم؟ ما السلوك الصحيح الذي أعجبكم؟ هل أخطأ أحد الشخصيات؟ وكيف كان يمكنه التصرف بشكل أفضل؟ فلننطلق. مرحبا رزان.
12: مرحبا أصدقائي الأطفال، اليوم لدينا قصة بعنوان الأميرة الجميلة. ملخص القصة: كانت أميرة جميلة تلعب بكرتها الذهبية، وهي هدية من أمها الملكة الراحلة، بقرب من بحيرة في حديقة القصر. سقطت الكرة في البحيرة، فبكت الأميرة حزنا، فسمعها ضفدع صغير وعرض عليها أن يحضر لها الكرة بشرط أن يأكل من طبقها ويشرب من كأسها وينام في سريرها. وافقت الأميرة ظانة أنه يمزح، فأحضر لها الضفدع الكرة، لكنها نكثت بوعدها وهربت منه إلى القصر. وفي اليوم التالي جاء الضفدع إلى القصر يطالب بوعدها، فعلم الملك بالقصة وأمر ابنته أن تفي بعهدها، لأن الإنسان الصادق لا يخلف وعده مهما كان. فأطاعت الأميرة على مضض، وسمحت للضفدع أن يأكل معها وينام بقربها. وفي الصباح استيقظت فوجدت شابا وسيما مكان الضفدع، فأخبرها أنه أمير سحرته ساحرة شريرة انتقاما من أبيه الملك، وأن وفاء الأميرة بوعدها هو ما فك عنه السحر. فاعتذرت له عن غرورها وحكمها عليه بمظهره دون قلبه. أهم العبر: وجوب الوفاء بالوعد مهما بدا ثقيلا على النفس فالوعد دين. النهي عن الغرور: كبرياء الأميرة واحتقارها للضفدع بسبب مظهره كان سببا في تعنتها ونكوثها بوعدها. عدم الحكم على الآخرين بمظهرهم، فالقيمة الحقيقية تكمن في الجوهر والقلب الطيب لا في الشكل الخارجي. دور الأب الحكيم في التربية: فتذكير الملك لابنته بوعدها يبين أهمية توجيه الأبناء نحو الصدق والاستقامة حتى وإن خالف ذلك رغبته. حسن العاقبة للوفاء: فعندما التزمت الأميرة بوعدها رغم مشقته كانت النتيجة خيرا مما توقعت.
13: شكرا لك رزين، شكرا على كل العبر المستخلصة من حكاية اليوم. فلنذهب إلى حنين. مرحبا بك حنين.
14: صباح الخير، صباح الفرح والمحبة، صباح الحكايات المشوقة والعبر المفيدة. أولا الشخصيات: الأميرة وهي فتاة جميلة قد أضاعت كرتها الذهبية. الضفدع: ساعد الأميرة في استرجاع كرتها. الملك: وقد شجع ابنته أن تفي بوعدها. العبر المستخلصة: الوفاء بالوعود من أجمل الصفات، لا يجب أن نحكم على الآخرين من أشكالهم. مساعدة الآخرين عمل ينبيل يستحق الشكر والتقدير. الصدق والاحترام يكسبان الإنسان محبته. والآن إلى اللقاء يا أصدقاء الصغار، أتمنى أنكم استفدتم من قصتنا اليوم. إلى اللقاء.
13: شكرا رزان، شكرا حنين. هكذا أصدقائي أصل معكم إلى نهاية رحلة اليوم من حكاية الصغار. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالحكاية واستفدتم من الرسائل الجميلة التي حملتها. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وأدعوكم إلى لقائنا في حلقة قادمة مع حكاية جديدة وعبر مفيدة. إلى اللقاء.

0: Samsam. Meint ihr, ihr schafft das noch ein bisschen schneller? So vielleicht? 1, 2, 3 und 4. Aram, sam, sam, aram, sam, sam, gulli, gulli, gulli, gulli, gulli, ram, sam.
1: Marc, das wollen wir reden.
2: في صفك على كيفك اليوم نشاط فوج المحطة للكشافة التونسية بأم العرايس. الرسامة ريما بن سلطان تحكي لنا على معرضها الجديد. طريقة المشاركة في مسابقة الدورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
3: ألو؟ لا لا لا ما فما حتى قلق، نجم نسوق ونتكلم معاك
4: يا خويا باش تسوق بينا وتوصلنا سلامات، وإلا تتكلم في الجوال وتعمل بينا حادث.
3: صعبالك يا خويا، أنا ديما نسوق وكي تجيني مكالمة نتكلم ولاباس.
4: ما تعرفش اللي سياقة يلزمها تركيز كامل، حتى السائق يكون ملم بكل ما هو في الطريق ويتجنب الحوادث.
3: هذيا ما نعرفهاش.
4: علميا الحديث في الهاتف في الجوال ما يخليش الواحد يركز على السياقة، وأي طارئ مفاجئ على الطريق ينجم يتسبب له في حادث.
3: يا خويا خوفتني، من اليوم ما عادش نرد على الجوال حتى تقف السيارة. ألو؟ لا لا تو نطلبك نوصل المكتب.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
7: 10 صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذا الموجز الإخباري. في إطار دعم البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، تم إبرام الصفقة الخاصة بأشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بكلفة جملية تقدر ب 1.1 مليون دينار، وحددت مدة إنجاز الأشغال ب 180 يوما. انطلقت أمس بمركز التكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش من ولاية توزر الحصص التكوينية المخصصة للتلاميذ والطلبة ضمن البرنامج الوطني للإحاطة بالفئات الشبابية في عطلة الصيف في اختصاصات إنتاج الحليب ومشتقاته وتربية النحل ومنتجات الضيعة. أفاد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزواري بأن نسبة تقدم أشغال مشروع طريق السيارة تونس جلمة بلغت حوالي 40%، وبين أن المشروع مقسم على 8 أقساط، وأن القسط عدد 8 الممتد بين ولايتي القيروان وسيدي بوزيد تجاوزت نسبة إنجازه 47%، ومن المنتظر استكمال الأشغال بكامل طريق السيارة معه في سنة 2027. قال الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة بأن الانقطاعات المسجلة في التيار الكهربائي في هذه الفترة مردها أساسا الاستعمال المكثف لمكيفات الهواء مع ارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن مدة انقطاع التيار لا تتجاوز الساعة الواحدة مع استثناء المؤسسات الحساسة والاستراتيجية. قال الحرس الثوري الإيراني إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بوقف الاعتداءات الأمريكية في المنطقة. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
1: معك تطوى مرايتنا.
8: المرايا،
9: المرايا.
1: الحدث، الخبر، المشغل، المراية، صوت وصورة.
10: مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المراية حصة اليوم الخميس 16 جويلية 2026. بعد قليل الأخبار ل 24 ساعة، ومن مواضيعنا وزارة التربية تنشر قائمة الكتب المدرسية لكل المستويات باش تكون لنا متابعة لمدى توفر هذه الكتب، والعناوين في المكتبات. ملف الدعم الاجتماعي نتحدث على المصادقة على منحة 130 دينار لأطفال القمر ومرضى حساسية القمح، باش نستمع لتعليق جمعية سيلياك بقفصة والجنوب. وفي شأن المحلي، ملفات المجلس المحلي بتمغزة توزر، وفي قطاع النقل واقع التاكسيات بقفصة بين تطلعات الحرفة ومشاغل المهنيين، وفي ملف التوجيه الجامعي آخر مستجدات التوجيه الجامعي يكون معنا السيد لطفي الناصري المستشار العام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. أجمل تحيات كامل للفريق صدقي عرفة عبد النبي مولا وأحمد العقوني.

0: معاك غزوة مرايتنا. المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية اليوم الخميس 16 جويلية 2026، هو الفاتح من شهر صفر 1448 هجري، والحديث هذه الأيام على ارتفاع درجة الحرارة، تواصل ارتفاع درجة الحرارة وتوقعات بانفراج إن شاء الله الوضع الجوي بداية من الاثنين المقبل، وقد تم تسجيل درجة حرارة قياسية بكل من القيروان وجندوبة 48 درجة، القيروان كانت 48.2، في جندوبة كانت 48، في سيدي بوزيد كانت 47.5 درجة، في جابة 46، وفي توزر 44.8، في قبلي 47 أيضا فاصل 7، وفي قفصة كانت 44.5. نسمع لي سرحان الرحالي مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
3: الحرارة مرتفعة ويتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، تتجاوز المعدلات العادية بفارق ما بين 7 إلى 12 درجة، وتكون القصوى عامة بين 43 و 47 مع ظهور الشيلي، باستثناء المناطق الساحلية الحرارة بشكون فيها ما بين 36 و 41 درجة. بوادر الانفراج لموجة الحر ستكون يوم الاثنين القادم بإذن الله، لكن الحرارة تبقى مرتفعة خاصة في المناطق الداخلية.
2: إذن الحرارة باش تبقى مرتفعة في انتظار انفراج نسبي يوم الاثنين القادم، يعني تتواصل الحرارة اليوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، ونذكر بالتوصيات والنصائح الصادرة عن وزارة الصحة تجنب الخروج في أوقات الذروة، يعني من الساعة 11 إلى الساعة 14، الحرص على شرب الكميات كبيرة من الماء والسوائل وارتداء ملابس خفيفة، تفقد محرك السيارة قبل السفر لمسافات طويلة، تقليل الأنشطة الشاقة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، تجنب رمي أعقاب السجائر والزجاج بالمناطق الغابية، خاصة ترك الأعمال المنزلية ذات المجهود الكبير لساعات الليل، تجنب السباحة خلال أوقات الذروة. طبعا هي مجموعة من النصائح دائما نذكر بها، ومع تمنياتنا بخالص السلامة للجميع، إن شاء الله الناس كلها تحافظ على أرواحها. على كل، نواصل دائما في أخبار الطقس، وفي علاقة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تدعو إلى ترشيد الاستهلاك خلال أوقات الذروة، أوضح الرئيس المدير العام فيصل الطريفة إلى أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تعود إلى تزامن موجة حر استثنية مع ارتفاع غير مسبوق لاستهلاك الكهرباء، وقال أن الاستهلاك المكثف لأجهزة التكييف خلال فترة الذروة تسبب في ضغط كبير على شبكة الكهرباء، ودعا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك. سيد فيصل طريفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
4: موجة الحر هذه فيها استهلاك مكثف على المكيفات، لذلك هذا يجي في الذروة قائلة بين ماضي ساعة وماضي ساعتين حتى الخمسة نتاع العشية، هذا يخلي ضغط كبير على الاستهلاك. احنا مهمتنا هو محافظة على الاكيليبر نتاع الطلب بين الانتاج والاستهلاك، اذا يكون ثم توازن. اليوم الشبكة راهي مولدات، هي محطات خطوط، هي منظومة كاملة، المنظومة هذه كان ما نحافظوش عليها يصير انهيار المنظومة هذه الكل ويصير بلاك اوت بالاعانه مع قطر الجزائر. 5000 ميجا وات هذيك ما نجموش نفوتوها، هذا في افضل الحالات، خاطر اليوم راهم مولدات هذوما ماكينات تدور، في لحظه من الزمن نجم المولد يخرج يزيد يعمل لك اشكاليه اخرى في القدره المتاحه. نحاولوا في القايله هذه من ساعتين خمسه اللي عنده 3 كلماتيزيرات ولا اكثر ولا اقل، نحاولوا واحد مكيف واحد، نبعدوا على استعمال الفور بالالكتريك.
2: في نفس الإطار وفي علاقة بالكهرباء، بلاغ صادر عن ولاية قفصة يوم الأمس في إطار التوازن بين العرض والطلب وعملا بتوصيات الإدارة العامة لشركة تونسية للكهرباء والغاز، نعلم العموم أنه قد يتم الليلة يعني ليلة البارحة وعند الاقتضاء إطفاء يعني قطع الإنارة العمومية خلال فترة ذروة الاستهلاك المسائي، وذلك من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا. ويشمل هذا الإجراء معتمدية قفصة المدينة الكسر لال الأكتار بالخير والمظلة، ويأتي هذا الإجراء في إطار ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية خلال فترات الذروة. نبقوا ديما في قفصة ولشان آخر، وفي إطار الاستعداد للموسم الثقافي الصيفي، أشرف والي قفصة على جلسة عمل يوم الأمس خصصت لمتابعة مدى جاهزية التظاهرات والمهرجان الصيفي بالجهة، مع التركيز على ملف تمويل العمومي وآليات استكمال مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية بما يضمن انطلاق التظاهرات في أفضل الظروف. وخلال الجلسة قدم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية عرضا استعرض فيه وضعية المهرجانات المبرمجة ومراحل الأعداد التي بلغها، إلى جانب أهم الإشكاليات المطروحة. وتناولت الجلسة أيضا مختلف الجوانب التنظيمية والمالية واللوجستية المرتبطة بتنظيم التظاهرات وسبل استكمال الإجراءات الإدارية بما يضمن تنفيذ البرامج الثقافية وفق الترتيب الجاري بها العمل. نقدم في قفصة وفي علاقة بالتوجيه الجامعي، تدعو إدارة المعهد العالي للدراسة التكنولوجية بقفصة كافة التلاميذ الناجحين في البكالوريا 2026 لحضور اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي بالمعهد، يعني المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة، اليوم الخميس 16 جويلية 2026 تنطلق طبعا هذا اليوم على الساعة 9 صباحا. نواصل دائما في أخبارنا وآخر الأخبار. بلغت الكمية المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني لغاية يوم 13 جويلية نحو 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بنسبة 94%، و 588,000 قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6%، وفق ما أفاد به ديوان الحبوب. وأوضح ديوان أن عمليات الحصاد متواصلة في مختلف مناطق الإنتاج، حيث بلغت نسبة تقدمها 86% على المستوى الوطني وسط ظروف عادية، وتصدرت ولاية باشا ترتيب الولايات من حيث الكميات المجمعة. نواصل في برنامج المراية بعد قليل، نسأل على مدى توفر الكتب المدرسية في المكتبات.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المراية. طبعا حديثنا هذه الأيام عن الحرارة وارتفاع درجات الحرارة، وإذا نتحدث على التوجيه الجامعي، وإذا نتحدث على الاستعدادات للعودة المدرسية للسنة الدراسية القادمة. وزارة التربية انطلقت منذ أيام في نشر قائمات الكتب المدرسية لجميع المستويات. نسأل على مدى توفر الكتب الآن في مكتباتنا. معنا عبر الهاتف السيد عبد الرزاق فاخت، رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة. سي عبد الرزاق، أهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور،
0: أهلا وسهلا. نسأل سي عبد الرزاق على توفر الكتب المدرسية، خاصة أنه قاعدين نشوف في قائمات تخص الكتب المدرسية اللي نجم التلميذ يعتمدها السنة الدراسية القادمة. الكتب موجودة وألا لا؟ شنو العناوين ربما اللي ما زالت ناقصة؟ أيضا نسأل عن الكراس.
1: الوزارة أخيرا قائمة تاع الكتب المدرسية تاع السنة الدراسية الثانوي. ثم بعض عناوين ما زلت ما حضرتش تو.
0: نوعية الصوت سي عبد الرزاق، فقدت الصوت، ما هوش نوعية جيدة. إذا كان تنجمش تغير المكان،
1: لازم نقرب الوحدة تراها الميكرو.
0: هكا خيري.
1: قلت لك المركز البيداغوجي لحد الآن ما زال ما وفر الناس جميع العناوين تاع الكتب جميع المراحل، معناها الابتدائي والأساسي والثانوي. كلها ما زالت ناقصة. لما حالة مشي بنسبة كبيرة، ما ثم نواقص.
0: ثم باقي العناوين فيها جديد، فيها ربما ثم عناوين قديمة.
1: لا ما فماش تحويرات. لا ما فماش.
0: أي طبعا. طيب يعني ثم بعض العناوين كما ذكرت سيادتك ما زالت ناقص. الإقبال يعني ما زال تقريبا الولي الآن والعائلات
1: مثل ما فماش. ما زال لحد الآن ما فماش إقبال يذكر مثلا.
0: ما زال بكري، ما زال بكري المواطن، ما زال متولي شوي. شو هذا هو تقريبا سي عبد الرزاق.
1: بس الكراس زاد كثير. الكراس زاد ما فماش زاد. بالنسبة يقولون أن من هنا لآخر الشهر نبدأ نفرقوا في الكراس على
0: المكتبات
1: من المزودين الكبار، وان شاء الله يوفوا بوعدهم، خاطر ثم ما نكذبوش على روحنا، ثم ازمه تاع كراس في البلاد، معناها الكراس والمدعم والكتاب الزوج. ان شاء الله نوصلوا قبل العوده المدرسيه، ان شاء الله يبدأ كل شيء حاضر قدرة ربي.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. على كل اللي حد الآن ثم عناوين ما زالت ناقصة، وأيضا الكراس ناقص شوية. إن شاء الله إن شاء الله مع اقتراب السنة العودة المدرسية تكون كل العناوين موجودة. كل الشكر لك سيد عبد الرزاق فاخت. شكرا سيد عبد الرزاق فاخت، رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب المكتبات بقفصة.
2: المراية الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: المراية. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.
1: نوصل لمستمعينا الكرام في برنامج المراية، وفي الملف الاجتماعي نتحدث على المصادقة وتفعيل قرار إسناد منحة مالية شهرية لأطفال القمر وأيضا لمرضى حساسية القمح. معنا عبر الهاتف السيدة سوسن عكرمي، رئيس جمعية سيلياك بقفصة والجنوب. سيدة سوسن، أهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا سيد احمد، ومشكور على الدعوه هذه لنوضحوا بها اهم القرارات اللي جت اخر مره.
1: نعم، القرار هذا كيف شفتوه انتم وشنو تعليقكم عليه؟
2: ده هي احنا اول حاجه نرحب بالقرار المشترك الصادر بتاريخ 14 جويلية 2026، اللي هو اولى مصدر عن وزاره الشؤون الاجتماعيه والصحيه والماليه، واللي يهدف إلى إسناد منحة لفئة مرضى السلياك من العائلات المحدودة الدخل والمسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي. مسطر على كلمة برنامج الأمان الاجتماعي علشان يجي وصلتني برشة تساؤلات. يا أخي المنحة هذه تشمل الناس الكل؟ لا، راي تشمل المسجلين في برنامج الأمان الاجتماعي اللي عندهم الشهادة البيضاء والشهادة الصفراء. وهذا القرار هو يعتبر خطوة إيجابية، لأنه لأول مرة يتم ضبط إجراءات واضحة للانتفاع بهذه المنحة مع اعتماد شهادة طبية خاصة ولجنة طبية للنظر في الملفات.
1: يعني ما تهمش الناس كلها، تهم فقط الشهادة للناس اللي عندهم الشهادة البيضاء والصفراء.
2: البرلمانيين اللي عندهم، اللي مسجلين في منظومة أمان الاجتماعي، اللي عندهم شهادة بيضاء وشهادة صفراء المحدودي الدخل. بالنسبة للأخرين اللي عندهم السياسات والسياسات الحيطة الاجتماعية، ما صدرش حتى قرار باتخاذ المنحة. احنا لما قاعدين نجوا في المقابل باش تشمل المرضى الكل، علاش المرضى الكل يعانوا في نفس الغلاء؟ تشمل المرضى كل، علاش الناس كل تشري في المواد الغذائية الخالية من الجلوتين بأسعار باهظة الثمن؟ إن شاء الله قدرة ربي نحرص المرة الجاية باش تشمل إن شاء الله المرضى السلياك الكل.
1: أي هو في تار اللي عندهم الشهادة، وأيضا هم مطالبون بأنهم يستظهروا أيضا بشهادة طبية هكا؟
2: هي ديجا حطونا الشهادة الطبية، نموذج الشهادة الطبية في الرائد الرسمي. احنا ديجا رانا بدينا نعمل فيها من عام الأول الشهادة الطبية، ومع المطلب حتى المطلب زاد محضرينه في جمعية السلياك بقصة الجنوب. أي واحد من جمشي يكتب مطلب نجم يتصل بمدير الجمعية يهز من عندها المطلب. بالنسبة للشهادة الطبية، فما ماجوريتي فريسك تقريبا 10% من المرضى

0: مسجلين في جمعيه خذوا الشهاده نتاعهم، والبقيه ينجموا يتصلوا بالجمعيه وندلوهم على الاطباء يعني ياخذوا الشهاده نتاعهم. ولا تنعمل كيف ما عملت عام الاول بالضبط، نعمل جورني مفتوح يشاركوا فيه اطباء متطوعون ويعطوهم الشهاده الطبيه هذه مع المصب، ياخذوها للشؤون الاجتماعيه مع الملف كامل بالطبيعه اللي فيه اللي خبروا اللي فيه تحليل تثبت انه مريض مرض السلياك، ويعطوه للاداره بتاع الشؤون الاجتماعيه، وبالطبيعه باش تلقى كوميسيون مع اطباء اخرين باش ينظروا في الملفات ويوافقوا على الكل ملف يكون كامل باش يوافقوا على المنحه نتاعها.
1: اي هو السؤال جاني تو على الطاير، نجموا يمكن يتمتعوا الناس اللي عندهم منحه المعوزين بهذه المنحه ولا لا؟
0: اي بالطبيعه المنحه المعوزين اللي هم اللي عندهم مريض سيلياك،
1: اي
0: اللي عنده مريض سيلياك من المعوزين يتمتع بطبيعه بالمنحه. اي مريض سيلياك معوز يتمتع بالمنحه، اللي عنده شهاده بابا يتمتع بالمنحه، اللي عنده
1: يعني
0: شهاده
1: يتمتع
0: صدر
1: بالمنحتين جميع.
0: يتمتع هي غير منحه شنيه، منحه 30 دينار يعني هذه خاصيه منحه المعوزين،
1: اي
0: يعني باش يتمتع بالمنحه هذيك 30 دينار تزيادة. اذا صرت انه هو عنده منحه معوزين ياخذ 260 ولا 280 الف يزيدوا 30 دينار نتاع المنحه الخاصه بالمرض السلياك.
1: 130 هكا، هي 130 هكا،
0: هي مره الاولى هما كتبوا 30 دينار ومن بعد تالي عملوا 130. احنا اللي متاكده منه ان 30 دينار حاصله بالنسبة للتويكة ال 130، ما زلت مش متأكدة بالضبط، يلزمني نتأكد من المصالح الاجتماعية
1: اي
0: اسكو هي 130 ولا 30. اللي
1: هو
0: متأكدة منها 30
1: هو هو هو
0: صحيحة.
1: البلاغ الصادر، قيمة المنحة 130 دينار شهريا لكل فرد مصاب لأطفال القمر ولا مرضى حساسية القمح. 130 تو حسب البلاغ الصادر.
0: 130 على حسب القرار. انا ما
1: اي
0: ناكد لك اني مازلت ما اتصلتش بالشؤون الاجتماعيه بحكم اني ديجا مش متواجده في قفصه. اللي متاكده منه ان ديجا المنحه موجوده 30 130 هذه باش كتبتوا منها احنا لدى الادارات نتاع الشؤون الاجتماعيه.
1: لأنه 30 بصراحة ربما مبلغ ضعيف برشا، على الأقل 130 تعاونهم شوية، لأنه كما ذكرت سيادتك على
0: احنا
1: الغلاء نتاع المواد اللي يستهلكوها غالي برشا، وربما ما انت وفرت أصلا.
0: هي ما هو لما حالة مش متوفرة تويك المواد الغذائية بحكم أن نستهلك المواد الغذائية الجزائرية والمواد الغذائية اللي جايتنا من برا. هو كيلو متاع الفرينة قديش؟ كيلو متاع الفرينة الإكسترا هو 30 دينار. الفرينة العادية اللي نشوفها فيها المخلطة مصورة وروز ديجا الكيلو ب 12 دينار. المقارونة ال 340 جرام ب 6990، يعني تريسك 7000، يعني كي تجي تحسب الكيلو تلقاه 7000، يعني باش تحسب كيلو تلقاه 24 دينار يعني الكيلو نتاع المقارونة. دونك يعني غلاء كبير يعني نعانوا فيه المرضى السلياك. بطبيعه 30 دينار مش باش يجيب لذاك وفارين، احنا ماذا بينا على 130 دينار بتتمتع بها الفئات هذيا، وفي القريب العاجل ان شاء الله بقدره ربي يتمتعوا بها كل الفئات. علاش هذا راهو مرض مزمن لازم الانسان يعني مش ترفيه، مش ماكله باش يترفه بها، هي ماكله للعلاج. احنا ماذا بينا في المقابل ناكد ان المرضى السلياك مازال يواجهون صعوبات كبيره بسبب ارتفاع المشط للاسعار المواد الغذائيه الخاليه من الجلوتين، وهي مواد ضروريه للعلاج وليست للرفاه. تاكد يا راهي مواد للعلاج، لا علاش برشا يشوفوها كانها يعني هاكم تنجموا تشروها، لا ما نجموش نشروها. احنا بالخاصه انسان ضعيف الحال عنده ثلاثه واربع مرضى بالسلياك، انا عندي عائلات فيها اربع مرضى بالسلياك، يعني ما نجموش يشروا ذاك وفرينه نتاع 30 دينار.
1: هو خلينا نذكروا بركة سيدة سوسر، راهي ذي ماكلة باش يعيشوا، هذوما الناس ما نجموش ياكلوا الماكلة العادية، فثم ماكلة معينة لابد أنهم ياكلوها. فقط باش نوضحوا للناس ربما لي ما عندهمش فكرة على هذا الموضوع، ونذكروا أنه سيدة أي أنت سيدة سوسن طبعا رئيس جمعية السلياك بقفصة والجنوب تتحدثين على مرضى سلياك، هو راهو نتحدث على السلياك وأيضا أطفال القمر. طبعا الإجراءات ربما نتحدث على إجراءات الحصول على المنحة، وربما ثم ناس ما قروش القرار، خلينا نذكروهم ونعلموهم بأنه ثم قرار مشترك بين الوزارات وبإسناد منحة 130 دينار. كيفاش ينجم تحصلوا عليها؟
0: هو يتحصلوا عليها بشهادة طبية تكون
1: يمشي مباشرة، ولا لابد أن يمر بهياكل كما جمعيات، ولا شنو نجمه مثلا مش منخرط في الجمعية؟
0: هو لازم يكون نجم يكون منخرط في الجمعية، الدوسي نتاعه موجود كامل مكمل فيه شهادة طبية، ينجم يجي ياخذ يطبعها ويمشي للمصالح نتاع الشؤون الاجتماعية قدمة، ولا إذا كان إنسان مش مسجل في الجمعية ينجم يمشي يعطي للشؤون الاجتماعية في صورة ما عنده شهادة بابا وزوج شهادة صفرة، يمشي للطبيب المباشر نتاع اللي يعالج فيه يعطيه شهادة طبية مع مطلب كتابي إنه هو مريض بالسلياك، ويمشي يعطيها الدوسي نتاعه كامل معاه فيبرو معاه تحاليل تثبت إنه مريض بالسلياك، ويمشي يعطيها الشؤون الاجتماعية. يعني مش بالضرورة إنه يكون مشارك في الجمعية، يعني أي واحد مريض بالسلياك نأكد راه مريض بالسلياك، علاش يتم لجنة باش تاقع من بعد تالي الدوسيات الكل باش تاقع لجنة طبية وباش يفرجوا المرضى بالسلياك بالدوسي نتاعه كامل بالمطلب نتاعه بالشهادة الطبية، راه باش يتعدى. يعني إنسان دوسي ما ناقص راه بطبيعة مش باش يتعدى، يعني راهي منحة يعني باش تتعطى للناس اللي مستحقين اللي هما ديجا يعانوا في غلاء نتاع المواد اللي يستهلكوا فيها.
1: أي هي مساعدة على الأقل نتعاونها شوية على الأقل. نعم نخلي الكلمة الختام سيدة سوسن عكرمي رئيس جمعية سلياك بقصة والجنوب.
0: مشكورة سيد أحمد، نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إصدار هذا القرار، ونعتبره بداية طيبة، لكننا نأمل أن نتواصل الجهود حتى يتمتع كل المرضى بحقه في العلاج والغذاء دون تمييز، ونتمنى أن يكون هذا القرار خطوة أولى نحو مزيد من الدعم والإنصاف لكل مريض في كامل تراب الجمهورية، وشكرا.
1: شكرا لك سيدة سوسن عكرمي رئيسة جمعية سلياك بقفصة والجنوب. نواصل في برنامج المرايا.

فكرت نسيت شو الحب كيف بيبقى، فكرت نسيت حتى صوت الدقة عذبني القلب.

فكرت الحب كلمة على ورقة بكتبها اليوم بمحيها وبتبقى داري الأشواق عطول بطل سرقة.

0: معاك غزوة مرايتنا. المراية
1: المراية
0: الحدث الخبر المشغل المراية صوت وصورة.
2: نواصل في برنامج المراية ونتحدث الآن عن الشأن المحلي وأعمال المجالس المحلية. باش نمشي مباشرة إلى تماغزة من ولاية توزر مع السيد محمد بن صالح عضو المجلس المحلي بتماغزة. سيد محمد أهلا وسهلا, صباح النور.
3: صباح النور, مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة.
2: شكرا لك سيد محمد. خلينا أولا نسألوا على أحوال الطقس عندكم في تماغزة.
3: الطقس كيما في تونس الكل سخونة برشا اليوم, وانا اليوم بصفة خاصة خاصة النهار اللي فات وأقل شوية, ما اليوم سخونة برشا.
2: أي ربما الطقس مختلف شوية على بين تماغزة وتوزر.
3: مختلف شوية لكن درجة الحرارة كي تبدأ في الذروة ما يكونش الفرق كبير برشا. هذاك علاش نحن ديما باش ننطلقوا من النقطة دي حتى في الجانب التنموي من برشا حاجات, خاطر هي معتمدية مغزى عندها خصوصية.
2: أي
3: في الجانب التنموي عندها خصوصية خاصة في طقس كيما هكا, والكل نحكوا خاصة على باش ننطلق من آخر نقطة استغلت نقطة نتاع السخانة. نحكوا خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة والذروة, نحكوا على كثرة الحرائق وكل نحن ديما تطلعات في تماغزة احداث مركز حماية مدنية في معتمدية تماغزة.
2: اي كثر الحرائق اقرب مركز الحماية المدنية عليكم توزر هيك.
3: دقيش 65 كيلومتر, وزيد معتمدية تماغزة ممتدة معناها على نقطة كيلومترية اكثر من 70 كيلومتر من الفريد البنقشة, معناها عندها خصوصية
2: شاسعة
3: تكون عند الشاسع, معناها عبارة أنك تتنقل في مجال نتاع ولاية كاملة مش معتمدية.
2: باهي, خليني مادام تحثوا على النقطة هذه, أيضا الطريق اللي بين تماغزة وتوزر.
3: والله نحن كنا باش نحكوا على المشاريع اللي هي في طور
2: الحديث جاب بعضه هيك علاش. أي
3: الحديث جاب بعضه, هو في النهاية هو تطلع الأول كي نحكوا على المجالس المحلية خدمنا مخطط التنميه وكنا اون كونتاكت مع العباد في العماديه كلها في معتمدية تماغزة. يعني كي قيمنا حتى بالنقاط بجانب قيمنا حتى بالنقاط نتاع المشاريع والتقاطعات, نلقوا انه المشروع الاول اللي هو يطالبوا به المواطنين في معتمدية تماغزة قبل كل شيء هو انجاز الطريق الوطنيه رقم 16 رابطه بين معتمدية تماغزة وحامه الجريد اللي الحاله نتاعها كارثيه. ونحن كمجلس وحتى كمجلس وكرؤية وحتى المواطنين نشوف فيه أنه هو المشروع التنموي الأول ينجم يبدل الخارطة نتاع معتمدية تماغزة على مستوى السياحي على مستوى الاقتصادي على جميع المستويات. معناها المشروع هذاك هو مشروع الأول والهاجس الأول نتاع سكان معتمدية تماغزة, هو تعبيد الطريق الوطنية رقم 16 رابطة بين معتمدية تماغزة وحامد الجريد.
2: كما ذكرت سي محمد, هي خاصة خصوصية تماغزة أنها منطقة سياحية, لابد أنه على الأقل يكون فما طريق باهي على الأقل باش تنقلوا فيه سياح.
3: علاش؟ على خاطر حتى التي ال نتاع بعض الرحلات نتاع مش كان بعض الرحلات السياحية حتى معناها حتى حاجات أخرى ديما التي ال هو أنه الطريق خايب, معناها ولا معناها هو ولا مشكل في التنمية المعتمدية تماغزة.
2: ونذكر انه تحدثنا عليه حتى في وقت العودة المدرسية وما سبب ربما تعطل حتى على مستوى النقل المدرسي. نتحدث على طريق 16 ربط بين تماغزة وحامة الجريد, وايضا ربما نتحدث حتى على الطرقات اللي تربط بين في الاتجاه الاخر بين تماغزة وربما القرى الاخرى الحدودية.
3: بين تماغزة والقرى الأخرى بالطبيعة أن مشروع معطل, هو المقاول اللي استلمه بتاريخ 25 ديسمبر 2026,
2: اللي هو
3: 2025 عندنا مشروع معطل من هو تعبيد الطريق الوطنية الرابطة بين ميداس وبين عين الكرم وميداس
2: كلفة
3: 7 مليارات و700 ألف دينار. هو مشروع تابع وزارة التجهيز, المقاول اشتس المشروع هذا في ميداس الطريق الوطنية، نعود لك الطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين عين الكرمة وميداس. المقاول كان استلم الأشغال بتاريخ 25 ديسمبر 2025 بكلفة 7 مليارات و754 ألف دينار، اللي لحد اليوم، اليوم نحن في 15-16 جويلية، مازال ما بشرش الأشغال المقاول. هذا
2: يعني تأخير
3: مثلية
2: قديش،
3: المعطلة
2: قديش ليه يعني، قديش ليه التأخير قديش؟
3: يعني تأخير 7 شهور، معناها محسوب معناها
2: هاي
3: تعدت نصف المدة، والمقاول مازال ما جاش، والأشغال مازالت ما انطلقتش. ومعناها نحب نزيد نذكر أنه الطريق هذا هو أحباء، معناها كان جاء المقاول المرة الأولى وخرج منه، وكي جاء مقاول جديد معناها واستبشرنا أنه باش يتخدم الطريق مرة أخرى يهزه. وتوا ما من ديسمبر 2025 مباشرة الأشغال، تو مازال ما بشرش.
2: اي
3: نحن نتابعه بطبيعة، قاعدين نتابعه في كمجلس محلي بطبيعة، وهذا دورنا مش هو أن نطالبه فقط، دورنا أن نتابعه ونعرفه لأسباب التأخير. بطبيعة قاعدين نتابعه فيها الحاجة هذه، هو مشكل ما بين مكتب الدراسات والمقاول على موافقة نهائية، وإن شاء الله نأمل أنه في الأيام، حسب الأخبار اللي عندنا، أنه في الأيام القادمة باش ينطلق إن شاء الله، وإن شاء الله يكتمل
2: اي
3: في الأجال القانونية نتاعو.
2: اي هو الطريق هذا هو اللي يربط بين عين الكرمة وميداس، هو بيدو اللي يوصل لرديف، ولا اللي يربط رديف، ولا طريق آخر؟
3: هو طريق ميداس رديف وميداس تمغزي، معناها طريق
2: اي
3: حيوي، معناها يربط. ونحن في بطبيعتنا في عمارة ميداس هو مهم أن يكون هكذا، خاطر ميداس بطبيعتها منطقة سياحية، ويهمنا أن يكون طريق
2: اي
3: معناها
2: طريق باهي.
3: يليق
2: اي
3: بالطريق باهي.
2: به هذه على مستوى الطرقات، اذا كان ثم
3: على
2: مش
3: مستوى الطرقات عندنا مشروع آخر، هو يجي بعد، عندنا مشروع جديد، هو مشروع المعذب السفلي اللي هكذا مشروع حاطينه كأولوية في مخطط التنمية،
2: اي
3: مشروع المعازب السفلي هذا بالطبيعة حتى هو يسهل التنقل للمواطنين. وعلى ذكر ما زلنا في إطار نحن نحكو على الطرقات، بالطبيعة يلزمنا نحكو على النقل، ونحن نحكو على الطرقات
2: اي
3: خاطر مواطن مدينة مغزى في حاجة إلى نقل قاري يربطها بولاية توزر، اللي هي دي إشكالية كبيرة، على خاطر نحن ما نتبعوش كان في المشاريع التنموية، على خاطر حتى الخدمات وتسهيل تنقل المواطنين زيد حاجة نتبعوا فيها. هذه مشكلة زيد، ما عندناش نقل قارب يربط معتمدية تمغزة
2: اي
3: ولاية توزر،
2: النقل،
3: معناها
2: النقل الكار
3: شبه ما
2: يعني،
3: نقولوش معزولة، أما نقل عمومي معناها
2: اي يعني
3: منظمة
2: تقصد الكيران، الحافلة.
3: بطبيعة.
2: اي
3: عندنا نقل عرضي، في عندنا نقل عرضي في القراية، الكار بتاع التلام دي يهز توزر ويرجع ويمشي في 9 ويروح في 11، وهذه ما تفيش بالغرض بالطبيعة. نحن نركز على الخدمات تاع المواطنين، معناها نطالبوا، هو ان شاء الله ثم زوز حفلات باش يجوا، نطالبوا انه باش يكون عندنا نقل قاري يربط معتمديه المغزى بولايه توزر، وهذه حاجه مهمه برشا، على خاطر ما نقولش رانا في عزله، اما نقول في شبه عزله، معتمديه المغزى في ارتباطها بمركز الولايه على مستوى النقل في شبه عزله، خاصة
2: به
3: في فصل الصيف، تو
2: اي
3: معناها العشرة كي تجي العشرة نتاع الصباح تو تمشي المحطة نتاع توزر 9:30 ما تلقاش حتى نقل.
2: اي يعني باش تروح من توزر للتمغزة ما تلقاش نقل.
3: تروح من توزر لتمغزة ما تلقاش العشرة، ما عادش تلقى حتى نقل. ناس تقعد ثما اللي يشد ستوب، معناها مشكلة كبيرة، التنقل ما بين معتمدية تمغزة ولاية توزر مشكلة، خاصة في الفصل هذا فصل الصيف. معناها
2: اي فما النقل غير المنتظم للوجات.
3: ثم النقل غير منتظم، اما قلت لك العشرة نتاع الصباح ما عادش تلقى نقل،
2: يعني
3: وزيد
2: حتى لو جيت ما تلقاش.
3: طلبوا بنقل عمومي، على خاطر انت تعرف انهم تخدم بالعرف الحاجه دي، حتى النقل 8 يمشي معاه في الصباح، معناها هم
2: اي
3: اللي يرجعوا معاه، في معناها المواطن اللي يمشي بطريقه او
2: اي
3: باخرى ما يلقاش فيش يروح بعد، هذاك علاش هو يبقى النقل العمومي هو حل جذري للحاجه دي، خاصه
2: اي
3: نحن عندنا حتى ثم موظفين يخدموا في توزر من معتمدية تمغزة كله، والعكس بالعكس، معناها باش يسهل التنقل، هو الحل انه يكون ثم نقل قار ما بين معتمدية تمغزة، نقل قار
2: اي
3: ومنظم، معناها ماهوش
2: انت
3: عرضي، موجود في كراسة الشروط وموافق عليه.
2: انتم كمجلس محلي طالبتوا به وتابعوا في هذا الموضوع، يعني قلت منذ قليل بانه ثم وعود باش يوفروا زوز حافلات ولا تعزيز ال
3: ثم وعود بطبيعة، ويزن نعطي لكل واحد حقه، ونحن كمجلس محلي نتبعوا فيها، ثم معنا على مستوى معتمدية تمغز، على مستوى بلدية، على مستوى الولاية بطبيعة، وعنا نواب في المجلس، مجلس نواب الشعب وفي الأقاليم، معناها تابعين معتمدين تمغزى، معناها هما قاعدين يتبعوا في الموضوع، نشكرهم بطبيعة، هما قاعدين يتبعوا في الموضوع وحريصين عليها الحاجة دي، معناها باش نعطي كل واحد حقه، معناها ثم متابعة على مستوى محلي ومعناها وجهوي وطني للأمانة في الموضوع هذا، معناها نحن ننتظر في خصوص حفلات مع تمديد تمغزة، وإن شاء الله باش يكون ثم معناها ربط، معناها نقل مباشر ما بين معتمدية تمغزة وولاية توزر إن شاء الله،
2: نعم
3: هذه نأمل إن شاء الله أن تكون في القريب.
2: نعم هذا على مستوى النقل أيضا، إذا كان
3: على
2: عن تحط
3: مستوى النقل،
2: أي المشاريع الأخرى.
3: على مستوى المشاريع الأخرى في معتمدية تمغزة بصفة عامة، باش نعطيك لمحة بإيجاز باش نكونوا منظمين في العملية، عندنا ثم نوعية نتاع مشاريع اللي تم الانتهاء منها، سواء كانت على المستوى البلدي اللي هي كيما انتهاء المدة اللي فاتت، معناها الأسبوع اللي فات انتهاء من أشغال تعبيد طرقات في كل من الرميثة وعين الكرمة وحي الكودية في تمغزة، أظن مشاريع بلدية تعبيد طرقات. عندنا المشاريع اللي أنكور، معناها تخدم تو مستوصف الرميثة، معناها وصل 95% من الإنجاز. عندنا مشروع بناء فرقة حدود البرية بتمغزة، انطلق في جمعة هذا، انطلق في شهر جمعة هذا. وعندنا أحداث فضاء صناعي في الشباك، هذا مشروع في إطار التنمية المندمجة، أنا باش ينطلق عن قريب. مشروع تصريف المياه في ميداس العمنات وبلدية تمغزة، ومشكورين قدموا لهم التحية بالتعاون مع دائرة المياه المحافظة على التربة، الدائرة الفرعية للمحافظة على المياه والتربة بتمغزة، انتهى منذ أسبوع. وثم مشروع المسرح البلدي في تمغزة اللي قاعد يخدم توا، تمويل من
2: اي
3: المجلس الجهوي بكلفة 160,000 دينار،
2: وين باش يكون موجود؟
3: والإنجاز
2: وين باش
3: موجود في طريق، موجود في طريق في طريق الشلال تمغزة بعد المعهد تمغزة، باين هو أنكور توا، معناها نسبة الأشغال فيه ب 55%، معناها تمويل المجلس الجهوي وتنجز فيه بلدية تمغزة، معناها بالتعاون مع عملة دائرة المحافظة على المياه والتربة، 55% نسبة
2: تقدم الأشياء.
3: الإنجاز توا
2: فما
3: تقدم الأشغال، هذون هما المشاريع اللي قاعدين
2: مشروع
3: معناها في
2: المقاسم الفلاحية، مانيش عارف هذا يهمك.
3: مشروع المقاسم الفلاحية في الظفرية، هو في مرحلة أنهم يحفروا في لبير، هذا مشروع المقاسم الفلاحية في الظفرية في المرحلة أنه يحفروا في لبير، ونحن بما أن انطلقنا من النقل ومشينا للمشاريع المعطلة ومشينا للمشاريع اللي قاعدة تجز، بطبيعة يلزمني نأكد أنه تمغزة أن هي عند أن هي معتمدية فلاحية وسياحية، بطبيعة
2: أي
3: حكينا
2: أي
3: على السياحة باش نحكوا على الفلاحة، زيد من معناها من الحاجات اللي معطلة التنمية في تمغزة هو تعاطل بعض المشاريع الفلاحية، ديما نشوفوا أنه ثم ديما حتى كل ما يتم اقتراح مشروع في المستوى على المستوى الفلاحي، ديما إلا ونلقوا مشاكل عقارية، إلا ونلقوا معناها، وهذه حاجة بطبيعة نعتبرها أن تعطل في التنمية.
2: خليني نرجع معك لمشروع المقاسم الفلاحية، لأنه هو مشروع تقريبا تحدثنا عليه في عديد المناسبات. هل أنه تم تسليم عدد من المقاسم لعدد من الشبان، ولا ما زلنا ما وصلناش
3: لا
2: للمرحلة
3: لا،
2: هذه؟
3: ما زال المشروع ما انتهاش، هو
2: أي
3: منذ مدة كان السيد الوالي يعمل زيارة للمشروع هذا، توا في مرحلة معناها حفر اللبير، ومن بعد بتكون ثم مرحلة نتاع تنظيم القطاع باش تسلم وكل شيء، ومن بعد باش تهبط الشروط نتاع المشاركة، معناها يعني توا هو مازال في طور الإنجاز، المشروع مازال في طور الإنجاز، حتى الأمور القانونية ومعناها والشروط اللي باش تكون نتاع المشاركين معناها مازالت ماشي موجودة،
2: نعم
3: معناها ما نجموش نحكوا على مشروع موجود على أرض الواقع توا،
2: نعم
3: هو
2: واضح.
3: في طور في
2: اي
3: طور
2: اي اي
3: الإنجاز،
2: بي.
3: وبالطبيعة ديما ما دمني ما زلت في الجانب
2: وسريعا لأن الوقت ما زال يضغط علينا.
3: ما زلت في الجانب الفلاحي، بالطبيعة نحب نحكي على واحة ميداس اللي هي تعاني برشا من الضعف نتاع تدفق المياه، هو ثم بير ري موجه لواحة ميداس، والسنين الأخرى كلها ديما ثم تدخلات باش يرجع الماء، ما كانت صارت برشا تدخلات، لكن ديما مع فصل الذروة في فصل الصيف ينقص الماء والفلاحين يتذمروا، ويبقى الحل الوحيد، على خاطر يبقى الحل الوحيد معناها الواحد ميداس، على خاطرها هي عامل مهم في التنمية، يبقى الحل الأشمل هو معناها نقوله حفر بئر جديدة. معناها هنا نوجه النداء من هنا من المنبر هذا أنه هو الحل الجذري لواحد ميداس باش يتجاوز المشكلة هذه، على خاطر تولت في حالة كارثية. الحل الجذري هو أن هو معناها مشروع حفر بئر تعويضية، خاطر هي الحالة نتاعها تو كارثية. اللي عنده الأموال اللي يسقي في غيبته في 5 سوايع ولا يسقي فيها في 10 سوايع، ولينا كنا ننجو في 3 طبقات في ميداس بسبب ضعف المياه، ولينا الفلاحين ولوا يجروا باش يمنعوا النخلة بركة. منها حالة ما تتطلب، تصور تتطلب التدخل العاجل، وما تبقاش تتعالج بالحلول الوقتية وبالحلول تاع التصبير معنا.
2: نعم واضح، شكرا لك سيد محمد بن صالح عضو المجلس المحلي بتمغزة. عطتنا فكرة على أبرز المشاريع التنموية في معتمدية مدينة تمغزة من ولاية توزر. نواصل في برنامج المراية، نعود بعد إخبار 11 صباحا.

0: في سهرة نغمة وترانز. آخر الأغاني،
1: ألبوم فنان الشاب صابر،
0: أغاني ثمانينات. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام ساعة 11 صباحا في استوديو إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة، تشير إلى بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدل التحويل بالولاية 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 63 ألف طن. انطلقت المؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي في اعتماد المعرف الوطني للصحة إياناس في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي لتطوير الخدمات الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث سيمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية. تنظم الغرفة الوطنية للنقل السريع للطرود التابعة لمنظمة الأعراف يومي 13 و 14 من أكتوبر القادم فعالية الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود، بهدف إرساء منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في قطاع التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية واللوجستيك. وواصلت مصالح الحماية المدنية منذ فجر اليوم عملية إخماد الحريق الذي نشب بمؤسسة الطفولة المصعفة الواقعة ببلدية المحمدية بضواحي العاصمة الجزائرية، والذي أسفر عن وفاة 11 طفلا على الأقل وإصابة 20 آخرين في حريق. قتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب نحو 50 آخرين في ضربات روسية استهدفت مناطق عدة في أوكرانيا في وقت دوت فيه انفجارات كبيرة بالعاصمة كييف واندلعت حرائق في عدد من أحيائها. أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرة مسيرة، وذلك في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة على البلاد. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة في توزر دقيش حام تجريد أم العرايس على 89.2. المرايا، المرايا. الحدث، الخبر، المشغل. المراية، صوت وصورة.

0: نواصل المستمعين الكرام في برنامج المراية، نتحدث الآن على قطاع التاكسيات بين مشاغل المهنيين وتطلعات الحرفاء. معنا عبر الهاتف السيد جراعي محمود، رئيس نقابة أصحاب التاكسيات بجفصة. سيد جراعي أهلا وسهلا، صباح النور.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك أحمد ومرحبا بكل مستمعي ذات جفصة.
0: شكرا لك، حبيناك تكون بحذانا لهنا لكن لأسباب تعذر عليك أنك تكون حاضر. يعني منذ أيام الإضراب بتاعكم تقريبا أنتم تحدثتوا على عديد المطالب، لكن المواطن تقريبا تحدث على مطلب بركة يقول أنه التاكسيات اليوم يحبوا يغلوا في التعريفة، ربما ما ثماش المواطن يحب يحافظ على التعريفة هذه، ربما يقولك علاش احنا باش نطلعوا في التاكسيات باش طلع في التعريف. في المقابل سي جراعي ماذا بيا ثم بعض الملاحظات اللي جتنا من عدد من المواطنين، خليني نسوقها لك اتباعا. المواطن اليوم يطالب بنظافة التاكسيات، يقول لك احنا ماذا بينا ثم تكون تاكسيات انظف، ربما على مستوى حتى على هندام التاكسيستي، ربما حتى على مستوى الروائح اليوم لانه سخانة وغيرها. ثم حديث ايضا على تعامل التاكسيستي مع الحريف، ربما أحيانا التاكسيست تكون على أعصابه شوية. خليني ناخذ تعليقك على النقاط، جملة النقاط هذوم سي جلاعي.
1: والله مرحبا سيدي، أنا نحب نعلق على نظافة التاكسي وعلى ريحة العرق كما كنت تحكي. المواطنين احنا راهو هذاكم حرفانا، هذاكم اللي نسترزقوا منهم.
0: اي
1: المواطنين شكون هم؟ هم راهم مالينا، خونا وعمنا وخونا ولد اختنا ونسيبنا كلهم، راهو ما فماش عائلة في قفصة ما عندهاش قرية تاكسيستي معناها قاعد يخدم في البلاد. احنا راهو بالنسبه للنظافه والهندام في صورتنا فما معناها عنصر هندام مسخ ولا هو مسخ من اصله، راهو فما قانون يطبق عليه ومحضر معناها تاع الهندام، لكن معناها ما فيش حتى علاقه. اما نحكوا على السياره زاد فيها كونتر فيزيت تنجم في صورتنا، ولو ان انت اذا تلاحظ تو تلاحظ ان اسطول التاكسيات الكل سياره جديده. والناس متكبة في كمبيالات معناها في كراهب جديدة متكلفة أكثر من 86 مليون. فما رو ما إحنا مشينا ملايكة وعندنا تجاوزات، عندنا ربما تلقى حالات شاذة، تلقى واحد معناها هندام مسخ كل من ناحية العرق ولا والريحة. والله أنا اللي نحب معناها نوضحها في النقطة هذه بالذات، إحنا ساعات يطلع لنا مواطن حتى في فيسبوك يبدأ يسب فينا ويسب في ريحتكم خايبة وكذا. أراو الدنيا تو أنت كنت تحكي في زحمة، تو الدنيا سخونة والدنيا معناها أنت تهبط من الدروج وتطلع بركة تطلع تخرش بالعرق. احنا نخدمه في 70 درجة تاع سخانة، سخانة الدنيا وسخانة الكهرباء وسخانة كل شيء. وهذا كان جرى عليه التشنج اللي تحكي عليه أنت التاكسيتي اللي هوز على أعصابه والانكوفرمون والاكتظاظ، احنا مطالبين في حلول وعطين مقترحات مع السلطه وما فهمش حتى استجابه. معناها راهو التاكسيستي بالحق راهو يمكن يعرق او يطلع معنا كليونات، احنا سامحني ريحته خايبه شنو باش نعملوا له؟ باش نشهروا به؟ ما نجموش نشهروا به، نتحملوه هكا وباي باي في لما كورس ما بيناتنا تاع دقيقه ولا 50 ثانيه ان شاء الله. احنا على كل هي ملاحظات وهي تسمع فيها القطاع كل المهني كل يسمع فيها، وان شاء الله ان شاء الله نحاولوا اذا اذا اذا اذا غلطين والا اذا متجاوزين نحاولوا
0: يتم تجاوزها. على مساله التعريف ايضا ثم عدد من الطلبه يقول لك انه يهز على المواطن الراكب التعريفه وايضا الباجاج نتاعو، خاصه نتحدث على
1: موجود
0: اي يعني ثم هو فيها قانون يعني تعريفة للركب
1: تعريفة فيها حجم معناها حقيبة وإلا فريزة وإلا حاجة أكثر من 45 سنتي وأكثر من 10 كيلو تخص عليها دينار ثم انتهى في التعريفة من وزارة التجارة وزارة النقل.
0: هذيك موجودة يعني
1: مش على كيف نهار.
0: هذه باش نوضحها للناس لأنه ثم
1: القانون عندنا التعريفة وموجودة التعريفة وينجم أي حريف يطلع يقول له وريني التعريفة يظهرها لا يقرأها.
0: خلينا نذكروا بها سيقلاعي معناها حجم الباجاج أي ولا وزنه أي.
1: حجم الباجاج أكثر من 45 سنتي أكثر من 10 كيلو بدينار يخلص
0: أكثر من 10 كيلو
1: وأنا اللي نأكد هو لك سيد أحمد أنها السواق وإلى أصحاب الرخص المهنيين قاعدين في القطاع النقل صدقني مش قاعدين يخصوا على الباجاج كل والله يقعد طالب معنا معناها يقعد عنده زوج ثلاثة فريزات نقصوا على زوج نقعد عنده ثلاثة نقصوا على زوج يقعد عنده زوج نقصوا على أنا نخدم راني في الميدان
0: صدق. أي وشفناك
1: وأنا نمارس فيه الشيء هذا.
0: بالله خلينا نذكر بها النقطة هذه، يعني راهو الباجاج عليه تعريفة خاصة إذا كان يفوت 10 كيلو والحجم والطول نتاعه والحجم
1: ما تكون 45 سنتي
0: 45 سنتي يخلص عليه دينار
1: 45 سنتي تولي تخلص بدينار بالقانون.
0: أي هذه تقريبا جملة من الملاحظات حاب جواب تعليم سيجلاي. خلينا نرجع للضرابة نتاعكم والمطالب نتاعكم، وأنت في الواقع قلت لي أنه عندكم برشة حاجات تحبوا تحدثوا عليها كأصحاب قطاع، وأنت ربما مريت سريعا على وضعية الكياسات على وضعية الاكتظاظ الاختناق المروري غيره. طيب خلينا نرجع بالتعريف، أنتم جملة من المطالب وأيضا تطالبوا بأنكم ترفعوا في التعريف.
1: هو الإضراب راهو معلن عن طريق الجامعة الوطنية للنقل في تونس، فهمت، اللي هي تشمل معناها 5 قطاعات نقل عمومي غير منتظم، تاكسي جماعي وتاكسي سياحي وتاكسي فردي والهواج والنقل الريفي. أعلنت الغرفة على أساس أن فما تفاوضات وقعت قبل معنا في سنة 25 ونهار 22 جام في 26 وقع أمضاء معناها محضر جلسة فيه معناها زيادة في التعريفة في بعض النقاط الأخرى اللي هي تنقيح القانون 33 وتنقيح الأمر 581 وبعض النقاط الأخرى. ده ما على أساس أنا في مارس نزاد التعريف، ما زادتش التعريف وما خرجوناش حتى يوم عطونا حد شيء، برغم الاتصالات ورغم معناها الجهود اللي عملتها الجامعة الوطنية النقل ما صارش حد شيء. أعلنوا على الإضراب نهار في 27 ماي وبعد معناها اللقاء من رئيس الاتحاد التونسي لصناعة التجارة السيد سمير مجهول الدخل ومعناها مع رئاسة الحكومة وعدوا في جوان باش يعطونا التعريف نتاعنا وما صارش حد شيء. اللي في بالك أنا ما صارش حد شيء ولا تجتمعت الجامعة الوطنية للنقل وأعطى الأضراب نهار فرطة جويلية ونفذنا الأضراب بتاعنا. وراه الإضراب في حد ذاته راه مش غاية بالنسبة إحنا، راه عمره ما كان معناها غاية ولا كنا نحبوه ولا أنت تعرف بلي إحنا نحب نهار بنهار.
0: أي نعرف
1: إنه حقيقة نحب.
0: يتم خسارة بالنسبة لكم
1: معناها أي بالضبط معناها إحنا راه ما نحبوش الإضراب خلاص وما نحب ما نحبوش وما نطلبوش وماذا بينا نستفادوه ديما. لكن الله غالب يرزق.
0: المطلب الأول هو الترفيع في التعريفة، خلينا نكونوا
1: الترفيع في التعريفة.
0: أي به من إلى باش هي حاليا في قداش وأنتم قداش طلبتوا؟
1: لا أنا لا أديك ما
0: يتم إقرارها لاحقا
1: عند الوزارة. خاطر صارت برشا مفاوضات كما قلت لكم، صارت برشا جلسات وطلبوا معناها مقترحات، اعطيناهم مقترحات نحكي على الجامعه الوطنيه نقلها اعطتهم مقترحات عدلوا فيها تفاهموا عليها وقفوا محضر جلسه وبعد تراجعوا. أنا ما نجمش نعطيك على خاطر تخرجها وزارة النقل.
0: واضح به، هذه نقطة من النقاط اللي قلت أنك حكيت عليها. من نقاط أخرى أيضا تحدثت عليها وقلت أنه ربما هذه مشاغل المهنيين، مشاغل أهل القطاع، مشاغل أهل القطاع في قفصة خاصة. خلينا نتحدث على
1: عن التغجيها وياك،
0: عن التغجيها وشنية ظروف العمل متاعكم، شنية الحاجات اللي طالبوا بها.
1: ياتك صح يا رحمة ديك. أنت قبل جبت لي موضوع سمح يا سيدي زحمة، جبت لي المواطن تشكياته من التاكسيتي وعلى ولا على عصابه ولا تتصور أنت في سيدي أحمد كتابت وكرهبتك من بحث الإذاعة شوف المامون مع العشرة التسعة ونص العشرة 11 تاع النهار صدقني ما أنا نعرف راه أنك توصل على عصابك. ما تتصور أنت واحد قاعد يدخل فم بالخمسين مرة ويتو يحبس فمه وكفرمون وسخانة تشوفها سخانة قداش ومبرياج ومن عشنو وكذا وكليونات وحسوا فهم راهي راو راي البلاد ما عادش تتحمل. رانا معنا عملنا عدة جلسات، عملنا عدة مراسلات، عملنا جلسات في الولاية وحضرت الأشخاص آخر مرة بعثنا جلسة على باش نعطوا مقترحات لحل الاكتظاظ في البلاد.
0: أعطينا سيقلاعي مثلا سيقلاعي محمود رئيس نقابة أصحاب التاكسيات بقفصة الاختناق المروري في قفصة شنو حله؟
1: ها باش نعطيك أنا معناها عملنا جلسة على أساس معناها ممثل بلدية باش يحضر، ممثل بلدية ما حضرش اللي هو الأساس اللي هو عنصر معناها الأساس اللي في الجلسة باهي ما حضرش. بون حكينا احنا خط عربي اعطينا المقترحات تاعنا شنو راهو الكراهب ما عادش يلزمها تحبس من بحث البريد التونسي بحث الاذاعه هذيك حتى المامون وحتى السي بي جي ما عادش يلزم تحبس حتى كرهبه على الكياس ما فماش حتى حل في احمد راه ما عندهمش لا باركينجات، رانا فتشنا باش نعملوا باركينجات وبالشكل هذا على اساس باش يهزوا يخالفوا يهزوا الباركينج ولا يقولوا هما الفورير فهم ويحطوا في الكهرباء، ما فماش ما عندهمش، البلديه ما عندهاش عندها عندها الفورير تاعها ما عاد فيه سلعه قديمه معناها ما مانيش مش يحطوا الكهرباء.
0: ممكن
1: مش امن
0: الكهرباء العباد اي فقط هو هاي. ممكن اليوم باش الكهرباء ما عادش تحبس من من من الربوع نتاع ستاج حتى للبحر السي بي جي، ممكن هذا معناها ما نلقوش حتى كهرباء حامسه.
1: ما فماش حتى حل يا احمد اخ، ما فماش حتى حل، البلاد ما فيهاش حتى حل اخر الا انها ما عادش تحبس حتى كهرباء. شنو اللي معطلها البلاد؟ الكهرباء بيحبسها منه ومنها راه.
0: اي انت تحكي على دوزيام بوزيسيون ولا اي تحكي على الوقوف
1: بوزيسيون ولا عادي؟ لا لا حتى عادي ما يحبس ما تحبس، هي ديجا راهي ممنوع الوقوف والتوقف كان تشوفها بلايك الكل.
0: اي هو مفروض حسب
1: وما تطبقش القانون فهمت.
0: اي لانه عمليا سجلاعي ما نلقوش حتى كهرباء واقفه في المساحه هذه المسافه هذه ما هوش عملي.
1: ما نعرفش راهو اخزر لي قلت لك راهو ما فماش حلول، راهو درسنا برشا حلول وعملنا برشا جلسات باش نلقوا حلول ما لقيناش باش يلوجوا على باركينج. شنو هو الحل؟ ما فماش حل باش يوسعوا الكياس. وين باش يوسعوا الكياس؟ ما فماش باش يعملوا قنطرة، تتصور انت قرصة باش يعملوا قنطرة؟
0: اي مشروع مشروع صعيب برشا. اي
1: مشروع يحب له 30 سنة ولا 40 سنة ويا ربيش. ما فماش حلول تو، الحل الوحيد ان الكراهب يا ما عادش تحبس طول يا تحبس على جهة واحدة وإلا تحبس امبير امبير معناها ما فماش حل. الاثنية زادة تاع حسين بوزيان مساوي تمثيله حتى للسبيطار
0: اي اللي هو ولا برشا برشا برشا ناس ولا يهربوا من وسط المدينه ويمشوا الاثنيه هذيك باش يخرجوا مثلا على طريق راس الكاف ولا غيره.
1: بالضبط بالضبط. وهذيك زاد تعطلت انا فيها كنت على الطب وفيها المركبات تاع الطب يجوا يحبسوا قدام قاعد صرف قدام غادي معناها الناس كل تحبس تحبس قدام البلديه فم تحبس الامور ادخل ما فهم تزيد تحبس. ما فماش حل، يلزم يا يحب يا ينحوهم على الشتين يا يخلوا شيره واحده.
0: ممكن شيره بركه ممكن هذا قرار تقبل شوي امام الشيرتين صعيب برشا سيلاير باش نكون واضحين لانه مثلا
1: راهو راهو سيدي احمد راهو كان جت عندنا حلول ونقول لك ما يصيرش نعملوا كذا راهو ما فماش حل في قفصه راني نحضر الجلسات ونعرف راهو قد ما نوجنا على باش نعملوا باركينجات باش نعملوا كذا باش الناس تحب يا خي ربي جي عمل لك باركين قدام الكارفور غادي في بلادنا وناقصه طلبنا تنحيتها عملنا جلسه فعلنا لتنحيتها من بعد تخرج مخرجات الجلسه تنحو راي نحن تنحى الراي نتاعنا اللي اعطيناه والحل اللي اعطيناه بعد ما مش معناها متفاهمين عليه الكل والناس الكل مقتنعه ان الباركينج هذاك ما يجيش ومن بعد تخرج المخرجات نتاع الواحده فهاك لا قال لك هاي تنحطوه على العرض.
0: هذه مقترحات في مسألة الاختناق المروري. إشكالية أخرى ربما سي إقلاعي محمود رئيس نقابة اتحاد تكسير بقفص
1: هي أن الكياسات
0: وضعية الطرقات وضعية الطرقات
1: هي كارثة كبيرة علاش قبل شنين مشاكل مع المواطن احنا شنين مشكلنا مع المواطن شنين وباش نرجع لك بربي للتسعيرة والمواطن قبل احنا فتناها أساس معناها مستغرب من زيادة وكذا نرجع خليني أكملك على الكياسات.
0: أي وضع الكياسات وثم حوم ربما حتى التكسيسية يتجنب أنه يمشي لها لأن وضعية الكياس خيبة برش
1: ما عايش نمشي لها بربي كره بتهبطها ب 86 مليون بالكمبيالات راو الكمبيال يا سيدي أحمد 16% راك حبر ما تطلع التاكسي تحط 50 دينار فوق الواحد هذيك الكمبيال ساعة ما زيت ما بديتش تخدم راهي الناس تعاني بخلاف لاسيرونس اللي هي 3 ملايين واش لاسيرونس توريست اللي جين بعد يقول لك وصلني اخويا المواطن ما عنده حتى ذنب مسكين يحب يروح
0: اي
1: ما عنده حتى ذنب تجي تدخل انت تو قدام مستوصف فبران في الدوالي راهو معناها مش عاديه راهو راني انا سديناه بالحفر بالتراب وبالدمره
0: الحفر اكثر من الميساء
1: شيء مشهور في بالك راهو ما تنجمش تمشي على رجليك ما تنجمش تمشي مش على كهرباء وعده مناطق انا عملنا جلسه بهذه واعطيتهم المناطق الكل المناطق اللي فيها التقصير والواحد كله تتهرم وان شاء الله وعدونا باش يبدوا يصلحوا وان شاء الله وقال لك فما معناها لازم فما ميزانيه هبطت للتصليح ولانشاء كياسات اخرين كما من دار الشباب حتى للاستاد ما غادي فهمت؟ ان شاء الله ان شاء الله يبقى يكونوا عند
0: لانه
1: العدل.
0: لانه طريق
1: بالنسبه للزياده برد الزياده،
0: فقط سيقلاعي، لانه المسافه اللي ذكرت هذه تقريبا ايضا فيها مشكله كبيره، من دار الشباب من القاعه المغطاه حتى للبحثستات تقريبا، هذيك وضعيته ايضا ثم فيها مكان
1: كثير،
0: خيب
1: والكياس
0: برشا.
1: الجنبه اللي يطلع، ايوه الكياس الجنبه اللي يطلع للحميله من
0: اي
1: غادي بجنب الستاد، راهو جبل المستياس، راهو جبال شو اسمه الكياس بربي تاع حي النور، يهبط محكمة الناحية القديمة، محكمة الناحية القديمة
0: اي
1: يجي يخدمك الكياسات.

0: الميت
1: هو
0: قاعد
1: هو
0: اتصل
1: لو
0: بالريف انت كم
1: نعم هو لو علاقة المواطن بالتاكسيس كلها احترام وثيقة، فقط ثم
0: بالضبط
1: بعض
0: بالضبط
1: الملاحظات اللي اجتنا احنا وصلناها
0: ما
1: لك
0: وجد معاك
1: سيجلا
0: عادي
1: يعني.
0: ما يقلقش، ما انا نحب نقول له راهو العرق ذاك راهو عرق جبين راه نخدم والله غالب هذيك الدنيا صونا نعرقوا كيما انت بتعرق هو حتى احنا نعرقوا هذيك
1: اي
0: خدمتنا
1: ام ام
0: خدمتنا شاقه
1: اي
0: فهمت. باش نزيدك انا 100 ولا 200
1: اي
0: زياده في الكونتور ولا في البلاصه راهو رانا اللي نصوروا فيه تو راهو ما عادش يكفي ما عادش يززي رانا نخدموا بالخساره نتسموا راهو. اذا كما كنت نحكي لك اذا كان ديال 16 16 100 من فل 16 100 ل 16 100 كمبيار نتاع الكرح انت نوعية الكرح بربي 86 مليون في 35 باش تخلصها مين تياكل مين تيشرب مين تخلص مين كذا راهي مش لعبه رانا احنا ماذا بينا يخفضونا رانا طلبنا الدعم في الكهرباء في البنزين في الكربيرون طلبنا الدعم في السيارات يا سيدي عملوا لنا سيارات خاصه لينا وعملوا لنا سوم مناسب كما عندنا شركه تونسيه احنا تصنع في الكراهه تعملوا لنا سيارات خاصه بينا وعملوا لنا سوم سمح يا اخوي وخلينا التعريفه هي بيدها ولا نقصها خلاص ما
1: واضح.
0: يخلطناش احنا
1: طيب
0: راهو ماشينا
1: اي
0: ما نحبوش نشبعوا راهو ما نحبوش
1: اي
0: نستغنوا احنا نحبوا نعيشوا
1: واضح.
0: نحبوا نعيشوا بكرامه صدحنا نحبوا نقروا ذريتنا نحبوا نداووا كما العباد الكل
1: واضح.
0: راهي ولت مغصوره ياسر الدنيا انت تشوف المعيشه الحياتيه اليوميه سي زحمه راهي 40 و50 الف ما عادش تقضي لك غدا دارك وغدا
1: اي
0: عيش غداك وعشاك كذا
1: واضح سيقلاي.
0: احنا وراحنا راهي الناس كل عايشه بالظروف هذه
1: اي خليني نختم معك سيقلاي، كلمة الختام معك سيقلاي محمود رئيس نقابة اتحاد التاكسيات بقفصة. خليني كلمة
0: انا
1: الختام
0: والله
1: معك
0: العظيم
1: كلمة
0: نحب اي
1: تفضلي.
0: انا نحب نداء للمسؤولين من الوالي الجهة حتى لرئيس البلدية وغيره الكل الناس كل راهي التاكسيات ولادكم رانا ولادكم رانا مشينا الوزارة احنا رانا منظوريها رانا ولادها راهي تعامل فينا كأن أعداء رانا مشينا أعداء حتى واحد احنا رانا جزء من المواطن احنا اللي
1: أي
0: رانا نتاج المدرسة نتاعكم رانا مشينا جايين من الخارج راهو عاملونا بلطف تنعاملوكم بلطف رانا نخدموا بعضنا ولاباس نحترموا بعضنا ما عندنا حد شيء معاكم رانا انتم مواطنين واحنا مواطنين كيف نخدموا
1: قطاع
0: بعضنا
1: خدمات يعني انتم تخدموا في المواطن توفروا في خدمة للمواطن يعني.
0: المسؤولين يعملوا اكبر مزية يخدموا البلاد البلاد لا يتدهور تياسر قصه بربي بي بربي فكرتني في المحطه الله يرحم والديك كما هذيك المحطه
1: بإجاز بإجاز
0: المسافرين
1: سيقلاي اي
0: هي ذيك المحطه بربي نداء للوالي يحرص على المحطه اللي في وسط المطار محطه النقل البري اللي هي معناها ولايات جبت امس في الايام ولت عندها زوز محطات نقل بري واحنا لتو ما عندناش محطه نقل بري محترمه ناس قاعده في الشمس ملوحه ويني في الشمس في الشيدي
1: اي
0: مش معقول
1: ان شاء الله باش نرجعوا لهذا الموضوع. شكرا لك سيد قلاي محمود
0: ان
1: رئيس
0: شاء الله
1: نقابه
0: ان شاء الله بارك الله
1: اسعار
0: فيك
1: التاكسيات بقفصه. نواصل في برنامج
0: عايش.
1: المرايه بعد قليل يكون معنا السيد لطفي ناصري مستشار عام الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.
2: تاكسي تاكسي تاكسي
3: ما يسالش بعد اذنك من هزو سيد في اعراضنا.
4: لا لا لا لا تهز لا في عرضك لا في طولك الكورس متاعنا احنا وكونتورنا يمرك يا اخويا يا اخويا يعيش كتف في الدخان المراه راك باش تقتلها
5: وليدي راني مريضه وريحه الدخان ما انتقهاش
3: ام ناقص من هالكورس
4: يا صايم على الكلام جنتك تنهيده ربي يهديك وليدي رانا عوض باباك وامك زيد نقص في الصوت متاع هالغنية
3: يعجبكش تو يلزم الطلبات ولا نهبطكم تشوفوا تاكسي اخرى
4: شني شني كيفاش كيفاش
5: بالهدا ولادي الهدا الهدا
4: يا سيد اش تحسب روحك التاكسي تو راهي على ذمتنا احنا وانت من واجبك باش توصلنا مش بمزيتك
3: ايا مالا مبروك عليك التاكسي بشي فورها زادة
4: تو ما تحشمش حبيت تحبس وتركب معنا راكبوه وتتكيف زادة
3: التاكسي متاعي ناك ونتكيف وانا حر وكان عجبك زادة
4: تو ما زال كان لعلي انا هزني للمركز خلي فضها الحاكم ما نجمتكش ظهرت صعيب عليا
5: تصلوا على النبي صلوا على النبي وذهبوا بليس
4: هاو كبش حب يفهم هو التاكسيستي راهو في خدمة الراكب ومن واجبه باش يخدم الكونتور ومن واجبه باش ما يتكيفش وقت اللي يسوق في التاكسي راهي سلامة وصحة الراكب أمانة ويلزم يحافظ عليها

0: من فضلك عليك يا حاج، اش بيك في ساعة غششت؟
1: ربي يهديكم ولادي، خدمة التاكسي راهي مسؤولية، والتاكسيستي يلزمه يكون ثقة ومتربي ويحترم الركاب ويقوم بدوره وحرفائه الكل. الكبير يحسب باباه، والكبيرة أمه، والطفلة أخته، والصغير ولده.
2: ربي يهديكم يا ولادي ويخليكم لينا، بكلكم محسوب ولادنا.
0: سامحوني بجاه ربي، بالحق غلطت معاك.
2: اسمح وليدي اسمح.
1: برا برا برا يا سيدي، مسامحينك. الفايدة تكون في مستوى الأمانة وما عدتش تعاودها، وكما قالوا فجعان الذيب
2: ولا قتلانة.
3: كان هذا مقطع من سكيتش البرني وفاتوم، بطولة حمزة داود وإيمان مماش، وإخراج عبد النبي مولا. نواصل في برنامج المرأة بعد قليل. كما ذكرنا يكون معنا السيد لطفي الناصري، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي.

0: نواصل مستمعينا الكرام في برنامج المرأة وآخر فقراتنا، نحط ديما على التوجيه الجامعي. معنا في الاستوديو السيد لطفي الناصري، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. سيد لطفي، أهلا وسهلا
1: على الاستضافة، وهذه المناسبة أخرى باش نرافقوا أبنائنا التلاميذ الناجحين في البكالوريا في اختياراتهم للشعب الجامعية للسنة الجامعية 26-27.
0: وحسن الاختيار، وطبعا احنا نواكب تقريبا كل المحطات في بعض المؤسسات الجامعية وحتى الدورات اللي تقوموا بها. ربما نهار الاثنين كنتوا في يوم العرايس الضيف
1: الأسبوع الفرد، كل
0: جولة في
1: هذه اللقاءات مع تلاميذ في الجهات.
0: أي.
1: وبالنسبة لمعاهد المدينة يكونوا على موعد مع جامعة يبصة وممثلي الجامعات الأخرى بالمركب الشبابي، باش يطلعوا على
0: يوم الاثنين
1: المضامين الأكاديمية، المسارات، الأفاق الدراسية وأيضا المهنية.
0: أي نهار الاثنين الجاي إن شاء الله. إن شاء الله.
1: 20 جميلة.
0: 20 جميلة. نهار الاثنين. به نتحدث على الأكاديمية. الأكاديمية وكيفية المشاركة فيها، في كيفية الوصول إليها.
1: بالنسبة للأكاديمية العسكرية، علاش نختاروا نتحدث عليها هي في البداية؟ لأن أجل غلق التسجيل قرب نهار 19 جويلية، افترض يكون آخر أجل،
0: مازالوا 3 أيام.
1: هي معناتها مناسبة للتلاميذ الناجحين باش ينوعوا اختياراتهم. والحصة الفارت تحدثنا على أنهم زوز مسارات مستقلة. ثم بعض التلامذة معناتها في لقاءاتنا تخوفوا من أنهم يلتحقوا بالأكاديمية بعد تعذر عليهم التسجيل في على الموقع اللي خاص بالتوجيه الجامعي.
0: التخوف ربما، هل أنه طالب جديد حتى لي ربما المعدل ما يوصلوش ولا شو بالضبط؟
1: لا أنا نقص حاجة أخرى سيد أحمد، هما يخاف يلتحق بالأكاديمية العسكرية، التعليم العالي العسكري.
0: أي.
1: وهذه يأثر على الاختيارات الجامعية. أنا نحب نقول المرأة معناتها هذه زوز مسارات منفصلة،
0: ينجم يخرط في شركة مزوز،
1: ينجم معناتها ومن بعد حتى إذا كان يتقبل في الأكاديمية ويعجبه الاختيار الجامعي يلتحق ويعتبر متخلي.
0: يعني راهو أنك تشارك في الاختبار باش تكون في الأكاديمية لا يلغي حظوظك الأخرى.
1: بالطبع. نفس الشيء والعكس صحيح.
0: أي والعكس صحيح. أي. يعني تنجم تشارك في المسارات الزوز.
1: ينجم يشارك في الزوز
0: وبعد يختار. حرية الاختيار.
1: وبعد يختار. بالنسبة للأكاديمية هي تخص الفتيان والفتيات الناجحين في امتحان البكالوريا.
0: أي.
1: التكوين يكون في الأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية والأكاديمية العسكرية فندق جديد، البحرية منزل بوركيبة، والطيران في برج العامري. وثم أيضا عندنا تكوين لفائدة وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحرس الوطني، والديوان الوطني للحماية المدنية، وزارة المالية، والإدارة العامة للديوانة، وزارة النقل، الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية والتجارية. تم مجموعة من الشروط.
0: العمر يكون كلها تسمى أكاديمية هذه.
1: أضوما شو يدخلوا www.defense.tn بش يلقوا معناتها العروض. بش يسجلوا في ما هو عسكري.
0: أي.
1: ما هو عسكري يشمل 3 مجالات، البحرية والطيران وجيش البر. به تم مجموعة من الشروط هذا والأخرين بالنسبة للحرس والديوانة موجودة أيضا، هي تخص عندهم اختباراتهم وعندهم المسارات الخاصة بهم.
0: أي.
1: لكن كلهم شلقوها في باج الأكاديمية العسكرية. به بالنسبة للشروط،
0: أي شروط
1: العمر من 18-23، من 18 سنة، وهذه فيها بونيوس.
0: أي.
1: ثم تمثيل، ثم الصيغة هي احتساب المواد البكالوريا. البكالوريا مثال بكالوريا في 4، المات في بالنسبة لشعب الرياضيات المات في 3، الفيزيك 2.5 إلى غير ذلك. ومن بعد يضيفوا التمثيل على حسب العمر. اللي عمره 18 عام يتنفل بخمس نقاط.
0: أي.
1: 19 4 ونبدو يتناقص حتى 23 نقطة. معناتها الأصغر هو الأولى،
0: الأكثر حظا،
1: بشياخذ 5 نقاط. من بعد بشي يلتحقوا، من بعد بشي تجيهم دي SMS اللي قبلهم ويطلبوا منهم بشي يدخلوا للباج ويتحصلوا على الاستدعاء. الاستدعاء ذاك فيه 3 أيام تقديم الملف والحضور والاختبار النفسي اللي هو شرط الانتقال للاختبار الثاني، الاختبار الرياضي والاختبارات يعني الاختبار الصحي والاختبار الطبي والاختبار الرياضي.
0: أي.
1: هو ما ينتقل للاختبار الثاني إلا بينجح في الاختبار الاول.
0: باهي بالنسبه اي هنا فقط المعدل، لانه التلميذ ولا الطالب الجديد نحطوا على الطالب ديما يقول لك ربما اني باش يتم قبولي في شعب ما ولا في الاكاديميه هو اساسا على المعدل سكور.
1: هو عنده ثم الشرط هذا، ثم 12 في التربيه البدنيه، عندنا 11 متحصل على 10 من 20 في المسارات، لان تقريبا كل البكالوريا موجوده بما فيها الاداب والاقتصاد والتقنيه والرياضيات،
0: يعني مش اصحاب المعدلات الكبيره.
1: حابش نبين لك النقطه، متحصل على معدل لا يقل عن 10 من 20 عموما
0: 10،
1: لكن بعد ثم مسائل تفصيليه منها لا يقل عن 11 من 20 في شعبه الرياضيات والتقنيه المرحله الدراسات الهندسيه. وقت باش يدخل الدراسات الهندسيه يلزم يكون عنده 11 معدل. بالنسبه للدراسات الامد او اجازه وماجستير، ماشي امد اجازه وماجستير، هذوما ما عادش يشترطوا 11، معناتها ينجم يكون معدل 10. باهي عندنا المعدل هذه 11 كنا بالنسبه اللي يدخلوا الدراسات الهندسيه، مختلف في الشعب الاخرى في النظام هذا، ماجستير مهني في العلوم العسكريه بالاكاديميه العسكريه، شعبه الاداب وشعبه الاقتصاد ينجموا يدخلوا باش يكملوا مسارهم الدراسي في ماجستير بحث العلوم القانونيه. علاش احنا ما تحدوش على اجازه؟ تم 5 سنين تم الماجستير مدمجه، معناتها هو باش يكمل 3 سنين ويعمل تخصص مباشره في الماجستير المهني في العلوم العسكريه بالنسبه لمختلف الشعب. بالنسبه للعلوم القانونيه ينجم يكون ماجستير بحث، ينجم يكمل حتى ما بعد الماجستير،
0: هذا ديما في اطار الاكاديميه.
1: في اطار الاكاديميه عندنا الرياضيات علوم تجريبيه واقتصاد تصرف في المحاسبه والماليه، وهم تنتهي بالماجستير ماجستير البحث. رياضيات علوم تجريبيه وتقنيه واعلاميه للتكوين في نظام امد في الاكاديميه البحريه، ويكون متحصل على الصلاحية الطبية، ما عندهاش معناتها أمراض. ثم الجديد هو العودة لاختيار تلاميذ للتكون في ما يسمى بالبحرية التجارية.
0: البحرية التجارية،
1: لأن البحرية ثم البحرية الوطنية وثم البحرية التجارية وثم زوز عروض أخرى في إطار الإجازة، في إطار الإجازة أو الماجستير، منها قيادة السفن، ثم تكوين هندسي كمل 5 سنين، وثم الأخرى ماجستير مهني في البحرية ينتهي لزوز اختصاصات قيادة السفن وما يسمى بالدفع. بالنسبة للبحرية هي تشترط إلى جانب الاختبارات الأخرى كل تشترط شرط السباح اللي هو مش موجود معناتها في الاختصاصات الأخرى. نفس الشيء بالنسبة للطيران، الطيران ماهوش فقط تكوين اشخاص باش يقودوا طائرات كيف ما يتصوروا التلامذه، ثم كما الملاحه البحريه ثم الملاحه الجويه، ثم بعض التلامذه اللي كملوا الماجستير يتخصصوا في الرصد الجوي، يتخصصوا في تقنيات المراقبه، يتخصصوا في الجغرفه.
0: اي سامح لي، هنا هو التخصصات هذه موجوده فقط في اطار الاكاديميه ولا ربما موجوده حتى في اطار الدراسات العاديه
1: في الطيران؟
0: أي؟
1: لا بالنسبة للطيران ما عندناش مؤسسات مدنية تكون ناس باش يكونوا سائق طيارات
0: مدنية. هذا تخصص في إطار الأكاديمية العسكرية.
1: في إطار الأكاديمية يلزم يعمل هندسة عامين بريبا ويتخصص في الهندسة العسكرية، ومن بعد 3 سنين والمجموعة اللي تكون متميزة ينجموا يكونوهم لصالح الموانئ والمطارات. ما تبش يقودوا دائرة مدنية.
0: الرصد الجوي هذا تخصص ينجم يلقى في تكوين هكا ولا هكا ولا؟
1: موجود الرصد الجوي موجود، لكن يفرق. معناتها الرصد الجوي الموجه للعمل العسكري او النشاطات العسكريه مختلف على النشاطات البيئيه او المناخيه او الى غير ذلك. موجوده هي في الاختصاصات هذه، موجوده في اطار الهندسه خارج المؤسسه العسكريه.
0: هذا فيما يخص الاكاديميه، لكن عندك اي نكملوا في الاكاديميه
1: تقريبا هذوما اهم.
0: اجل التسجيل هي تتراسل الى
1: 19 جويلي،
0: معناها مازالوا 3 ايام
1: تقريبا
0: 3 ايام. باهي خلينا نمشوا لشروط الاختيار الناجح وشنية الشعب والتخصصات الجديده، وديما كما ذكرنا راهو الفقره هذه في اطار المجهودات اللي تقوموا بها انتم كمستشارين في الاعلام والتوجيه باش تعرفوا الطلبه جدد على كيفاش يختاروا الشعب، وربما الشعب تكون تتماشى وميولاتهم وايضا مع امكانياتهم.
1: في البدايه نحب نلاحظ حاجه، هي ان ثم كثر المتدخلين في مسألة التوجيه.
0: أي.
1: وفي ثم متداخلين
0: في إطار تقديم النصائح والتوجيهات التوصيتين.
1: ثم متداخلين هما الحساب الخاص لمؤسسة خاصة هو راه مشروع. أنا مانيش ضد،
0: يعني هو مؤسسة تعليم عالي خاصة،
1: مؤسسة تعليم عالي. أنا مانيش ضد المسألة دي، لكن ضد التوجيه والضغط على الاختيارات.
0: أي.
1: توجيه الاختيارات. النقطة الأخرى هو مصادر التأثير متعددة. ثم تأثير الأسر، ثم الأمنيات الأسرية، ثم تأثير المحيط القريب، وثم تأثير الأقران اللي هما التلامذة فيما بينهم. أحيانا نشوف أن التلامذة يصرفوا بعضهم ولو مش توجه. ثم نقطة ذكرتها حتى للتلميذ في لقاء به، تلما رأوا الاختيار مش اختيار سياحي، رأوا اختيار معرفي ولغرض مهني.
0: مش
1: معناتها اختيار سياحي
0: محدد لمستقبلك.
1: مرات نسمع التلامذة يجي يقول لي مش نقرأ، انت وين مش تقرأ في المسير، انت وين مش تقرأ في سوسة، مش تقرأ في نابل. وجهات سياحية أكثر منها وجهات أكاديمية.
0: يقول لك ما نقرأش في قفصة،
1: أي متى يرفض. وهذه في حد ذاتها نجمع على أن التلميذ ما هوش متملك الآليات أو مش متمثل الآليات اللي ينجح بها عملية الاختيار. عملية الاختيار ما هيش عملية بسيطة، هي عملية مركبة فيها مجموعة عناصر، منها مراعاة القدرات بالنسبة للتلميذ. فيش تتمثل القدرات اللي هي تم تقييمها كميا في شكل أعداد، والقدرات هذه لازم تكون قابلة للتطوير. التلميذ اللي هو ناجح في الرياضيات إلى حد ما أو في الفيزياء، إذا كان باش يختار مثلا الدراسة في مراحل تحضيرية هي بالأساس MP مثلا، في المراحل التحضيرية اللي هي باش تأهل للدراسة الهندسة، ويزم يعرف اللي هي ضوارب توصل للعشرة توصل للثمانية بالنسبة للفيزيك وبالنسبة للمات، واللي مضمونها الأكاديمي بشي يتطور وبشي يتغير، ويزم هو يبدأ واعي بالضبط على مسارها الدراسي مدى قدرته على فهم المسائل هذه والقدرة على التكيف مع مستجداته.
0: ولهنا أيضا ثم معطى آخر سي لطفي، أنه طموحه هو مثلا ربما هو متمكن في بعض المواد مثلا المات وغيره، لكن ربما طموحه عنده طموح آخر
1: بالطبيعة.
0: ثم المعادلة كيفاش تكمل
1: هذه باش نذكروها، وعندنا باش نذكر برك بعض الجوانب الاخرى. عندنا الجوانب النفسيه، الجوانب النفسيه فاش تتمثل؟ تتمثل في الاستعداد. هل انا شخصيه التلميذ ملائمه للاختيارات؟ وانا حدثتهم التلامذة على اختيار الطب، اختيار التمريض، مواجهه الصعوبات الموجوده في المهنه. تقريبا الدراسات تبين اللي تقريبا 20% من الاطباء يتعرضوا للعدوى، منهم 2% ينتهوا الى الوفاه من نتاج عدوى امراض اختيار يواجهوها في في في في عملهم.
0: ورغم انه اختيار شعبه الطب بمختلف تخصصاتها هي مغريه للتلاميذ، خاصه اللي عندهم معادلات كبيره.
1: مغريه، هي مغريه ماديا واجتماعيا
0: للتلميذ وللعائله.
1: هي مغريه ماديا واجتماعيا، لكن التلميذ هو بشي يحكم على الصوره النمطيه اللي الطبيب اللي هو موجود في وضع مريح. وانا حبيت نبين الصعوبات، يلزم انت كي تاخذ الاختيار يلزم تاخذ معها الصعوبات، يلزم تكون عندك الجرأة باش تتحمل مهنيا بعد التبعات. ما تقولش انا تفاجأت بالاختصاص هذا، والاختصاصات الهندسيه فيها اختصاصات مضنية مش سهله. وثم النقطه الاخرى هي الوضع الاسري بصراحه. ثم تلامذة ما ترعيش الوضع الاجتماعي والوضع المادي للأسرة. تعرف سنة عنا أعداد كبيرة متاع تلامذة داخلين عاملين مطالب النقل بين الجهات، راهو نفس الاختصاص لكن مشى البلاصة ويرجع بطبيعة، ما حدش نجم تحمل كلفة
0: في الأول مشى كأنه معناها توجيه سياحي ربما
1: بطبيعة، وبعد معناتها ما حدش نجم تحمل كلفة المتابعة ومضطر بشي يتراجع
0: بشيرش.
1: لهنا يولي عملية الاختيار كيفاش باش تكون نبنو. ثم الرغبة هي أهم شيء. الرغبة باعتبار أنك إذا كان عندك عزوف راه ما تنجمش تواصل. النقطة الثانية مراعاة القدرة على النجاح ووفق فهم للتكوين، كيفاش يكون، شنو المواد الأساسية، شنو المواد الأفقية، شنو المواد الاختيارية. النقطة الأخرى بالنسبة للتلميذ هو ايضا مراعاه الافاق المهنيه. تو بالنسبه اللي احنا عندنا في قفصه مثلا،
0: وعلما ان مازالون دقيقتين،
1: تو في قفصه تحدثنا المره فاتت على اختصاص دليل سياحي. هذه مرتبطه بصراحه، مرتبطه شوي بالقدرات اللغويه. مرتبطه لان مرتبطه بمعارف يلزم يتمكن منها. هو يلزم يعرفها، يكون تستهوي التاريخ والجغرافيا الاثار الى غير ذلك باش نجم نتحدث في المساله دي. ثم مسائل اخرى، تو الاجازه في الفيزياء والطاقه، النجاعه، التقي وازاله الكربون الصناعي. عندنا اخرى الاختصاص الآخر هو البيانات الضخمة وتحليل البيانات.
0: هذه شعب جديد.
1: هذه مش تو الأولى اللي حكيت عليها هو الرياضيات المرفات في السنة الفارتة اللي دخلوا هو تلاميذ علوم تجريبية وتقنية وتو مفتوحة للرياضيات. ثم الاختصاصات هذه اللي حكينا عليها المواد الجيولوجية والمناجم والمقاطع.
0: أي.
1: مثلا هذا اختصاص يلائم الجهة. ينجم يكون معناتها موجود ضمن الناس اللي تم امكانيتي ينتدبوهم.
0: نختم معك سريعا ما زلت دقيقة ولا انتهينا خلينا
1: هو الموضوع معناتها مازال
0: نرجعوا له ان شاء الله الثلاثاء القادم وان شاء الله باش يكونوا حاضرين ايضا في اليوم الجهوي للتوجيه الجامعي باش يكون في المركب الشبابي بقفصة. شكرا لك سيد لطفي ناصري المستشار العام في الاعلام والتوجيه
1: وبعد اذنك كلام واحد هو إذا كان بإمكانكم تلامذة تحصلوا على بعض الأسئلة من تلامذة تكون توجه الحصص باش نجم يكونوا عمليين أكثر
0: شكرا لك سيد لطفي ناصري المكلف بالإعلام المستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي هكذا نصل للمستمعين الكرام إلى ختام هذا العدد من برنامج المرأة أجمل تحيات كامل الفريق
2: معك تضوى مرايتنا

0: إذاعة قفصة.
1: مرايا تتكلم.
2: فلاش سبور.

0: أجمل تحية رياضية لوسالة، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. إدارة نجم المتلوي توصلت اليوم الخميس إلى اتفاق رسمي مع المدرب مينغارا لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي 2026-2027، وسيشرف مينغارا على انطلاق التحضيرات بداية من الأسبوع القادم بالملعب البلدي بالمتلوي. نذكر أنه مينغارا قد أشرف في نهاية الموسم المنقضي على المقاليد الفنية لمستقبل سليمان وحق حقق نتائج جيدة جدا مقارنة بباقي نتائج مستقبل سليمان قبل قدوم إذا مدرب جديد لنجم المتلوي. كما ذكرنا مينغارا يخلف عماد بن يونس على رأس الإطار الفني للنجم الرياضي بالمتلوي. نكمل مع فرقنا التونسية الميركاتو والتحذيرات. الملعب التونسي كان أعلن اليوم الخميس عن تعاقده رسميا مع المدافع وسام الشوالي، أمضى عقد مع استاد قادما من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر. ملعب عمره 19 سنة وهو في الأصل ابن الملعب التونسي. ديما مع الميركاتو والملعبية، فريق الترجي الجرجيسي عن اليوم الخميس عن اتفاقه الرسمي مع الثنائي لمجد أرجيلي ومعتز شوشان لتجديد عقودهم مع الفريق لمدة موسمين، وسيتم إمضاء العقود الرسمية على عقدين خلال الأيامات القليلة القادمة بعد توصل الاتفاق نهائي بين جميع الأطراف. ويأتي هذا التجديد في إطار سعي إدارة النادي إلى المحافظة على ركائز الفريق، خاصة الملعبية اللي التحقوا بتحضيرات الفريق للموسم الجديد واللي انطلقت منذ هذا الأسبوع استعدادا للاستحقاقات القادمة. نحكوا على المكشخة. الترجي الرياضي التونسي مصدر مسؤول صلب الفريق أعلن أنه الفريق أو إدارة الفريق اتفقت نهائيا مع اللاعب الجزائري يوسف البليلي على تجديد عقده لمدة موسمين مع تفعيله بشكل رسمي بعد صدور قرار التاس بخصوص عقوده. نحكو على السي بي النادي البنزرتي. الفريق كان أعلن عن تركيبة الجهاز الفني اللي باش يشرف على الفريق الأكابر لكرة القدم بداية التحضيرات للموسم الجديد 26-27. محمد عزيز مدرب، سفيان غانب مدرب مساعد، وهيثم المزي مساعد مدرب، هذه بالنسبة للإطار الفني للنادي البنزرتي. نحكو على المونديال والمقابلة البارح اللي جمعت منتخب طبعا منتخب الأرجنتيني بالمنتخب الإنجليزي. نحكو على مقابلة كبيرة خرجت بفوز المنتخب الأرجنتيني وتأهلوا للنهائي الثاني على التوالي بعد مونديال 2022. الأسطورة ليونيل ميسي قاد منتخب بلاده بعد ما قلب تأخر الأرجنتين أمام الأرجنتين إلى فوز 8-1 ليضرب وعد مع لاروخا الماتادور الإسباني في المباراة النهائية اللي أقصت فرنسا في المباراة السابقة بالنسبة للنصف النهائي 2-1. المنتخب الإنجليزي دخل الشوط الثاني بقوة افتتح التسجيل عن طريق أنتوني جوردن قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في العودة خلال الدقائق الأخيرة، حيث كان ميسي وراء لقطة التعادل اللي أنهاها إنزو فرنانديز في الشباك بتسديدة قوية قبل ما يحسم الأرجنتين المواجهة بهدف الفوز برأسية هيرنانديز. كذلك بالنسبة لمارتينيز عفوا بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. وبهذا الانتصار يوصل ميسي كتابة التاريخ في مشاركته السادسة بكأس العالم، ويمنح منتخب الأرجنتين فرصة جديدة للدفاع على اللقب العالمي في انتظار المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإسباني في نهائي البطولة، بينما ستلعب إنجلترا مباراة تحديد المركز الثالث أمام المنتخب الفرنسي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موجاتنا. أكثر أخبار الرياضية ديما على صفحة رسمية للإذاعة. هذه أجمل تحيات حيدرون، إلى اللقاء.
1: معاك تضوى مرايتنا. في صفك على كيفك اليوم، نشاط فوج المحطة للكشافة التونسية بأم العرايس. الرسامة ريما بن سلطان تحكينا على معرضها الجديد. طريقة المشاركة في مسابقة الدورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.

0: تمام ومنتصف النهار، تحية طيبة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: في إطار الاستعداد للموسم الثقافي الصيفي، أشرف والي قفصة أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى جاهزية التظاهرات والمهرجانات الصيفية بالجهة، مع التركيز على ملف التمويل العمومي وآليات استكمال مختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية بما يضمن انطلاق التظاهرات في أفضل الظروف. عقدت أمس لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية، كما وصلت اللجنة مناقشة مقترحات التعديل الواردة من الخبراء وأهل الاختصاص الذين سبق الاستماع إليهم في إطار تعميق النظر في مقترح القانون والاستئناس بمختلف الآراء والمقاربات. أعلنت وزارة الشؤون الدينية اليوم عن افتتاح موسم العمرة لسنة 1448 هجري الموافق ل 26 و2027 و2000 ميلادي، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي اليوم وفقا نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة، إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، فيما تتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات لغاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم 24 من جويليا. أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأمريكي في قاعدتي الأزرق بالأردن والشيخ عيسى بالبحرين، وذلك إثر شن القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات ضد إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذاعة قفصة، أنا المراية اللي تتكلم.
3: أنت جاهز؟

بدا التحدي. خليك الرابح.

عسلامة، مرحبا بكم، نسلم عليكم جمهورنا وين ما اخترتوا تسمعونا على موجة إذاعة قسم من توا حتى للماضي ساعة في خليك الرابح. خليك الرابح تشاركوا معنا، تربحوا معنا جوائز في خليك الرابح. اليوم باش تربحوا معنا الأشوار، أشوار من أهداء فضاءات بن جدو للتجهيزات المنزلية بالمظيلة وحي المنزه راس الكفسة. البرنامج هذا اليوم الخميس كالعادة، برنامجنا اليوم سباقنا باش يكون بين المترشحين طيلة الأيام الفارتة نهار الاثنين والثلاث والأربعة. باش تكون حاضرة معنا ثلاثة مترشحين، عنا عبلة عليمي كذلك بشيتنية زادة باش تكون حاضرة معنا نزيها، وأيضا باش يكون حاضر معنا العنصر الرجالي سي باش يكون حاضر معنا اليوم مترشحين. شوف من بعد شكون نسيت الاسم، المعذرة. يكونوا حاضرين معنا ثلاثة هذوما في السباق لليوم. أنا باش ننطلق معاكم بتحية من الموسيقية ليكم انتوما سادة المستمعين وين ما اخترتوا تسمعونا، ما تبدلوش الموجة، خنشوفوا الحماس اليوم كيفش باش يكون.

0: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم ونسلم عليكم مستمعينا مره اخرى في خليك الربح. توا توقيت نص نهار وتسعة دقائق، مشوارنا حتى للماضي ساعه في خليك الربح المسابقات ومترشحينا. ننطلقوا في حصتنا لليوم ع عبلة عليمي المترشحه معانا الاولى. خليني نمشي نسلم عليها. اهلا وسهلا عبلة.
2: اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا، شنو احوالك؟
2: الحمد لله.
1: يعيش. حاضرة ولا ماكش حاضرة؟
2: إن شاء الله ربي معنا.
1: إن شاء الله يا عبلة تربح معنا الأشوار، مستحقتها وإلا عندك وإلا لا؟ شنو وال...
2: أي وحدة تستحقها في الكوزينة؟
1: أي، نذكرك يا عبلة راهو أسئلتنا لليوم الخميس هي أسئلة تجاوب ديريكت، سؤال واحد تنجم تترشح به ومن غير كرونو. أنا نكمل السؤال ديريكت، تجاوبني يا عبلة، تبتى شوية أكثر من دقيقة ولا زوز دقائق، راك دقيقة تبتى ديريكت مباشرة تجاوبني على الإجابة الصحيحة، أقل حتى من دقيقة. على كل نكمل السؤال ديريكت تجاوبني يا عبلة. يلا ننطلقوا في السباق، ربي يوفقك إن شاء الله. من واحد لثمانية،
2: رقم أربعة.
1: أربعة لليوم هو الأحداث التاريخية. من واحد لعشرين يا عبلة؟
2: ثلاثة.
1: نمشوا سؤال ثلاثة. السؤال ثلاثة ما سمعناش الأش 18 17، نمشوا لثلاثة. يلا عبلة، صحاح نبعلي مفاجأة الرومان في عقر دارهم وذلك بعبور جبال الألب بجيش الجرار المكون من ألاف الجنود وعشرات الفيلة. كان هذا سنة 215 قبل الميلاد، سنة 218 قبل الميلاد، ولا 220 قبل الميلاد؟ تفضل عبلة معانا.
2: 220
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نقولوا لك يا عبلة حظ موفق المرة الجاية إن شاء الله، ديما ناجحة. ميسالش هذه العبرة في المشاركة هكا ولا لا يا عبلة؟ إن شاء الله يعطيك الصحة الإجابة. نعتذر غالطة، مواصلين معكم المشوار. أحلى موزيكا اليوم، عنا ثلاثة مترشحين باش نشيخوكم في خليك الرابح بأحلى الأنغام. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. تحية كل من التحق بنا في الاستماع على موجة إذاعة قصافي. خليك الرابح برنامج المسابقات، برنامج التحديات. اليوم الخميس، نذكركم قانون اللعبة. اليوم الخميس هو لفائدة المترشحين اللي جابوا بصحيح طيلة الأسبوع الفارط. خرجنا بثلاثة مترشحين معنا. عبلة عليمي خرجت غدرتنا اليوم السباق، ما زلت نزيها بشتنية، ويكون أيضا حاضر معنا في السباق هذا رياض. نقولوا لي معنا سي المترشح الثالث معنا رياض، نذكروا به سي عمران زعراوي، هو اللي مترشح معنا. عمران زعراوي زادا باش يكون حاضر معنا في آخر الجزء من خليك الرابح لليوم. ذكركم أنه البرنامج هذا برعاية فضاءات بن جدو للتجهيزات المالية الموجود في راس الكيف، حي المنزة والمنزلي، أي وكذلك موجود في فرع في المضيلة. خليك الرابح اللي يخليكم ديما متشوقين لشكون زعمة باش يكون حاصل على الجائزة اليوم. ست البيت حاضرة معنا، حاجة عالمية بمواصفات أوروبية. راهو الجائزة هذه تستحقها، نستحقوها في الدار باش نتسهل علينا الكوجينة. هو بينا وبينكم، معناتها ديما المطبخ هو أكثر حاجة معناتها نستحق فيها الحاجات الإلكترومناجية اللي تسهل حياتنا، اللي عندها صغيرة تبدأ مزروبة، اللي تخدم، اللي زادة قاعدة في الدار، معناتها ديما فما حاجات رانا ما نجموش نستغنوا عليهم. الأشوار هذه اللي باش تربحوها معنا اليوم ترفع 1.2 لتر الكاباسيتي نتاعها، كذلك القوة نتاع الوات 350 وات، معناتها حاجة الحقيقة باهية تنجم تعاونكم انتوما كان تحبوا تشاركوا ديما معنا في خليكم الرابح. ملتقانا ديما من الاثنين للخميس في نفس التوقيت من نص النهار، تلقونا معكم فاتن الشيري ورياض حيدوري.

0: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.
1: جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو، تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.
2: من جديد رحب بكم، سلام عليكم الناس الكل اللي اخترتوا تسمعونا في خليك الرابح كالعادة. مجال أسئلتنا 8 مجالات: العلوم، المعارف، والأحداث التاريخية، الأعلام، الأدب، الشعر، عنا الأعمال الدرامية، سبور، الموسيقى، والمواقع والمدن. هذه مجالات الترشح. الجواب بصحيح مرة نعطوك فرصة أخرى بزديد الجواب مرة أخرى بصحيح، تترشح مباشرة مرتين على 3 مرات. هذا هو قانون اللعبة. إذا جاوبت بالغلط مرتين راك تخرج معنا من السباق. اليوم الخميس الترشح فقط للناس، السباق باش يكون منحصر على الناس اللي ترشحوا معنا. طلبنا نزيها بشتنية ماهيش حاضرة، إن شاء الله تلتحق بينا، حاولنا نتصل بها باش تشارك معنا، وإلا تفوتها الفرصة في أنه تتحصل على الأشوار اللي حاضرة معنا لليوم من فضاءت بن جدو للتجهيزات المنزلية. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة باش نمشي للمترشح الحاضر معنا، سي عمران عليمي. سي عمران مرحبا، أهلا وسهلا.
3: يعيشك
2: عمران.
3: عمران زعراوي.
2: عمران زعراوي، ما فهمتش عمران، مزيان اسمك ومحليه اسمك وانا ما حفظتوش، وين نخزر للورقه ما نلقاش الاسم، وين عمران؟ ها موجود بالتليفون. على كل يا عمران، نمشوا ننطلقوا مع بعضنا في سؤال المسابقه كالعاده، نعاودوا نفس العمليه من 1 لـ 8.
3: ستة.
2: نمشوا لستة. الأدب والشعر، سؤالك في الأدب والشعر لليوم، ونشوفه من 21 شنو هو سؤال اللي باش يكون حاضر معانا رقم من 21. سي عمران، سي عمران حاضر معانا؟ نعاودوا نتصلوا بيه. حاضر سي عمران، مرحبا مرحبا. انقطعت مكالمة مع سي عمران الزعراوي، نعود ونتصل بيه، مفهمش حتى مشكل، مازال عنا الوقت في خليك الرابح في نص نهار و32 دقيقة. أبقوا معنا، نغم صغير نرجع بعده لسي عمران، وإلا نزيها بشتنية وبش نشوف شكون بشي يربح.

0: نرجع لسي عمران وتواصلنا معاه. سي عمران وين مشيت؟ وين مشيت يا سي عمران؟
1: والله أنا اليوم في سيدي بوزيد في بلاصة ما فيهاش برشا ريزورت.
0: مش مشكل، الفايدة إنه سمعنا صوتك من جديد. اخترنا المجال أدب والشعر اللي فيه سؤال من 21. سي عمران جربوا حظنا من 21.
1: 9.
0: نمشوا رقم 9 ونشوفوا سؤال شنو باش يكون. السؤال يقول لك آية شد عندك من روائع الأدب الروائي العربي المعاصر، يحكي ملحمة تاريخية وأدبية توثق مأساة سقوط الأندلس. فما كتاب ولا رواية في الأدب توثق مأساة سقوط الأندلس؟ الكتاب هذا بعنوان رحلة الغرناطي ثلاثية غرناطة ولا هذا الأندلس؟
1: هذا الأندلس. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. الإجابة غلطة سي عمران، إن شاء الله بالتوفيق ليك. خليني نقول لك على الإجابة الصحيحة، ثلاثية غرناطة للكاتبة المصرية رضوى عاشور، هي تحكي ملحمة تاريخية وأدبية توثق مأساة سقوط الأندلس وتسرد بعمق إنساني مصير عائلة أندلسية امتدت عبر أجيال متتالية، باش ترسم حياة حية أو صورة حية للمعاناة، الصمود، التمسك بالهوية العربية في مواجهة محاكم التفتيش والتهجير القسري. هذه هي ثلاثية غرناطة وليست هذا الأندلس. شكرا لك على المشاركة سي عمران، أكيد نحاولوا نتواصلوا معنا زيها بشتنية، وكان ما تحصلناش عليها من هنا للمضي ساعة وقت انتهاء الحلقة اليوم، الحصل اليوم من برنامج خليك الربح، الأشوار هذه اللي قدامي لهنا من فضائيات بن جدو باش تكون هي الموجودة معنا الأسبوع القادم، ومعها جائزة أخرى زادة، جائزتين معناتها يسعدوا الأسبوع الجاي. كان ماخذوش الجائزة الأسبوع هذا يسعدوا اللي باش يربح الجائزتين اللي باش يكونوا إن شاء الله حاضرين معنا خلال الأسبوع القادم. أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة،
2: خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة، شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس، بداية من نص النهار مع فاتن هنشير

0: بدا التحدي. خليك الرابح، خليك الرابح. تحية لكم، سلام عليكم في توقيت نص نهار وخمسة واربعين دقيقة. المترشحة الثالثة اللي معانا وحاضرة معانا تحصلنا عليها أخيرا نزيها بشتنية في سباق خليك الربح. قبل هذا بربي نحب نذكر أنه نعتذروا من المشارك سي صادق اللي كان تواصل معانا في حصة فارتة وكان تحصل فقط على فرصة زوز أسئلة حسب كلامه، ربما تصير الخطأ أكيد باش نعاودوا نراجعوا الحصة تفاصيل الحصة. وكان فما أي ديما أي مشاركة معانا ربما هكا سهو ننسوا أنه ما نعطوش فرصة ثلاثة أسئلة من زوز أسئلة، خاصة إذا جاوب مرة صحيح ومرة غلط راهو يعاود نعاودو نعطوه فرصة أخرى في حصة من الحصص القادمة. على كل نمشي مباشرة النزيهة بشتنية حاضرة معانا. أهلا وسهلا يا نزيهة.
1: اهلا وسهلا ومرحبا.
0: شنو حوالك يا نزيهة؟ وين كنت؟ وين مشيت؟
1: لا انا موجوده
0: في خليك الرابح في توقيتنا توا. يلا سؤال. مرحبا يا للا.
1: اي انا ماني بحكم السمع وفيه اللي قاعد قفصه نسمع كل شيء بدي تقلي. صحيحه صادق محمد من الغريبه معناه يجاوب الاجابه الاولى صحيحه والثانيه غلطه، الفرصة الثالثة ما تعطيتش
0: يمكن نحن باش نعاودوا له سي صادق حقه، هذا نكفلوا له حقه في خليك الرابح مع رياض حيدوري بعد طبعا ما نثبتوا ونعملوا تدقيق. ما لا لا لا خاصة انت توا باش تختار لنا رقم من 1 لـ8 ونشوفوا ان شاء الله تكون من نصيبك هالاشوار هذه. ست البيت. يلا نزيه.
1: 4 خرج شنو الاخر اللي خرج على خاطر
0: خرج معنا 4 و6 نعطيك خمسة. اش قاعدة نعمل؟ أعلام. في الأعلام نشوفوا سؤال الأعلام والشخصيات المعروفة شنو باش يكون السؤال من 1 لـ20 يا نزيهة.
1: عشرة.
0: نشوفوا سؤال 10 باش يربحك ست البيت وإلا لا من فضاءات بن جد والتجهيزات المنزلية. سؤال 10 ديريكت بعد ما نسأل يا السؤال يا نزيهة مباشرة الإجابة. سؤال 10 خرج معانا نزيهة، ناخذ سؤال واحد آخر.
1: نعطيك ثمانية.
0: نمشوا لسؤال 8 وشنو يقول سؤال 8. عبد العزيز الثعالبي زعيم تونسي سياسي وديني ورئيس أول حزب يقاوم الاستعمار، توفى 1944، 46 ولا 48؟ عبد العزيز الثعالبي
1: 48 والله أعلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. نزيها ما توفيش هل في 48 الحقيقة أنها إن شاء الله فرصة قادمة يا نزيها وتعاود تترشح معنا بإجابة صحيحة. زوز إجابات من ضمن ثلاثة. هل ست البيت مش حابة تخرج من إذاعة جوسة ومن برنامج خليك الرابح وبش تعزز رصيدها للأسبوع القادم اللي بش يربح الخميس الجاي اللي باش يترشح باش يربح معنا الجائزة هذه الأشوار ومعها جائزة أخرى نتاع الأسبوع القادم، وهكا نبدو نجمله في الجوائز ويعطيه الصحة اللي باش يكون حاضر للتحديات خلال الأسبوع القادم. ملتقنا ديما في خليك الرابح من نص نهار للماضي ساعة، أكيد ما تبدلوش الموجة.

جد الدار واللي تستحقه في فضاء بن جدو. تجهيزات منزلية، اكسسوارات، أدوات عصرية، اختيارات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. فضاء بن جدو في حي النسيم المديلة وفي حي المنزة راس الكيف قفصة.

خليك الرابح واكسب في تحدي الأسئلة. شاركنا الإجابة صحيحة وترشح للقرعة وهكا تنجم تكون أنت الرابح. إذاعة قفصة تربحك جوائز قيمة، ما تفوتش فرصة المسابقات، تلعب تترشح وتربح. خليك الرابح من الاثنين للخميس بداية من نص النهار مع فاتن هنشير. خليك الرابح حكا نص معكم نهاية مشوارنا في خليك الرابح اليوم. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع، نسلم على الناس اللي تحبنا وتحب إذاعة قفصة وخليك الرابح واللي شاركوا معنا الكل. تحية فتن الشيري كل الفريق اللي رافقني اليوم، ما بقى لي كان نقولكم في الأمان.

0: ذوقك، على مودك، وكله على كيفك. صيفك على كيفك. كل يوم من الاثنين للخميس الوقاية عشوية، في الويكاند النسمة تهبالية.
1: نسمة سيف.
0: موعدنا من 5 لـ 8 على الموجة اللي تحبها.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
1: تمام الساعة 1 ظهرا في استوديو إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
1: أهلا بكم إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي البداية إليكم أبرز العناوين. قريبا انطلاق موسم جني الفستق بولاية قفصة وسط توقعات بانتعاش الصابة بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الإنتاج. تواصل ارتفاع درجة الحرارة بأغلب مناطق البلاد، وأهالي ولايتي توزر وقبلي يواجهون موجة الحرارة بتغيير نمط حياتهم. المجمع المهني للطاقات المتجددة يدعو إلى التسريع في اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل للحد من الانقطاعات المتكررة. وفي العالم، الجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة. تفاصيل النشرة. في ولاية قفص ينطلق قريبا موسم جني الفستق، وتشهد صابة هذا الموسم انتعاشة ملحوظة، إذ من المتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج 4900 طن، محققا زيادة تقدر ب 15% مقارنة بالموسم الماضي. وتقدر المساحات المخصصة للغراسات ب 20000 هكتار، تمثل نحو 57% من المساحة الوطنية الإجمالية، كما يبلغ عدد أصول الفستق حوالي 2.8 مليون أصل موزعين على أبرز مناطق الإنتاج بالجهة، وهي معتمدية قفص الشمالية وسيدي عيشة وأم العرايس والقطار. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يتحدث بأكثر تفاصيل.
4: تقريبا عندنا 20000 هكتار، فيها معنا نسبة 61% نمط مطري و39% نمط مروي. عندنا 2.8 مليون أصل، 1.23 مليون أصل نمط مطري، و1.64 مليون أصل في النمط المروي 57%. أي أن معنا بالرغم قلة المساحات معنا في المروي أقل، لكن الكثافة نتاع الأشجار تكون في المروي أكثر، وإن شاء الله ماشيين لتكثيف الزراعات هذه، الغراسات هذه، وإن شاء الله معنا حتى في النمط المطري ديما ثم ري تكميلي إن شاء الله. بالنسبة للغراسات الفتية تمثل 37%، الغراسات المنتجة تمثل 60%. بالنسبة لتوقعات الإنتاج إن شاء الله أثنان تحصلوا على صابة معنا حسب التقديرات الأولية 4900 طن تقريبا، معنا مقابل 4300 طن في السنة الفاتحة، وهو قطاع واعد وقطاع ذو أولوية جهوية، ويشمل الإنتاج تقريبا جل معتمديات الولاية سيدي عيش وقفصة الشمالية وجنوبية وأم العرايس والقطار. بالنسبة للأصناف المتداولة المعروفة، صنف الماطري وصنف العربي وصنف الأحمر واللبناني والوردي، موسم إن شاء الله تاع الجني قريب يبدأ معنا في الشطر الثاني تاع جويلية، تبدأ عملية معناها تناقي، يقولوا ينقوا في الفريك أخضر الفستق الأخضر، وإن شاء الله في شهر أوت تبدأ عملية الجني للفستق الطيب اللي يابس معناها من غير قشور.
1: مع اشتداد الحر في فصل الصيف، تلقى المنتوجات المصنوعة من سعف النخيل كالمظلة والمروحة رواجا كبيرا، حيث يعتمدها المواطنون كوسائل تقليدية للتخفيف من حرارة الطقس. لذلك تعرض بمحلات الصناعات التقليدية بتوزر منتوجات متنوعة تجذب الزبائن إليها. وحيدة مبارك مراسلة الإذاعة قامت بجولة في شوارع مدينة توزر وأعدت هذا الروبورتاج.
5: مع حرارة الطقس في فصل الصيف، تبرز بواجهة محلات الصناعات التقليدية بتوزر منتوجات حرفية متنوعة مصنوعة من سعف النخيل كالمظلة والجفة والمراوح اليدوية بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. صاحب محل للصناعات التقليدية بتوزر يضيف:
6: مروحة ثم أنواع، ثم المخدومة بالسعف السمح، معناها سعف الكنتيش، ثم المخدومة بالسعف العاد، وانتي نوعية العصا، وثم المظلة، وهم اللي خارجين وجهه مظله، والمروحه والقفه في الصير.
7: شكون اللي يشري اكثر مثلا المروحه؟
6: بالنسبه للمروحه خاصه الجيل الكبير، حتى اذا قاعد في الكليماتيزار يحب يشد مروحه. بالنسبه للمظله حكم نحن بلادنا سخونه وبلادنا شمس، بنستخدم في الغابه نستخدم مرمه، مطلوبه بصفه غريبه المظله. المظله بنوع، ثم من المظال من 10,000 حتى ل 70 دينار، انت ونوي ثم تاع الخرجه ثم تاع الخدمه ثم
7: نشوفوا معناها كل عام ثم حاجات جديده، تصاميم جديده، الوان جديده.
6: بالنسبه للحاجات الجديده خاصه في السكان تاع نسا، قفه تو قبل كانت قفه عاديه، تو لا ولد فيها موديلات، ثم والسيستم ساك سكما قفه البحر وحدها، ساك القضيه وحده، ساك الخرجه وحده، وكل منتجات تصدر كل مخدومه بالصعف. في الصيف تو اللي عيط له يعمل 10 ايام 15 يوم شيك مروحه قفه ظله بشي هده. بالنسبه للسياحه ماشي تو السكان اللي موديلات جديده،
5: ويفضل البعض اقتناء هذه المنتوجات المحليه للتخفيف من حراره الطقس ولهيب الشمس بطرق تقليديه. هكذا تحدث بعض المواطنين.
8: عين المظلات نتاع السعف نجيب الذمه نشري، نجونا حتى من برا يشرب السياحه الداخليه، تجي تشري مثلا المظلات لقفيف الاسعار نتاعها مناسبه للجميع، الكل هيك عاديه معناها. احنا عندنا طقسنا سخون، هذيك رياحيه للراس من فوق، ومروحه تجيب لنا الهواء معناها المروح نتاع الطوزر مروحوا بها، وهذيك في الجنوب كنا نمشوا بالمظلات، هذاك تراثنا وهذيك بلادنا.
9: الفصل نتاع الصيف خلي المروحه اصل تفرض روحها امام حراره الطقس اللي عندنا في الجليد بصفه خاصه، الحراره مرتفعه جدا ويعرق العبد، وقت اللي يعمل ضربه نتاع مروحه تجيه نسمه، يحمي روحها بالمظله. السعف النخيل حتى هو يعرض نفسه في عده ميادين باش يقدم ويسعد ويحسن جوده الحياه بالنسبه للجليد.
10: هي سخونه مظله مروحه خاصه الكبار برشا، واللي تبدي مسافره تراثنا الاصلي هذاك، وكل عام يزيدوا عنا شويه ابتكارات وحاجات جديده. المظله على الشمس مروحه مروح بها ماشي حاجه تقليديه باهيه، تراثنا خاطر.
11: خاصه على السخانه عامل مريوحه بيروت، يشروها كبار وصغار، خاصه انت مظلات انا منوعوا فيهم موديلات الكل يلبسوا وتهنى.
5: للاذاعه الجهويه بقفصه من توزر وحيدا مبارك.
1: نوصل في نفس الإطار ولكن ننتقل من الجريد إلى نفزة، وتزامنا مع الارتفاع المسجل في درجات الحرارة بقبلي يلجأ عدد من المواطنين إلى الخروج صباحا باكرا حتى لا يتعرضون لأشعة الشمس، كما عبر عدد منهم أيضا في تصريح لمراسلة الإذاعة مجد عمارة عن الاستياء من تكرر انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب.
12: الهادي بن مبارك من معتمدين ترجم معتو. موجة الحر هذه متعامل معها بطريقة ان بالنسبة للخدمة الناس تمشي صباح بكري بكري، تمشي تخدم اللي عنده خدمة باش تخدمها صباح بكري. طبعا برامج الري ديما نفوتش نص النهار الاول معنا 11 قص الماء يرجع كالعشية، ديما الانسان لازم يكون في الظل ماذا بيه ما يتعرضش لضرب الشمس، خاطر منطقة صحراوية ومناخ صحراوي جاف معنا اقل حاجة لا ضرب الشمس الا قدر يمشي فيها الانسان. يعني
13: خير الدين العثماني درجات الحرارة يعني مرتفعة صفة رهيبة توصل حتى 47-48 درجة، يلزمنا يعني نخرجوا 5 نتاع الصباح يكمل لي ماكسيم تاع 11. قوه السخانه كما تعرفوا هي مكيف واللي يخرج في الهواء سخون، فما بالك مع باش نبقوا في الشمس. كيف لا حنيت قبل نخرج مع 6:30 7 بالنسبه لتو، نخرج 5 ما فوتش في 5 الوقت 10:30 كلي ماكس لي ماكس 11 نكون في الدار. بالنسبه لي صغيرات من 9 نتاع الصباح مش حتى من 10 يعني من 9 نتاع الصباح خليهم في الدار يلعبوا حتى العشيه نستلتلي باش يخرج.
14: مواطنة مدينه قبلي انا لا تطاق، الواحد يسمعها يبدا نهاره 4 نتاع الصباح نجم يقضي حاجته وطيب فطوره على البرود، خاطر بريسك من 10 ما تنجمش تمشي فيها الشمس، ويزيد مع قصان الماء وقصان الضوء اللي ولا متواصل وين تعلى درجه الحراره، ولا يقصنا الماء يقصنا الضوء يقصنا مع بعضهم، حتى اللي يخدم يمشي يخدم الصباح ويجي يرجع فك الجال يوصل كم يرش على راسها شويه ماء ورد ولا ماء زهر باش يحس بروحه تفرهد من السخانه. ان شاء الله الدوله تشوف لنا بعين الاعتبار على الاقل في قصان الماء والضوء.
15: مواطن من سوق لحد نمشي نخدم التوقيت اللي داري نتاعنا اللي هو تقريبا نكمله في قلب القايله تبدا سخانه تولي متذيه تقريبا تتجاوز 50 درجه. خلي صغاري في الدار بحكم حتى الام زاد هي عامله، صغاري زاد نوصيهم انهم حتى كي يلعبوا بكر ويدخلوا قبل 9:30 10 يبدو في الدار. ربي صبرنا الفتره هذه وان شاء الله فتره وتتعدى على الناس الكل.
16: انا وفاء من دوس ماذا بي حتى الواحد يقصد شوره يا ابنه قدام 7 نتاع الصباح ولا بعد 7 نتاع العشيه، ان شاء الله ربي يرحمنا. نار نار نار ربي يرحمنا مع زيد قصان الضوء هذايا معناها الواحد المنفذ الوحيد ذلك اللي ما تيزير ولا الفونتيلاتير اللي يقص علينا في الضوء الواحد يبدا يفغم، والله تعبنا ياسر وربي يبرد عينه على امه محمد اجمعين.
1: هذا وتوجه كهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي الدكتور علي الطبال بتوصيات محددة للحد من تداعيات الارتفاع المسجل في درجة الحرارة هذه الأيام.
17: بعض التوصيات الصحية باش ما تصير الناس مضاعفات صحية ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة هذه. أولا الناس اللي مهمش مضطرين باش يخرجوا خاصة في أوقات الذروة وأوقات الارتفاع درجات الحرارة الكبير من 11 لـ 4 متاع العشية ماذا بينا ما يخرجوش اللي ما عندهش حاجة أكيدة، واللي عنده حاجة أكيدة يلتزم بعض النصائح الطبية اللي متمثلة أساسا في شرب الماء بانتظام، يلبس حاجة خفيفة شوي وتكون قطنية ويلبس مظلة تكون عريضة شوي. ننصحهم كذلك الناس اللي على طول النهار يستعملوا في المكيفات خاصة في الليل يهووا المنازل متاعهم، ديما خطورة خاصة للعمار الصغيرة ياسر ولا الكبيرة ياسر. الصغير لو ما يطلبش الماء ماذا بينا يتفقدوه كل مرة يعطوه الماء يشرب. كذلك المسن درجات الحرارة تأثيرها كبير ياسر عليه، وذاك علاش لازمنا كل مدة ما بين نص ساعة ساعة نتفقدوه ونعطوه كمية من الماء يشربها. زاد راهو حتى اللي يمشوا للبحر لازمهم كي يهبط يعوم في البحر ما يبقاش ياسر متعرض لدرجة حرارة كبيرة. درجة الحرارة ماهيش محسوسة بشكل كبير خاصة كي يبدا واحد يعوم في البحر. زاد ما نخلوش صغار وإلا واحد يبقى في كرهبة مسكر عليه مدة طويلة. في الحالات القصوى معناها ينجم واحد يصير له صداع ويصير له دوخة ولا يصير له تعب كبير ياسر وإلا ارتفاع في درجة الحرارة متاع الجسم. في الحالات هذه ننصحه أنه يمشي لأقرب قسم استعجالي. نحافظ على النصائح الطبية هذه وبحول الله تعدى موجة الحرارة بسلام إن شاء الله.
1: بالفعل أكيد هذه الموجة من الحرارة ستمر بحول الله بسلام. تشهد مختلف ولاية الجمهورية خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة فاقت 40 درجة، وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس 12 ولاية في مستوى درجة انذار كبيرة تتطلب اليقظة التامة، وهي ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة زغوان والقيروان سيدي بوزيد صفاقس قفصة توزر جابس وكذلك قبلي. هذا وتتواصل الحرارة اليوم مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي نستمع إليها مفصلة مع صبحي بن أحمد مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
18: تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي خلال هذا اليوم، وخاصة الارتفاع سيكون ملحوظ أكثر يوم الغد. موجة حر تتواصل هذه الموجة إلى غاية آخر هذا الأسبوع أو حتى بداية الأسبوع القادم. نتحدث عن درجات حرارة تفوق المعدلات العادية بفارق تقريبا يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى عموما ما بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية تتراوح ما بين 39 و 43 درجة مع ظهور الشيلي. نذكر ببعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ببعض المدن التونسية. نسجل بسيدي بوزيد 46، القيروان 48 درجة، قفصة 46 درجة، تحت الظل صفاقس 42، قبلي 47 درجة، وتوزر كذلك 49 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة ليلا كذلك تحافظ على مستويات مرتفعة نوعا ما. نتحدث عن موجة حر الردبانة، توخي الحذر لازم في مثل هذه الوضعيات. نذكر ببعض الإجراءات الوقائية، هو اكثر من شرب الماء خاصة تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في أماكن مظلة، وكذلك تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة، العناية أكثر بكبار السن.
1: في أخبارنا الوطنية أيضا، دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيث تنفيذ في أقرب الأجل. هذا سيمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة أو المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا التوجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. وأكد أن نظام الإنتاج الذاتي للطاقة المرفق بمنظومات التخزين سيمثل الركيزة الأساسية لتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية والحد من تداعيات الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تمكين المستهلك من استغلال الطاقة المخزنة عند الحاجة وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية خاصة خلال فترة الذروة، بما يساهم في تحسين جودة التزويد بالكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي للبلاد. هذا وكان المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قد أكد في تصريح إعلامي سابق أن الدولة والوكالة تعملان ضمن استراتيجية وطنية للحد من العجز الطاقي تقوم على التشجيع على الطاقات المتجددة وعلى رأسها الفولتا الضوئية وتركيزها بالعمارات والمؤسسات العمومية والخاصة للمساهمة في توليد الطاقة وتخزينها. أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. وقال إن الهجمات طالت أنظمة رادار ومنظومات باتريوت ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي السالم الجوية بالكويت ومنشآت في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، هذا إلى جانب أنظمة اتصالات ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن. في المقابل أعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. ويأتي ذلك بعد هجمات إيرانية سابقة طاولت مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ومحاولات لاستهداف مواقع في الكويت والعراق والأردن، فيما أسقط التحالف الدولي 8 طائرات مسيرة مفخخة فوق مدينة أربيل العراقية. جاء في النشرة قريبا انطلاق موسم جين الفستق بولاية قفصة وسط توقعات بانتعاشة الصابة بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الانتاج. تواصل ارتفاع درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد وأهالي ولايتي توزر وقبلي يواجهون موجة الحر بتغيير نمط حياتهم. والجيش الإيراني يستهدف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة. شكرا لكم على متابعة هذه النشرة، إلى اللقاء.

17 دقيقة بعد الماضي ساعة، تحية مجددة لكم مستمعتنا ومستمعينا وين ما يسلكم بثنا عبر أثير إذاعة قفزة. كالعادة رحلتنا الموسيقية في عيش الفن تبدأ من توا حتى لثلاثة، برشا غنيات يستنوا فيكم وبرشا أجواء وبرشا فايب مزيان يعاوننا على سخانة القيلة هذه. نعرفوا اللي الطقس البرا سخون برشا، رد بالكم على رواحكم وما تنسوش باش تشربوا ماء وتحاولوا لماكسيموم تتحاشوا أشعة الشمس.

وحش السرى هذه عفيف سالم في رحلة الحنين اللي ترجعنا ليها عبر إعادة أغنية وحش السرى في فيديو كليب. الحقيقة أكثر من رائع فيديو كليب كان من إخراج علي ضيف الله وتمثيل دليل المفتاحي إبراهيم فزاني أماني عبد اللاوي وتوزيع الفيديو كليب لتوزيع الأغنية لحمدي المهيري. الحقيقة حتى صور الفيديو كليب كانت صور أكثر من رائعة، كانت صور مبهرة. فالفيديو كليب كان وكأنه فيلم توثيقي الحدث، ما الكليب اللي وثق قصة حب ومحاولة لإعادة تجسيدها بطريقة سينمائية مميزة اللي شدت الانتباه هي المشاهد متاع الفيديو كليب لنهاية الجينيريك. وحش سرى هي أغنية من التراث الكافي عودة غنيتها الفنانة الشابة عفيف سالم، الأغنية اللي تنقل قصة حب رجل من سيدي بوزيد اللي كان اسمها جمودة، كانت تسمى سابقا جمودة، لامرأة كافية وحش سرى وبرودة على من عزم شرف على جمودة. قصة الحب هذه اللي عودت هنا عفيف الحقيقة بإعادة ياسر مزيانة. وانتم مستمعاتنا ومستمعينا اللي تسمعوا فينا تقولون شنو رأيكم في إعادة الأغنية وشنو رأيكم في صوت الفنانة الشابة عفيف سالم. 24 دقيقة بعد الماضي ساعة والمشوار مازال متواصل معكم حتى الثلاثة، خليكم معنا برانشي.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغنوا الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولا حب الكذابين. ما تروحش تبيع الميه في حرد السقايين. علمنا علمنا علمنا.

0: معك غزوة مرايتنا.
1: رجعنا لكم من جديد مسامعتنا ومستمعين. قبل بشوية كنا عشنا معكم في رحاب نغمات سفرت بينا عبر الزمن ولكن عبر أصوات معاصرة، إعادة الأغاني اللي ولت شائعة برشا الحقيقة نشوفوا فيها عادة ما تكون خاصة كي الإعادة تكون بأصوات الفنانين الكبار الحقيقة تتجاوز الاستعراض للمهارات وتمشي بينا الحوار عميق حضاري بين زوز أجيال جماليا موسيقيا وحضاريا زادة كيف كيف. في نهاية المطاف الإعادات هذه زادة توقع نجاة الموروثة خصوصا ضد النسيان وحتى أغاني الكبار زادة كيف كيف اللي تفتحنا الباب باش نسمعوا خامات صوتية أخرى. وانتم مستمعتنا مستمعين شنو رأيكم في الإعادات وإلا هل ما زلتوا اتفضلوا أنكم تسمعوا الأغاني دائما بصوت الفنان الأصلي؟ ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا ورحلتنا الموسيقية في عيش الفن حتى للثلاثة. باش نخرجوا فاصل موسيقي ونرجع بعد موجز الأخبار.

0: معاك غزوة مرايتنا.
1: في سهرة نغمة وتراند، آخر الأغاني،
2: ألبوم فنان الشاب صابر،
1: أغاني ثمانينات. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
4: تمام، الساعة الثانية ظهرا في استوديو إذاعة قفصة، موعدكم الآن مع موجز الأخبار.
5: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تشير التقديرات الأولية لدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للفلاحة بقفصة إلى بلوغ إصابة الطماطم الفصلية المعدل للتحويل بالولاية 73 ألف طن خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالموسم الماضي. انطلقت المؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي في اعتماد المعرف الوطني للصحة في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي لتطوير الخدمات الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث سيمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من السبت غرة أوت القادم في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه هذه الصيدلية. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي أن الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية 2026-2027 تتقدم وفق الرزنامة المحددة، مشيرا إلى أن جميع الكتب المدرسية ستكون متوفرة بالمكتبات في مختلف ولايات الجمهورية في أجل أقصاها 15 من أوت القادم. تتواصل اليوم الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة. انتهى هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24. إذا قفصة. أنا المراية.

أنا ممكن أزعلك بس مش هزعلك، وممكن أفرحك بس مش هفرحك.

15 دقيقة موعدنا معكم من زل متواصل حتى لثلاثة. تحية مجددة لكل من التحق بنا في الاستماع عبر أثير إذاعة قفصة ولا عبر رابط الانترنت. نذكر أنه مشوارنا الموسيقي كل عادة في برشا غنيات وبرشا حكايات, وفي غنيات ننجب فيها كل أصقاع الكون, نسمع فيها الغربي, نسمع فيها الشرق, نسمع فيه الأكيد التونسي من البلاي ليست وجديد الأغاني حتى للغنيات القديمة الزمن الجميل والنوستالجيا. ولكن تو باش نمشي نخليكم تسمعوا واحد من اجمل اصوات لبنان واللي سموه زاد كيف كيف شمس لبنان, نجوى كرم.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيش معنا الفن.
1: عيش الفن. اليوم باش نحكوا على عالم الموسيقى اللي يعرف تحول جديد مع دخول الذكاء الاصطناعي الى قوائم الاستماع الرسميه، وللمره الاولى في تاريخ بيلبورد العربيه. بيلبورد العربيه هي النسخه من بيلبورد العالميه، وهي قائمه تصنيفات للاغنيات، قائمه معترف بها وعالميه. البيلبورد العربيه يدخلها المره هذه اغنيه مولده بالذكاء الاصطناعي في القوائم نتاعها، وتسجل هذه سابقة تنجم تعاود ترسم ملامح صناعة الموسيقى في المنطقة. الأغنية هي أنا ودي أشوفك، من ترند على التيك توك إلى قوائم بيلبورد العربية. بعد الانتشار الواسع على منصات التواصل الاجتماعي خاصة عبر تيك توك، الأغنية كورمانجي هراغولي، الأغنية الكردية اللي اشتهرت بنسختها العربية أنا أودي أشوفك، اليوم ضمن قائمة أعلى 50 أغنية خليجية على بيلبورد عربية. فتصبح كورمانجي أو الأغنية مولدة بالذكاء الاصطناعي توصل لقوائم بالبورد العربية في خطوة تعكس تأثير متزايد للمحتوى الموسيقي اللي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي وعلى قدرته على منافسة الإنتاج الموسيقي التقليدي. الإنجاز ما اقتصرش على الأغنية وحدها، لأنه الفنانة اللي مولدة بالذكاء الاصطناعي، طبعا ليان نور اسمها، هي أول فنانة افتراضية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهكذا ستدخل الفنانة الافتراضية هذه القائمة أعلى 100 فنان في بيلبورد عربية، وتسجل اسمها في تاريخ القوائم بوصفها أول شخصية موسيقية رقمية تحقق هذا الإنجاز. مرحلة جديدة نشوفه في تاريخ الموسيقى. في وقت سابق نشوفه أغنية How Was I Supposed To Know للمغنية افتراضية زينيا موني، اللي دخلت زادة كيف كيفة في قائمة الـ R&B Airplay تابعة للبيلبورد العالمية، بعد ما حققت انتشار كبير على تيك توك قبل ما تنتقل المحطة الراديو وقوائم الاستماع. واليوم نشوف أغنية أخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي تنضاف للقائمات البيلبورد العربية، ويبقى التساؤل حول مستقبل الصناعة هنا. هل يمثل الإنجاز زعم بداية رحلة جديدة تتعايش فيها الأعمال البشرية مع الأعمال الافتراضية؟ وانتم مستمعاتنا ومستمعينا شنو رايكم؟ على كل باش نخليكم تسمعوا الاغنيه الاصليه اللي هي بيدها مولده بالذكاء الاصطناعي واللي اجتاحت العالم الكل قبل ما تجي النسخه العربيه انا ودي اشوفك.

0: أجمل الأغاني وأعذب الألحان، عيشوا معنا الفن.
1: رجعنا لكم في الجزء الأخير من المشوار متاعنا اللي شارف على الانتهاء. إن شاء الله تكون مختاراتنا الغنائية لليوم عجبتكم برشا الحقيقة، موسيقى بنينة من التراثي حتى للميدليات اللبنانية. حاولنا نكونوا منوعين اليوم وتكون كل الأذواق حاضرة في البرنامج. الجزء الأخير أكيد زادة كيف كيف باش نعيشوا فيه برشا فن.
0: معاك تضوى مريتنا، معاك تضوى مريتنا.

بالأنغام هذه نكون وصلنا رحلتنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا الموسيقية. مبقى لي كنا باش نقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامجنا, ومشكورين أكيد الناس اللي تابعوا فينا عبر أثير إذاعة قفصة, ولا الناس اللي كيف اللي يسمعوا فينا عبر رابط الإنترنت, الناس اللي خلونا تعليقات على الصفحة الرسمية للفيسبوك, مشكورين. شكرا زاد كيف لزميلتنا كوكب إبراهيمي في الجانب التقني, شكرا للكيب الكل. مبقى لي كان باش نقول لكم بقية متابعة طيبة, وباي باي.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل للمنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.
1: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: تمام، والثالثة بعد الظهر.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. بولاية قفصة ينطلق قريبا موسم جني الفستق، وتشهد إصابة هذا الموسم انتعاش ملحوظة، إذ يتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج 4900 طن، محققا زيادة تقدر ب 15% مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الإنتاج. انطلقت أمس بمركز التكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش من ولاية توزر الحصص التكوينية المخصصة للتلاميذ والطلبة ضمن البرنامج الوطني للإحاطة بالفئات الشبابية خلال عطلة الصيف في اختصاصات إنتاج الحليب ومشتقاته وتربية النحل ومنتجات الضيعة. دعا المجمع المهني للطاقة المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، دعا في التسريع في استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الآجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. تتواصل اليوم الحرارة مرتفعة بأغلب المناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة 17 من جويلية، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 8 و13 درجة، تتراوح القصوى ما بين 44 و49 درجة. يتواصل الطقس حار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، ينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية الجاري. أخيرا من أخبار العالم، وسعت الولايات المتحدة اليوم نطاق ضرباتها على إيران إلى مناطق في شمالي البلاد ومحيط طهران، بعدما تركزت عملياتها خلال الأيام السابقة على الساحل والجزر والمنشآت العسكرية المحيطة بمضيق هرمز. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
6: العلم والحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حصة جديدة من برنامج العلم والحياة تجمعني بكم إناس حمد رويسي. مرحبا. تسهم أداة صحية رقمية جديدة في سد فجوة حرجة في رعاية مرضى السرطان، عفى الله الجميع، من خلال ضمان وصول معلومات وراثية مهمة قد تنقذ الأرواح. عندما يخضع مريض السرطان لاختبار جيني، لا تقتصر أهمية النتائج على توجيه علاجه فقط، بل قد تكشف عن طفرات جينية موروثة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان. ويمكن أن تكون هذه المعلومات حاسمة لأقارب المريض، لكنها في كثير من الأحيان لا تصل إليهم. نتحدث اليوم على حلول رقمية، منصة جينية عائلية. لا شك أن مشاركة المخاطر الجينية داخل العائلة ليست مهمة سهلة، فقد يشعر المرضى بالتردد في بدء هذا النوع من الحديث، أو يخشون إثارة القلق، أو يفتقرون إلى الإرشادات الواضحة من مقدم الرعاية الصحية. منصة إلكترونية تعرف باسم معلومات جينية واختبار العائلة، GIFT، Genetic Information and Family Testing. تهدف هذه الأداة إلى مساعدة المرضى على فهم تأثير نتائجهم الجينية على أقاربهم، وتسهيل عملية مشاركة هذه المعلومات. توفر المنصة مواد تعليمية وأدوات لاتخاذ القرار، كما تتيح للمرضى دعوة أفراد العائلة من إخوة وأبناء وحتى الأقارب من الدرجة الثانية للاطلاع على معلومات حول مخاطرهم المحتملة. وبمجرد انضمامهم إليها، يحصل أفراد العائلة على معلومات مخصصة حول مخاطر السرطان الوراثية، مع إمكانية اتخاذ قرار بشأن إجراء الاختبارات الجينية، إضافة إلى الوصول المباشر لخدمات الفحص. ومع ذلك ظل العامل المالي عائقاً، إذ كان الأقارب الذين أتيح لهم الفحص المجاني أكثر ميلاً لإجرائه مرتين مقارنة بمن طلب منهم دفع رسوم، رغم أن الأرقام الإجمالية ظلت محدودة. رعاية عائلية بالذكاء الاصطناعي، نهج عائلي في الرعاية. تأتي هذه الدراسة في وقت يشهد فيه استخدام الاختبارات الجينية توسعاً كبيراً في رعاية السرطان. ورغم ذلك، لا تزال عملية نقل النتائج إلى أفراد العائلة المعروفة باسم الاختبار المتسلسل تواجه تحديات كبيرة. يعمل الباحثون حالياً على تطوير نسخة جديدة من منصة معلومات جينية واختبار العائلة، تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي لتخصيص المعلومات وتحسين التواصل بين المرضى وأفراد عائلاتهم. وأظهرت آراء المشاركين أن المنصة سهلة الاستخدام، وأن كثيرين تمكنوا من الاستفادة منها دون الحاجة إلى دعم إضافي. هذه الأداة تظهر كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تسد فجوات في الرعاية الصحية، من خلال تبسيط المعلومات المعقدة ومساعدة العائلات على اتخاذ قرارات واعية. وفي نهاية المطاف، يمكن لمثل هذه الأدوات أن تسهم في تحويل رعاية السرطان من مجرد علاج إلى وقاية، فمن خلال تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في وقت مبكر، يمكن للعائلات اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الفحوصات الدورية أو التدخلات الوقائية. وتؤكد هذه النتائج حقيقة مهمة، هي أن المعلومات الجينية لا تخص المريض وحده، بل هي شأن عائلي، ومشاركتها قد تنقذ حياة الآخرين. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. العلم والحياة.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: غزالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالك الجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة يا معذبتني. يا مش هالة زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا حنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه هالغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خيانة الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: السلام عليكم يا جماعة.
3: وعليكم السلام.
4: وعليكم السلام.
3: مرحبا. هيا الحمد لله على سلامتك. أنا قلت صاحبي محمد علي حلت به القاعدة غادي، هو سايب ونسمع ليلة وخضار يسر الناظرين.
2: لا قد جبتها في الصناج يا ولدي، يقول دنيا تبكي الناظرين.
4: هي الحمد لله يا حم علي، المفيد خرجنا منها لباس، غسرة ومشت على روحها.
2: يا سي سالم تو بالله كيف تقول خرجنا منها سالمين؟ نقول لك وي، أما لباس لباس ماشي تتركب علينا، وعلى الحساب هذا ما زادت زنابيل متاع غسرات منها قدام.
4: كلامك صحيح، عم عشت نعم كلمة لباس يا حم علي، رانا نقولوا فيها هكاك وبرا تطير منا.
3: أي تطير منا مي.
2: وعلاش ما نسعوش باش نفعلوها يا سي سالم؟ وقتها النجم نقولوها بالصحيح، لباس وبالفم المليان.
3: برا عادة ما عادش تتحدوا أسالم، برا شوف كلمة لباس أشتي مرق لك منها. يا أخي أنت ليش تقول فيها أصل؟ أش كلفك ترى؟
2: أشنا يا سي عبد الملك؟ بقينا مش عاجبك كلامي
3: يا؟ عاجبني ونص، وأنا مرة قعدنا وحكينا في موضوع وما خرجناش منها متفاهمين، أما أنا حبيت نعلم سالم صاحبنا باعتباره منضم إلينا حديثا.
4: يرحم والديك.
3: اللي كل كلمة تتقال عندها حساب.
2: أيواش أسمعتها سالمك؟ أنا هردك ذهنك ثقيل وما تفهمش. جاوب هاي.
3: أسمع أنت محمد علي، أنت راهي حتى كلمة صلاة النبي معاك حصيلة هكا. تودر نصيبك. نصيبك يا محمد علي.
4: والله يا كان تعملوا الكيف الاثنين، الحصيل ربي طيب عشرتكم. ومحمد علي بصراحة عنده الحق، ماشينا لباس يا عبد الملك. كي تجي للصحيح أمورنا مبعثرة وحالنا يند، هاك تشوف العراء والفقر والجهل والمذلة كي وانت تركب هاللباس.
3: أيوة احنا كنا ناويين على جلسة متاع توشحيل وباش نسألوا على حوال بعضنا، هي قلبتوها الكلام معبر ورزين، ويظهر لي الجلسة هكا يا الولاد باش تطول. يا عنتر
5: أوسيك
3: يا عنتر.
5: أنا عمسي عبد الملك.
3: جيب لسي محمد علي فيلتر كالعادة ودبوزة ما فيشي.
5: به يا سيدي، الله يبارك يا سيدي.
6: عنتر تكنا على القهوة
5: يا ولدي.
6: هاي بشاي
3: يظهر لي دبيبي زيت الماء نشربوا فيهم كان احنا شاتي نهار نشوف دبوزة والاثنين في طاولة مطول.
2: وهذيك كلمة لباس واللي يوصفها تو اخونا سالم بكلام رزين ومتين، انهارت اللي تشوف الناس الكل تشرب في المال مصفي، ساعتها تنجم تقول لباس.
3: ترى شوف الولاد، شوف مش هو عم صالح؟ عمك صالح والله هو
2: ابي
3: ولا يقضي بيديه. يا لندراش نحوال هكا لزهاري.
2: لا حول ولا قوه الا بالله.
3: يا انتر وين يا القهوه فيلتر انتر؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: مرحبا مرحبا.
3: اش بيك يا راجل وجهك مدخن؟ تقول مطرشقين وجه وراك، ماك لاباس برك؟
0: اش من لاباس، اموري متاخذه طول.
1: لا لطيف، اش صار اسطوره؟ داركم ماهم لاباس؟
0: هذاك علاش خرجت من الدار، هبطت عليها الغرودي وولت ما تنطقش.
2: يا لطيف يا لطيف، شين هاللي صار عبد الستار؟
0: اش نقول لكم تو تو، هذه المره الرابعه نجيب فيها انت أربعة بنويت.
3: إيه هذه إيش فيها؟ المهم مرايتك لباس وبنياتك لباس. إيش إنهي المشكل؟ مبروك عليك وربي يحفظهم لك أسطورة.
0: مبروك إيش إنهي؟ مبروك إيش إنهي؟ مبروك على رسلة تاع بنويت.
4: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: الستة يا عبد الستار يا أخوي، تقول على بنويتك رسلة؟ خي معيز هم ولا غنم؟ تقيم لك يا راجل وما تجهلش، ولا تتعمل كلمة رحيم. راك قاري. تي انت النوارة الوحيدة اللي في داركم، حتى كي انت تتغشش خيوتك ما يتهزوش بمقص النار.
0: استغفر الله يا ربي حن، اما كلهم جابوا ذكورة الا انا.
1: استغفر الله العظيم،
3: استغفر الله العظيم، استغفر مولاك، استهدى بالله يا ولدي. يا اخي انت ولا خيوتك ولا غيركم، يا اخي تنجموا تغلبوا مشيئة الله؟ هذا من باب من باب اخر، هاش بيك على البنويت؟ هاش خاصهم هما؟
0: المشكل مش في انا.
3: هاي
0: ولادي انا صحيح تو توغوشت شوي وتمنيت الرابع يكون ذكير. هلا هلا خليتهم الكل يخزروا لبعضهم ونسوينا خوايا يتغامزوا ويعاودوا لي في نفس الحكاية اللي حكوها لي وقت اللي جت البنية الثالثة. خذ امرأة أخرى تجيب لك ذكر، ما تاخذش الثانية طلقها، خذ امرأة أخرى تجيب لك ذكر. يا حليل يا رويس يا رويس،
1: لا حول ولا
3: قوة. ما فهمتش هالعقلية المشوم الحرفة من عند شكون ورثناها؟ كيما الله لا تربحهم ولا تطلع ذيبهم عقبة. هي وانت تو علاش ناوي يا عبد الستار؟ تتمشي بعقلية وما تشاءون إلا أن يشاء الله ولا؟
0: يا أخي تشبيكم يا أخي، تشبيكم يا أخي، نعيش في عصر الجاهلية أنا ولا جاتكم قلت لكم أعلو هبل من الطفلة الأولى وهم بدوا؟ هاي الثالثة، هاي طفلة، جيب طفل، جيب طفل. حتى أحبابي وأصحابي وجيراني كلهم داروا علي وسمعت انواع الكلام الكل. هاي بناوتي او يجيب كان في البنات، هاي مرته ما تولدش الذكورة، عشت انت هاني نعاني في الغمز واللمز وكل شيء. احليلي ايدي على قلبي، وين تحب المرأة ايديها على قلبها. يا ربي جي ذكي، جي ذكي شيء كل بنويت، كل بنويت.
4: يا رسول
1: الله، يا رسول الله، يا رسول الله،
3: اما لا تعرفش كيفاش. قول لها الناس هضموا الكل بما فيهم داركم، انا هاني تنطلق هذه ما حاشناش بها، اما على شرط انتم اللي تاخذوا لي مراه وما تجيب كان ذكور. تو هذا كلام
4: والله العظيم،
3: تو هذا صواب يا سي عبد الستار؟ يا اخي تصنع فيهم في بطنها هي ولا شنهي؟ شنهي هالجهالوت اللي صيدنا؟ شنهي هالتخلف اللي غاطسين فيه؟
4: شفت
3: ربي بعزته وجلاله وكرمه وحط الجنه تحت رجليها،
4: ونعم بالله
3: واحنا عباده حاطينها تحت رجلينا، اكثر من هذا جهل ما ثمش. يلزم تتغير الافكار يا عبد الستار يا خويا.
2: يا راجل حتى انت تي رواسب عندها مئات السنين تتغيرها انت؟ هذه راي طامه عامه.
1: الكلها الكلها يا سي سالم، الكلها جهلوت، كل قاري كل مش قاري. اجبد كلبه امراه برك تو تشوف اش يجرى فيك، تتحل عليك حرب ضروس. تتذكر اش صار في هاك الرجل المسكين الطاهر الحداد على ما كتب كتاب على المرأة؟ شعلوا في شوش تهجريد وسب وعار ومندالي. قال لك واشي، قال لك هي جعلنا في النساء وهدوا حتى بالاغتيال. حمد لله خويا ما تكونش افلاطوني حتى انت ياسر ياسر، وشوف الواقع اللي تعيش فيه. وكما يقولوا فيها، ما دام عايشه في الدوار ما تفرحوا يا ذراري، وحتى احنا زادا ما دام العكري ممدوده في البلاد وعلى طولها ما واش باش يصير الكلام هذا. يلزمك تقعد جاهل جهول مجهال جهال جاهل باش هي تعود متهني على راحة. اسمع عبد الله
2: يرحم والديك.
3: واش وين ماشي يا سطور؟ انت هك قاعد
0: فاد ومخنوق وماشي رفعتني حتى بلاصه تنمشي نهمل في الجر حتى اللي انت تفرق الحضبه من الدار وما نرجعش، ما نحبش نشوف حتى واحد منه كي نروح. اي سلام
1: عليكم
3: يا سيدي، حتى انا خروح، حتى انا خواتي
4: يا رسول الله.
1: يا رسول
2: اي السلام عليكم
1: تشيني الكل قلق. هاي السلام عليكم.

0: اهلا اهلا بسي سالح. عشان قوله سيدي غمة ونزاحت يا سيدي. الحمد لله الحمد لله كي جيت وسالمي.
1: يسلم راسك يا سي بالسحب.
0: والله كان غاضني هاك المخلوق لزهاري لزهاري وصل لي قلبي. راجل ما يستاهلش. عشان يحواله تاو زعما ذهنش شوي.
1: ها وينه بين لطفه ورضاه؟ تعب مسكين. حتى جبت لها طبيب السبيطار للدار قلم عليه وشافه قال لي الضربة ذي مخترة وكيفاش قعد حي. يعطاني شوي دواء شريته له من السبيسرية وربي يشفي.
0: ربي يشفيه امين بركة رسول الله. اش عنا قضي لك سي صالح؟
1: قضيت العاد شوي خضرة على شوي مونة هاوينا منها تتعمر الدار بحويجات. وخلي القفة بربي بحذاك هاي تو نوصل ونطل على سي فتاح في المعصرة وتو نرجع لها من بعد كي نجي مروح.
0: خضرة وانت فاللي خليت فيها حاجة من امس. ما زال عندي خضرة ان شاء الله غدوة. اليوم ما فماش حتى خضرة.
1: ان شاء الله غدوة ابرك.

0: والله كان بالمجد تو تولي النبيعة. انا ما عندي ثقة حتى في حد، وانت كيف كيف. الله يحنا وحلة منجل في قول يا سي فتاح. والله
1: واش تنعمل اخي، يعني تنقول لك مفتيلة تقول لي لا.
0: رد بالك يا سي فتاح، والله كان يوضرنا الناس الكل. صحيح ودي قردي وكبابلي وقلبه كاسح ومش خواف، اما لي خوفك هذا رام ياسر في الحديث ويلغي ياسر. والله تفرط منك كلمة هكا ولا هك، يدي الناس كل الفينجا. لا لا سي فتاح ما قمروش بيها سي فتاح. لا
1: هي كيفاش باش نعملوا تو، ترزينا في الازهاري وقعدنا نذبحوا.
0: يعمل ربي يعمل ربي تو نلقوا البلاد عنا فيها رجال، يعمل ربي طويل. اي هذا كهو، خليني نمشي نروحك المخلوق مستاجع والجماعه هارجين فيه.
1: برا ربي خفف عليه، حتى كان ماذا بيا ركزتك قعدت بحذايا شوي.
0: الغالب والله يا سي فتاح حتى انا مازلت شاتين وقعد بحذاك شوي. ها ما اختمت على بالسحبي هزيت القفه نتاع القضيه، كان هذاك هو الوقت. تو غدوه ان شاء الله نعملوا قاعده بحذا بالسحبي. هيا على خير.
1: على خير وبركه.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. الله يعينك سيدي خويا.
2: الله يهنيك يا جنات. هلا وين الزهر؟
3: هاي توكل في ذريتها وتبدل لهم في حوالي.
2: ويما معاها؟
3: لا يما في البيت تطبق في حوالي بابا. سيدي خويا
2: نعم
3: حط لك غداك.
2: لا لا لا ما غرديش يا جنات، تو طيبي لي قهوه وهاتي هالي للبيت. وبالله كي يجي بابا تعالي قولي لي.
3: حاضر سيدي خويا تهنى.
2: الله يهنيك ان شاء الله.
3: عيشك.

0: تزوري زوري زوري طفلة تعرض البابا كاس يعني قفة
1: باهي يا ما انت نو فاني وقفت
0: بابا جي بابا جي بابا جي
2: هاركي هاركي بنيتي ما تنجميش ثقيل عليك ثقيل عليك هزي من غادي تو نشملها معاك
0: بابا جي
2: تعال انت لهنا يا حلوف شوف بابا اجاب لك هذيك نتاعك انت وحدك غزالة
1: نعم
2: وين امك
1: انا كنا بحذا لزهاري
2: هيا باهي باهي يا خديجة يا خديجة
0: نعم الله يعينك يا سي صالح
2: الله يهنيك عشان يذهنش شوي
0: ها وينه مسكين مستاجع وهارش بيركع كان كيف ياكل الكعبتين كينة اللي اعطاهم له الطبيب تو تو تشوف تو يزيد شوي ويعاود يهرش
2: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: لا غالب
2: والله كان ساد علي في برشا مصالح ترزيت فيه كان أنا وحدي
0: ربي هو الشافي والعافي ولا احنا طايقين فيها سي صالح
1: سيدي خويا يا سيدي خويا
3: ادخلي ادخلي يا جنات
1: سيدي خويا هاو بابا جا
3: في بيته ولا في البيت الاخر
1: في البيت الاخر
3: بري بري زيدي عملي لي قهوه خا خيتي بري
1: يزيك يا سيدي خويا من القاوي النهار طول وانت تزقعت في القاوي
3: انت واش عندي نعمل طرح اسمعيني ما مشيت انا لبابا كان انت حضرتي لي قهوه اخرى بري عايشه
1: الله يبارك
3: الله يبارك في صحتك
4: كنتم مع حمادي عمار الهادي عباس سلوى محمد محمد الحملاوي إيمان مماش لسعد حمدة عادل رابح عواطف مبارك سعاد عبود الطاهر فتح يوسف سليمان في مسلسل غزالة الأجبان بطولة عبد الرزاق الصخراوي أحسن ربح زبيدة العرفاوي ملاك جرمازي سامي تليلي نصر الدين جلول كمال بوزيدي طه أبو يحيى علي حراثي وأحسن دولة شارك في التمثيل كمال السعيدي نزار بن بلقاسم محمد عثمان نسيم حاشي أيهم العابدي صبري عمامي زينب عزيز آية مبروكي وشيمة صحبي ضيوف الشرف نجيبة بن عامر زهير الرايس رفيعة بالحوت حسونة ناجي حمزة داود ومحمد ساسي الكتاري إغزالة الأجبال تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري كلمات الأغنية سامي تليلي غناء الفنانة القديرة سارة نويوي عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي التسجيل الصوتي عبد النبي مولى التركيب والمزج لسعد الدريدي ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش مسلسل غزالة الأجبال تأليف حمادي عمار إخراج أنور العياشي هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث نتوجه بالشكر إلى نزل جوغورتا قفصة والمحطة الاستشفائية كابسا تيرمال
5: إذاعة قفصة مراية تكلم

0: في صيفك على كيفك اليوم، نشاط فوج المحطة للكشافة التونسية بأم العرايس. الرسامة ريما بن سلطان تحكينا على معرضها الجديد. طريقة المشاركة في مسابقة الدورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة. تابعونا اليوم من 5 إلى 8 على موجة إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
2: الرابعة مساء على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نظرت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية توزر في إجراءات تخصيص أراضي دولية لتنفيذ جملة من المشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تذليل الصعوبات والإشكاليات العقارية المرتبطة بالتفويت في هذه الأراضي وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية توزر. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا يوم الجمعة الموافق ل17 من جويلية جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة وصيد البحر على الانخراط في عملية تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصبة الوطنية في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الموافق لغرة أوت في حال عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات المالية. أعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة. إلى ذلك طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.
1: مرحبا بالجميع. شعوب وقبائل اليوم يحملنا إلى مواطن الأكراد في العالم، وهي المنطقة الجبلية الممتدة على حدود تركيا والعراق وسوريا وإيران وأرمينيا، ويتراوح عدد الأكراد بين 20 و30 مليون، يعدون رابع أكبر مجموعة عرقية في الشرق الأوسط، لكن لم تكن لهم أبدا دولة مستقلة. في العقود الأخيرة زاد تأثير الأكراد في التطورات الإقليمية، إذ قاتلوا من أجل الحكم الذاتي في تركيا، ولعبوا دور هام في الصراعات في العراق وسوريا، آخرها المشاركة في مقاومة تقدم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ما هي أصول الأكراد؟ تاريخياً عاش الأكراد حياة قائمة على الرعي في سهول ما بين النهرين وفي المناطق الجبلية المرتفعة الموجودة الآن في جنوب شرقي تركيا وشمال شرقي سوريا وشمالي العراق وشمال غربي إيران وجنوب غربي أرمينيا. يشكلون مجموعة متميزة يجمعها العرق والثقافة واللغة، رغم عدم وجود لهجة موحدة، كما أنهم ينتمون لمجموعة مختلفة من العقائد والديانات، إلا أن أكثرهم يصنفون كمسلمين. بدأ الكثير من الأكراد التفكير في تكوين دولة مستقلة باسم كردستان، وبعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وضع الحلفاء المنتصرون تصوراً لدولة كردية في معاهدة سيفر عام 1920، إلا أن مآل هذه الأحلام تحطمت بعد 3 سنوات إثر توقيع معاهدة لوزان التي وضعت الحدود الحالية لدولة تركيا بشكل لا يسمح بوجود دولة كردية. في تركيا مثلاً ثم صراع متأصل بين الدولة التركية والأكراد الذين يمثلون 20% من سكانها، وعلى مدار أجيال عديدة عاملت السلطات التركية الأكراد معاملة قاسية، ونتيجة لحركات التمرد التي قامت بها في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي، أعيد توطين الأكراد ومنع الكثير من الأسماء والأزياء الكردية، كما تم حظر استخدام لغتهم الأصلية وأنكر وجود هويتهم العقلية، وتمت تسميتهم بأتراك الجبل. انتهت الحالة بالأكراد إلى أقليات في دولهم، وعلى مدار السنوات المتتالية سحقت أي محاولة كردية لتأسيس دولة مستقلة.

سوريا، تعرض الأكراد السوريين للكثير من القمع والحرمان من الحقوق الأساسية، ولم يتم منح الأكراد حقوقهم الفردية والمدنية، وصدر حقهم في التمتع بالجنسية السورية كذلك، صدرت أراضيهم، وحاولت الدولة الحد من مطالبهم وخاصة مطلب الاستقلال، وتم قمعهم واعتقال زعمائهم السياسيين. الحظ الأوفر لأكراد العالم كان لأكراد العراق تاريخيا، فأكراد العراق لهم العديد من الامتيازات المدنية مقارنة بالأكراد المقيمين في الدول المجاورة، إلا أنهم كذلك عانوا الكثير من القمع. ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكم البريطاني في فترة الانتداب وقمعوا، وفي 1946 أسس الملا مصطفى برزاني الحزب الديمقراطي الكردستاني كوسيلة سياسية للنضال من أجل استقلال العراق في إقليم كردستان العراق، وبعد ثورة 1958 اعترف الدستور الجديد بالقومية الكردية، لكن الحكومة المركزية رفضت تمكين البرزاني من خطة حكم ذاتي فأعلن قتاله المسلح في 1961. في 1970 عرضت الحكومة اتفاقا على الأكراد بإنهاء القتال ومنحهم منطقة حكم ذاتي، لكن الاتفاق انهار واستؤنف القتال عام 1947، وبعد عام انقسم الحزب الديمقراطي الكردستاني.

الله أكبر الله أكبر.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة. إذاعة قفصة. مراية تتكلم.

أصل تسمية الأكراد يعود للفظ كاردو، ويعني باللغة الأشورية الحوض العلوي لنهر دجلة. لهم علم متميز تتوسطه شمس متوهجة، والكرد يعني اسمهم البدو أو سكان الجبل أو ساكن الخيام وقاطنيها. الأكراد هم أكبر أقلية في العالم، يتميزون بامتلاكهم لتاريخ عريق مليء بتراث ثري من العادات والتقاليد أعطت لهذا الشعب التميز والتفرد عبر العصور. وبعيدا عن القتال الدائر والمشاكل السياسية، نخص لنتعرف عن بعض عاداتهم وتقاليدهم التي لا تتغير بتغير موطنهم من دولة لأخرى، فهي نفس العادات في العراق وسوريا وتركيا وأرمينيا.

طقوس الزواج عند الشعب الكردي تمثل فلكلورا خاصا به، له طابع مميز عن بقية الشعوب، لم يتأثر بعمليات التطور والتمدن وخصوصا في المناطق الريفية. إذا ما تجاوز الشاب العمر المعقول للزواج ولم يعبر عن رغبته في ذلك، فيعد ذلك نتيجة خجله. لذلك يقوم واحد من العائلة بكسر هذا الحاجز ويفاتح الشاب في هذا الموضوع. إذا كان الشاب يريد الزواج بفتاة معينة، فإن مجموعة من الأقارب ويطلق عليهم اسم داكوخيزيا يطالب بهذا الزواج ويقومون بمفاتحة عائلة الفتاة في هذا الغرض، وبعد انتهاء المهلة الزمنية المحددة يتم إبلاغهم بالقبول أو الرفض. يتم الاتفاق على الذهب والمهر، ويكون الذهب مقدرا بمقدار معين مثل مثاقيل الذهب التي يتم الاتفاق عليها بالتراضي. وجدير بالذكر أن العريس يدفع مهرا لأهل العروس لتزويدها بالملابس والأثاث، وهو ملزم بكافة نفقات الزواج والاحتفالات. ليلة الحنة هي طقس مهم، وهي من أهم طقوس العرس الكردي لدى العروس، لأنها تكون آخر ليلة لها تقضيها في بيت أهلها، وتكون مخصصة للنساء فقط. وقد جرت العادة على أن يقوم العريس بإرسال عدد من أكياس الحنة مع مبلغ من المال من أجل الاحتفال بهذه الليلة. وتقوم الفتيات المشاركات في هذه الليلة بوضع الحنة في أكفوفهن وأرجلهن.

في بعض الأحيان وقبل مغادرة العروس لبيت أبيها يقوم أحد أخواتها ويكون أكبرهم بربط حزام لها في دلالة على أنها لها سند متين. في العادة تستمر احتفالات الزواج مدة تتراوح بين 3 حتى 7 أيام، يتم تقديم الأطعمة والأشربة من قبل الجيران في سواني كبيرة، ويتم رد الصينية لأصحابها ومعها هدية مقدمة من العروسين. للكرد كذلك الكثير من العادات والتقاليد والأساطير والموروثات الخرافية التي تحكم حياتهم، لكنهم في كل مرة يؤكدون أنها تعود إلى تجربتهم وتكرار حدوثها. فإذا هبط طائر على البيت مثلا وصاح، فإنهم يعتبرون ذلك علامة على قرب وصول رسالة من قريب في الغربة، بينما إذا مسحت قطة وجهها بقائمتيها فذلك يدل على قروب قدوم ضيف. وبالمثل إذا طارت لقمة من يد أحدهم أو قطعة عجين من نادي امرأة تعجن فذلك دليل على قدوم الضيوف، أما إذا تراكبت أحذيتهم اعتبروا ذلك علامة لسفر قريب. ولعلي أجد في الكثير من هذه العادات صدى في عاداتنا كذلك. إذا شعر أحد منهم بالحكة في كفه اليمنى أيقن أن هنالك مال سيأتيه وفي طريقه إليه، وظهور قوس قزح في جهة ما دليل على أن هذه الجهة ستنعم برخص الأسعار، بينما إذا رأوا ضوءا أحمرا من جهة معينة فذلك إعلان على حرب قادمة. حينما يولد الطفل تتم حراسته لمدة أسبوع عبر وضع سكين أو إبرة كبيرة أو قشرة بصل لتطرد عنه الجن.

بالنسبة للمطبخ الكردي، يتميز بمجموعة واسعة من المأكولات المعتمدة على طائفة متنوعة من الفواكه والخضروات، والبذخ في الطعام أحد أشكال التعبير والتقدير للضيف في المجتمع الكردي. إفطار الصباح يكون متكونا في العادة من الخبز والعسل وحليب الأغنام. يقوم الأكراد بغمس لحم الضأن والخضروات في صلصة الطماطم في وجبات الغداء، والمناخ في المنطقة الكردية يصلح للعديد من الزراعات الطيبة كالعنب والرمان والطين والجوز. أبرز مشروباتهم هو الشاي الأحمر المحلى والقهوة المركزة المرة. يحتفلون بعيد النيروز الموافق ل 21 مارس من كل عام، وهو بداية السنة الكردية لديهم، ويتناولون الدلمة ويتنزهون في الحدائق جماعات وعائلات وأزواج. مكانة المرأة في المجتمع الكردي. يعتبر المجتمع الكردي مجتمع ذكوري بامتياز، ولطالما كان كذلك منذ أن عرف عبر التاريخ، ولكننا نجد نماذج لنساء تصل إلى أعلى المراتب والقيادة السياسية والعسكرية أحيانا. ويبدو أن معظم الكتاب الذين كتبوا عن تلك الزعيمات المميزات أثناء حياتهن قد اعتبروهن في الواقع ظاهرة كردية بامتياز. إن الأمثلة المتكررة والمتمثلة في سيادة النساء بحكم حقهن الشخصي أمر مثير للانتباه بحد ذاته، ولكن تثير هذه المسألة العديد من التساؤلات حول طبيعة المجتمع الكردي ومكانة المرأة فيه. فالكثير من الكتاب الكرد يفضلون قراءة هذه الحالات على أنها دليل على المكانة المحترمة التي تحظى بها المرأة في مجتمعهم، أو حتى على أنها بقايا من تقليد قديم يقضي بالمساواة بين الجنسين. ويبدو أن أشهر تلك النسوة يتحولن إلى رموزا قومية تجسد السمو الأخلاقية للكرد، والهدف الرئيس من المقالة هو وصف الحالات الموثقة بشكل جيد عن أدوار النسوة القائدات. وقد نشر مقال شهير جدا عن مكان المرأة في التاريخ الكردي، تحدث عن أن هذا التقليد هو عادة جميلة، وتحدث عن بعض النساء الكرديات التي حققن التأثير غير العادي في المجتمعات، وكنا أغلبية عظمى رغم غياب أسمائهن عن الكتب الموثقة. وفي الحقيقة يمكن أيضا القول أن بعض الأجزاء المجتمع الكردستاني تتمتع المرأة فيه بحرية التنقل والحركة، وربما أكثر من أي جزء آخر في الشرق الأوسط، وتتميز كذلك بالحصول على صفات الفروسية والبطولة وتعلمها بشكل جيد ومهني ومتقون. ولكن هذا بالتأكيد ليس متداول في كل الجهات وفي كل العائلات. ففي كتاب عن المرأة الكردية لاحظ الأنثروبولوجي الدنماركي إيرلي آر أن النساء في الأوساط الأستقراطية كن عرضة لنوع من العزلة المطاطية، لكنهن في الأوساط الاجتماعية الأقل تواضعا والبيئات الريفية تمتعن النسوة بمزيد من الحرية وأفضلية القرار وقيادة المجتمعات. الحركة القومية الكردية والتغييرات التي شهدتها في الآونة الأخيرة وحروب الخليج وكل السياقات التاريخية المعاصرة أثرت تأثيرا دراميا على المجتمع الكردي وعلى مكانة المرأة داخله دون شك. وفي هذا السياق يمكن أن نلاحظ تراجع دور القيادة في الحركة القومية الكردية في السنوات الأخيرة وحضورهن في المجتمعات الوسيطة. ولا يمكن الحديث عن مكانة المرأة الكردية دون الحديث عن النساء ذوات القوة المميزة خلف الكواليس القادرات على صنع القرار السياسي، ولعل أشهرهن زوجة الملا مصطفى البرزاني الثانية همايل أو أم سعود البرزاني، التي لم يختلف الأتراك على نبل عائلتها وسلالتها المناضلة. وكذلك يحترم الكرد اليوم كل أبنائها ويعتبرونهم سليلي النبالة وأحفاد المناضلين، وإن كانوا غير فاعلين في حد ذاتهم في التاريخ الحالي في تحسين وضعية الأكراد السياسية والاجتماعية. ومن التقاليد التي رصدها المستشرقون والرحالة عند المجتمع الكردي احترام العائلات القديمة النبيلة لتاريخهم وتباهيهم به، إذ ما زال المجتمع الكردي ينظر بإجلال كبير إلى أحفاد رؤساء الأسر التي ناضلت من أجل الشعب الكردي في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.
وظاهرة تعدد الأبناء كذلك ارتبطت بنبل سلالة أمهاتهن وزادتهم قيمة أساسية في المجتمعات الكردية. فالمجتمع الكردي يحتوي على ظاهرة مميزة هي تعدد الأبناء حضرت في المجتمع الريفي والمدني على حد سواء. وتقاس قوة الأسرة عن طريق أبنائها الذكور، وفي إطار سيطرة هذه القيمة خضعت المرأة لهذه القيمة ولحضورها في المجتمعات. فهي رغم تطور المجتمع الكردي وإيمانه بقيمة المرأة ودورها المهم، إلا أنها ما زالت تطلق إذا لم تنجب طفلا ذكرا في الكثير من الأحيان.

0: رحلنا اليوم مع كرد العالم في عاداتهم وتقاليدهم وحلهم وترحالهم وصراعاتهم مع الحكومات المختلفة والمتعاقبة في مختلف الجهات. شعب شديد الإصرار على البقاء بألوانه وعناوينه الأصلية، يتحدى التغيرات الإقليمية والسياسية ليبقى صلبا رغم الانكسارات. مع تحيات سمية رجب.
1: عادات وثقافات في شعوب وقبائل. شعوب وقبائل.

0: تمام الخامسة مساء.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الأخباري. بولاية جفصة ينطلق قريبا موسم جني الفستق، وتشهد صابة هذا الموسم انتعاشة ملحوظة، إذ يتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج 4900 طن، محققا زيادة تقدر ب 15% مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الإنتاج. انطلقت المؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي في اعتماد المعرف الوطني للصحة في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين، حيث سيمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية. انطلقت جمعية النساء أولا بسيدي بوزيد في تنفيذ مشروع باستا يكفي عنف، الرامي إلى مقاومة مختلف أشكال العنف المسلط على النساء، وخاصة العنف الرقمي والعنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أصبح يمثل ظاهرة خطيرة تواجه النساء والفتيات في العصر الرقمي. قالت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إن الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة بلغت مستويات غير مسبوقة، مهددة بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بداية من يوم السبت غرة أوت 26 و2000 في صورة عدم الوفاء الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. أخيرا ومن أخبار العالم، أعلن الجيش الإيراني اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على الضربات الأمريكية المتواصلة، وقال أن الهجمات طالت أنظمة رادار ومنظومة باتريوت ومنشآت لتخزين الوقود في قاعدة علي سالم الجوية بالكويت ومنشآت في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، إلى جانب أنظمة اتصالات ومستودعات وقود تابعة للجيش الأمريكي في الأردن. نهاية هذا العرض الإخباري، إلى اللقاء.

0: Allô, docteur? Allô, docteur?
1: عسلامة ومرحبا بكم في هذا العدد من ألو دكتور. اليوم محور اهتمامنا الرضاعة الطبيعية. للحديث عن فوائد الرضاعة الطبيعية نستضيف الدكتور صبحي غانمي، أستاذ مبرز اختصاص طب الوالدين. عسلامة ومرحبا بك دكتور.
2: عسلامة ريم. الموضوع متاعنا اليوم هو الرضاعة الطبيعية وما أدراك ما الرضاعة الطبيعية. احنا ما ننساوش اللي احنا من أمة حولاني كاملين متاع الرضاعة، مي مالوروزمو الوضع ماهوش يطمن برشا على مستوى القطاع الطبيعية. مشكل من خلال ممارستنا اليومية للسائلات الضمة نسبة الرضاعة الطبيعية ضعيفة برشا. باش نحاولوا نفصلوا أكثر للسادة المستمعين فوائد الرضاعة الطبيعية. الرضاعة الطبيعية معناها توا هي أكثر بأكثر معوضة بالرضاعة الاصطناعية، لكن الرضاعة الاصطناعية دي من خلال حليب معناها محضر في لابراتوار، لكن لازم نعرفوا اللي راهو بعيد كل البعد على الرضاعة الحليب بتاع الأم. علاش؟ على خاطر يمكن اعتبار احنا كطب ما نعتبره ان الحليب الطبيعي بتاع الأم هو كائن حي تقريبا، لأنه يتفاعل حسب حشية معناها الصغير يتبدل في المكونات نتاعه. نعرفوا اللي توا تقريبا اجمعوا الاصابات معناها المؤسسات العلمية في العالم كل انه معناها الموضوع منتهي، لا يمكن محاكاة الحليب الطبيعي. وفيت يعرفوا اللي الحليب الطبيعي متاع الأم يتبدل حسب الطلبات متاع الصغير. نعرفوا للحليب المكونات متاعه اليوم الأول ما تختلف على اليوم مثلا السابع والشهر الثاني والشهر الثالث، وفي نفس الوقت في نفس اليوم ده يتبدل. يعني الحليب متاع الصباح ما يشبهش بالكل في المكونات متاعه والحليب متاع الليل، لأنه يتأقلم حسب حاجية الصغير. هذاك علاش ما يمكنش محاكاة الحليب الطبيعي. وثم برشا معناها برشا أسباب تخلينا لازمنا نخيروا الحليب الطبيعي. باش نذكر البعض منها، مش معناها للذكر مش للحصر، هنا الفوائد لا تعد ولا تحصى. مثلا بالنسبة للصغير يصير في خاصة في الثلاثة أيام الأولى اللي نسموه بالعامية احنا الباء، هذيك في ترانسفير دونتيكار معناها تم المضادات اللي عند الأم تنتقل للطفل. المضادات هما معناها اللي تكونوا بعد تعرض البشر لكل معناها انفكسيون خاصة بالفيروس. الجن يصنع مضادات هذوكم باش يقاوم بهم نفس الفيروس المرة الجاية. ممكن تقريبا نجم نسموها اللي التجربة متاع الأم كلها تمشي للصغير باش الصغير معناها يقاوم الفيروسات والبكتيريات. معناها الحليب الطبيعي هو مكون أساسي للتغذية متاع الصغير باش ينجم يقاوم الانفكسيون. لو كل صغير يرضع رضاعة طبيعية مطلقة هو يعمل أقل برشا معناها انفكسيون من الصغير يرضع في الرضاعة الاصطناعية. زاد نعرفوا بالنسبة للصغير اللي يرضع رضاعة طبيعية ماهوش عنده أقل عرضة للسمنة، فأنت يكون معناها أطول وأضعف شوية مثالش، لكن زادا التكون متاع المخ يكون خير ونسبة الذكاء تكون أعلى. الحليب زادا هو ديما ستيريل معناها معقم نظيف ديما دافي، ما يسحقش لا تعقيم ولا تسخين. الحليب الطبيعي زادا ما يتكلفش برشا فلوس بالمقارنة مع الحليب الاصطناعي، وإحنا نعرفوا سوم الحليب الاصطناعي ونعرفوا الوضعية معناها المادية للعائلة التونسية بصفة عامة. الحليب زادا هو معناها الرضاعة أكثر من الحليب، معناها لوجيست بفيت نتحل المرأة صغيرة على الدرع، هو معناها يحسن من العلاقة ما بين الطفل وأمه على مدى الحياة. يمنعه اللي أول مرة صغير يشم ريحة أمه تصير ميموريزي، معناها يبقى في الذاكرة مدى الحياة. زادة بالنسبة للأم، يعني يمنعه اللي الرضاعة الطبيعية هي تنقص من إمكانية حصول السرطان عفنا عفك منها عن خاصة في الأعضاء التناسلية عند الأم. الرضاعة الطبيعية زادة تعاون الأم برشا بش معناها تترجع الوزن نتاعها قبل الحبالة، معناها مقاومة السمنة هذه كنا نعرفوها عند الأمهات الكل بعد الولادة وغيره. معناها الأسباب تعد بالمئات، لكن أنا ذكرت بعض الأسباب لأنه رأى أنه حاليا في الوقت الحاضر الوضع ما يتمنش برشا. تم أمور معناها ما نعرفش ثقافية ما نعرفش نوع أنتوكا يزم نعرفه اللي الوضعية نتاعنا في تونس بتوب المغرب العربي كل مش بالبعض ما برشا، اللي الدول اللي أقل منا يمكن معناها مادية يرضعوا باربليكاسون معناها يرضعوا صغار من خاطر ما عندهم شي فلوس، والدول اللي أحسن منا فاهمين معناها أهمية الرضاعة الطبيعية ويقدروا الفوائد نتاعها ويرضعوا. يعني احنا جينا في الوسط الدول الفقيره يرضعوا خير منا والدول المتطوره يرضعوا خير منا. هذاك علاش انا راي ان الموضوع هذا مهم برشا ويتم برشا التوعيه عن طريق انتم، وان شاء الله تتحسن الوضع التبعي في قادم السنه.
1: ان شاء الله المعلومه تكون وصلت. شكرا لك دكتور لمدنا بكل هذه المعلومات. كل الصحه والعافيه للجميع. اجمل تحيات ريم محمد النوري.
0: الو دكتور، الو دكتور. من عام 91 باصوات مستمعين ذوق 24. إذات قفصة. انا المرايه اللي تتكلم.
3: سيفك على كيفك.
4: على كيفك.
3: صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.
5: الخميس 16 جويلية 2026، مستمعي مستمعاتي بعد قصرة، مرحبا بكم في منوعة صيفك على كيفك. اليوم الحصة الرابعة، اليوم الحصة الرابعة في الأسبوع هذية. إن شاء الله باش نتعرفوا معكم على اسم الفائز ولا الفائزة اللي باش يربح معنا 100 دينار كاش. سؤال جديد كما كل يوم، اليوم نسألكم على أنا هو المهرجان اللي ينطلق الليلة. فما مهرجان الليلة باش ينطلق إن شاء الله في دورته رقم 60. من بين الأسماء اللي بشكون حاضرة صابر رباعي الليلة بشكون حاضر، نحكو على مسرحية القرهمان المعز التومي، بشكون موجود الفنان ريان من لبنان، ميادة الحناوي ومحمد خيري من سوريا، ثامر عاشور من مصر، عرض فولكلور من العالم، نبيها كراولي بمناسبة عيد المرأة نهار 13 أوت، حفل اختتام شيكون مع ماجد الرومي. شنو اسم المهرجان اللي بشين طلق الليلة في دورته رقم 60؟ كان عرفت الإجابة مرحبا بكم، تنجموا تبعثون على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة www.facebook.com/radio-gafsa، وإلا كيف تطلبونا على 31-376-730 وإلا 76-229-600. المكالمات التي فيها ناخذوهم كان إن شاء الله 6 غير درجين أول دفعة من المكالمات الهاتفية. خلينا نسلم عليكم والفريق الكل يحييكم، كل من موقع وزملائنا من محطات الإرسال الإذاعي والتلفزي. كمال تومي باش يستقبل مكالماتكم الهاتفية، معنا في الإخراج الرقمي طاهر جبالي، في الإخراج التقني على الدين رضواني، سمية رجب في الأعداد، ورياض بوبي معاكم في تنشيط صيفك على كيفك لليوم. زوز قوائم، زوز قائمات غنائية يتباروا ويتنافسوا. إذا كنت تحبوا تصوتوا لوحدة منهم، هذه القائمة الأولانية كان عجبتكم صوتوا لها.

ديانا حداد يا مايا وردة الجزائرية ارجع لحياتك وعامر منيب أول مرة هذه القائمة الأولى وهذا شنو يستنى فيكم في القائمة الثانية كنت حبوا صوتوا لها.

مصطفى قمري لدوب أصالة نصري مجنون وإيهاب توفيق سحراني. هذه القائمة الثانية، كان عجبتكم واحدة منهم صوتونا سواء كان على صفحتي بعد قفصة وإلا بالتليفون. مرحبا بكم عندكم ما تسمعوا معنا لليوم. نمشي معكم للشموسة الذكية بطريقة الاي اي، غنية عرفتوها بصوت معين. المرة هذه باش تسمعوا برشا اصوات كيفاش باش تكون بطريقة الاي اي والذكاء الاصطناعي هذه الشموسة الذكية.

0: سيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: إذا قصة معاكم في منوال سيفك على كيفك، توقيتنا 16 دقيقة بعد الخمسة، مواصلين المشوار. قريبة تحتضن تونس تحديدا المزونة، المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمزونة في الدورة رقم 30. كيفية المشاركة خاصة في المسابقات وغيرها، تفاصيل ناخذوها مع سي محمد الغزال الكثيري. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا في رياض، ومسهلا لك تحياتي لكل مستمعي ومستمعات إذاعة قفصة، إذاعتنا القريبة منا ومن كل محب للإعلام والثقافة وكل ما يدور بإذاعة قفصة إن شاء الله.
1: 30 دورة، رقم 30 عنده أكيد خصوصية وميزة، واستعدادكم للدورة الجديدة.
2: ولا إن شاء الله، معناه دائما نحاول في كل دورة إضافة شيئا ما لما هو معناها موجود، ولما هو مثلا محوري في خصوصية المهرجان اللي هو الشعر والغناء البدوي، والندوة العلمية والندوة الفكرية اللي هي دائما معناها موجودة كفقرة قارة يأسسها ثلة من دكاترة أجلاء على مستوى الوطن ومن خارج الوطن من الدول العربية الصديقة. الشقيقة بينهم هذا معناها شنا رجعنا المسابقات على مستوى الأغنية والشعر. الشعر اخترنا موضوع الأمانة، والأمانة معناها الإنسان دائما في كل زمن يحب من هو أمين ومن يحتفظ بالأمانة. وهذا معناه موضوع يعتبر واسع، وكل شعر كيفاش شعر الأمان. إن شاء الله لما حل بدأت بعض البوادر من الأخوة الشعراء نقولهم هاو مجال الوقت مثلث من أخر أجل قبل يوم عشرة أوت، يعني 9 أوت في الليل تنتهي
1: أجل المشاركة. بيش نية الشروط بالضبط؟ والموضوع هو للأمانة، شنية الشروط الأخرى بالضبط يعني للمشاركة في هالمسابقة؟
2: الشروط أول أن القصيد لم ينشر ولم يوضع من قبل، هذه شروط مسابقات معناها من البديهي. احنا ما خليناش، ربما بعدنا على قيود الشعر، ما قلش من 40 بيت، ما اكثرش من 60 وكذا، وبحكم أنني كشاعر ساعة القصيدة تستوفى في 40 بيت، ساعة تستوفى حتى في 30 بيت، ساعة ربما حتى في 70 بيت كذا. والعبرة مش في طول القصيدة، في قدر العبرة وإلمام النص الشعري بالموضوع، بالتالي هم أحرار. يعني حتى موضوع كلمة الأمانة هو موضوع شاسع ومحرر جراح، لكن هم أحرار في البحر والقافية والميزان وعدد الأبيات. طبعا يمكن ينجم يكونوا اللي شاركوا ناس متميزين وقصائد متميزه كل، ولكن اللي ربما لظروف زاد ماديه، لظروف لوجستيه، بس حاجات ان لجنه الفرس باش تختصر على ما اجود وما افضل. هو مهرجان دوز الدولي وما ادراك، معناها تقريبا ما فاتوش 15 بما فيهم 7 و8 من الجهه او 9 من الجهه، فهمني؟ أي. احنا نحاولوا معناها ان شاء الله معناها وارضاء الناس هاي تدرك، ولكن نحاولوا ما نضع اللي الفرز المتاكد منها، مش باش تظلم العباد، باش تكون دائما محايده، واش نختاروا النص الافضل من الافضل. واللي يحب زاده يستفسر على انه النص نتاعها مثلا ما تقبلش ولا كذا، هذني الاشباب كيما وقعت تعملوا تحب على الخاص يجاوبوك، ماذا بينهم تحب على العام نجاوبوك.
1: باش يتواصلوا معاكم بالنسبة للمشاركات يبعثوا عن طريق بريد الإلكتروني، بريد العادي، وسائل أخرى.
2: سؤال في محل بارك الله فيك، احنا شنا من الشروط تسجيل المشاركة على البريد الإلكتروني، ولكن على كل شعر يبعث لنا النص في نسختين،
1: أي نسخة إلكترونية ونسخة ورقية.
2: يعني صح فهمني، نسختين، لا نسختين ورقيين، لان الالكترونيه باش توصلنا.
1: اي
2: ولكن جوج نسخ باش تولي كجمعيه تنجم باش تولي تخرج جوج نسخ اخرين، لان ثم لجنه تفرج باش تتكون من برشا عباد.
1: اعطينا العنوان سي محمد الغزال، اعطينا العنوان بالنسبه للالكتروني وبالنسبه للعادي. العنوان اللي نجم يبعثوا عليكم عليه.
2: العنوان الالكتروني هو الايميل نتاع رئيس جمعيه مهرجان كثير محمد الغزال gmail.com. انا عملناه في المعلقه. والعنوان البريد العادي 9150 المجونة، إدارة المهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي 9150 المجونة.
1: إن شاء الله بالتوفيق ليكم، يعطيك الصحة. شكرا لك سي محمد الغزال الكثيري مدير الدورة رقم 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعبي بالمجونة، موافقين إن شاء الله.
2: ما الله يبارك فيكم، ونتواصل اكيد تقرب المده نولوا نتحدثوا على الفقرات عامة والزوار والضيوف. ومشكورة إذاعة قفصة على دائما على متابعتها وتشجيعها إلى
1: طبعاً
2: مثل هذه الفعاليات في جهة مزونة.
1: نعم شكرا لك، شكرا لك سي محمد الغزالي الكثيري. مواصلين معاكم، نواصلوا مع الموسيقى في صيفك على كيفك. بعد شوية الخمسة ونص يجيب حذنا عادل بدوي في فقرة فلاش سبور.
0: إذاعة قفصة مراية تكلم.
3: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: بيال ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: ديما معاكم في منى وعصيفك على كيفك على إذاعة قوس على 35 دقيقة. يجي بعدين عادل البدوي، أهلا وسهلا بيك عادل.
1: أهلا بيك رياض،
0: مرحبا. شنو الكواليس توا؟ نحكوا على استعدادات الموسم القادم، الكرة التونسية،
1: الانتدابات خاطر البطولة باش تبدا بكري. أكيد كل الفرق تبحث عن لاعبين جدد لتمويلها الجمعية نتاعها بلاعبين معناها عندهم كفاءة، وربما يتحسن مستوى المنتخب الوطني التونسي انطلاقا من البطولات الوطنية، خاصة لأنه نعرف أنه خيبة كبيرة صارت لنا في كأس العالم. وربما بعض اللاعبين، خاطر يأكدوا عليها برشا مدربين، وبعض اللاعبين الممتازين اللي يلعبوا في البطولات الجوية ما كانوش موجودين في المنتخب. ربما تغير السياسة الجديدة للجامعة التونسية لكرة القدم وتحسن الظروف إن شاء الله.
0: اللقاء المنتظر دور النهائي في المونديال بين إسبانيا والأرجنتين، نسبة للتوقعات احنا من اللي بدا المونديال عادل انه نشوفوا الاثنين إسبانيا والأرجنتين، كانت فما
1: هي الإحصائية الصحيحة. ولاحظ المنتخب الأرجنتيني عنده قوة كبيرة في امتصاص ربما الهجومات المعاكسة في البداية للمنتخبات تلعب معها على غير الانجلتير، المنتخب المصري كذلك، جزر القمور، المنتخبات اللي لعب معها بعد ما تسجل الاهداف تكون متقدمه حتى بهدفين مقابل صفر توخر، تخلي المساحه للارجنتين. الارجنتين عنده قوه غريبه في انه يستغل هذه المساحات ويسجل. اذا كان اي فريق، المنتخب الاسباني اللي كان يلعب طريقته على كما تعود يلعب القدام، خاطر الدفاع نتاع المنتخب الارجنتيني يحصل له برشا ارتباك اللي كان يلقى هجمات معاكس، ما عادش نجم يلعب على المرتدات بسهوله. واذا كان يلقى منتخب وخر راهو يستغل المساحات وراهو يسجل وراهو ينتصر.
0: هذه التكتيك نتاع الارجنتيني اللي طاحوا في فخ برشا منتخبات. اكثر تفاصيل معك عادل البدوي في فلاش سبور.
1: فلاش سبور. أصدقاء الرياضة بكل مكان، مساء الخير. توصلت إدارة نجم المتلوي اليوم الخميس 16 جويلية إلى اتفاق رسمي مع المدرب أمين غارا لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. غارا باش يشرف على انطلاق تحضيرات الفريق بداية من الأسبوع المقبل من ملعب المتلوي، للإشارة أنه هذا المدرب أشرف في نهاية الموسم المنقضي على المقاليد الفنية لمستقبل السيمان وحقق نتائج جيدة مقارنة بباقي نتائج المستقبل قبل قدومه. أعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعاقده مع اللاعب محمد الحاج محمود بعقد يمتد لثلاثة مواسم إلى غاية جوان 2029. الحاج محمود سبق له تقمص أزياء النجم الرياضي الساحلي والنادي لوغانو السويسري. دخلت إدارة النادي الإفريقي في مفاوضات مع جناح الدولي السابق نعيم السليتي اللي أبدى رغبة كبيرة للعب الأحمر والأبيض، خاصة بعد تواصل المدرب فوزي المنزرتي وزميله السابق ياسين مرياح معه. في حالة الاتفاق المادي باش يكون نعيم السليتي في الإفريقي في الموسم القادم. تفاصيل صغيرة، تفصل انتقال توغاي إلى أهلي طرابلس، اللاعب باش يكون موجود في ليبيا خلال اليومين القادمين. نعرفوا أنه توغاي العقد بتاعه ينتهي 2028. إدارة الترجي لحد الآن لم تمضي على وثيقة انتقال اللاعب، ولكن المفاوضات ما زالت جارية. الاتفاق على حصول إدارة الترجي على 2 مليون يورو. إدارة الترجي اشترطت أن يكون المبلغ كاملا وليس على أقساط، وجاء قرار بعد بيع توغاي لأن اللاعب رفض التجديد كما ذكرنا، أنه رغم أنه عقده يمتد إلى جوان 2028. 3 مليون أورو باش تكون قسط منهم من أجل تمويل صفقة ريبيرو اللي لا تزال المفاوضات جارية معه للانضمام إلى الترجي. أعلن النادي الرياضي بنزرتي عن تركيبة الجهاز الفني اللي يشرف على فريق كبير كرة قدم مع بداية تحضيرات الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. جاءت التركيبة على النحو التالي: محمد عزيز مدرب، سفيان غانم وهيثم المزي مساعدان تدريب، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، رامي الحداد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. إدارة التقدم الرياضي بسقيد الدائري توصل الاتفاق مع إدارة الملعب التونسي يقضي بانتداب المهاجم أمير الجوادي لمدة موسمين في إطار الإعارة. وشارك الجوادي 25 سنة في 15 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الملعب التونسي، سجل خلال هدف وحيد. المنتظر يتم استكمال الإجراءات الإدارية على الصفقة خلال الفترة المقبلة ليعزز الجوادي صفوف التقدم الرياضي استعدادا للاستحقاقات القادمة. في كرة اليد، تعاقد نادي سقيد الزيت اليوم الخميس رسمي مع اللاعب مصطفى جمور قادما من سبورتيغ المقريب بعقد يمتد لمدة 3 مواسم. نذكر أنه هذا اللاعب عمره 20 سنة، يشغل خطة لاعب دايرة، وهو لاعب دولي شارك في مختلف البطولات الدولية مع منتخبات الشبان. من جهة أخرى، أعلن سبورتيغ المقريب تعاقده مع اللاعب السابق لمكان المهدية أنيس بن سالم.

0: لتعويض وجيب صبيه اللي انتقل للنادي الافريقي. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحية عبد البدوي، إلى اللقاء.
1: معاك تضمن رؤيتنا.

0: كيفك على كيفك.
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس.
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السيف؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: ناف خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وسخانة كما يقولوها
0: جس
4: الصيف ضيف ايامات ويوفى كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقيلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: إلايشة فرح
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس.
0: سيفك على كيفك. مصايف مصايف.
8: أنا عايزة بحر.
9: نتابعوا معكم المصايف وفوج المحطة منجمة أم العرائس. ينظم مخيم الفرح والإبداع من 22 جويلية حتى 30 من نفس الشهر بنابل. أكثر تفاصيل مش ناخذوها مع القائد قائد الفوسي مصطفى المبروكي. أهلا وسهلا بيك.
10: مرحبا.
9: مرحبا قائد. شنو حوالك؟
10: على بس الحمد لله أخوي.
9: أهلا وسهلا. فوج المحطة منجم أم العرائس قاعدين تستعدوا الاحتضان والمشاركة في مخيم الفرح والإبداع. أعطينا أكثر تفاصيل.
10: أخذ تفاصيل قبل ما نبدو في التفاصيل لو تسمح في البداية باسم إطار فوج المحطة منجم العرائس ما فيه أفراد وقادة نشكركم على الاستضافة هذه على استضافتنا في هذا البرنامج. البرنامج الثري أقولها فعلا ثري لأني نتبع فيه لا المجامل مش نجامل فيكم روضا أنا قاعد نتبع فيه البرنامج هذا.
9: عايش في مصر.
10: وبرنامجكم ملم ومواكب بكل مشاغل الشباب وفي كل الملتقيات والأنشطة التي يقوم بها المنظمات والجماعيات وخاصة الكشافة وما أدراك ما الكشافة. واليوم مش نتكلموا على الكشافة خاصة وعلى المخيمات الصيفية وعلى كذا ونحكو كذلك على خاص بالخصوص بجهة قصر. تفضل خويا اسال واحنا هنا قاعدين احنا الشباب موجودين في كل مكان.
9: 22 جويليه باش ينطلق المخيم ان شاء الله باش يكون في نابل. اعطينا فكره اكثر على المخيم هذا العدد نتاعه والفئه العمريه باش تكون حاضره الاستعدادات نتاعكم الاخيره للمشاركه في المخيم.
10: قبل ما لو تسمع خويا لو الوقت باش يسمح لناش وقتكم صغير اما قبل ما نتكلم على المخيم الصيفي لانه المخيم الصيفي فيه ثلاثه مراحل احنا اليوم باش نتكلموا في المرحله الاولى فقط والمرحله الثانيه القريب باش نخلوهم ان شاء الله في لقاء اخر نتحدثوا فيه اللي هو المرحله الاولى ما قبل المخيم
9: أي.
10: ثم بعد المخيم فصل المخيم احنا اليوم باش نتكلموا على ما قبل المخيم الاستعدادات اللي يقوموا بها الافواج والكشافه كل الفرق اللي هم باش ينطلقوا الى المخيمات الصيفيه وان شاء الله وسلم ربي سالم وجوز سلمين
9: ان شاء الله.
10: المرحله الاولى هذه فيها استعدادات كامله القاده كل استعدت القاده اللي موجوده كل استعدت المخيم الصيفي باش ينطلق هو انطلق هو المخيم ينطلق نهار 20 ان شاء الله و21 و22 باعتبار احنا وسائل النقل هي اللي تحكم فينا باش ينطلق في كل المدن السياحيه نابل المسير سوسه كذا. نحن كنا تو باش نحكي لك على فوج المحطه من جمله العرايس. فوج المحطه من العرايس باش ينطلق الى مدينه المعموره او الحمامات لحد الان تو ما زلتش نعرف بالضبط العدد هو 100 وتقريبا 3 مثل فيه كل الفرق الموجوده فرق اشبال زهرات كشافه ما عدا جواله لا جواله باش تمشي للدوره الثانيه البورسعيديه. المخيم هذا حضر له من كل اللوازم اللي باش يحضر المخيم ان شاء الله يكون مخيمنا باهي والوليدات تو حاليا قاعدين مستعدين باش يخرجوا للمخيم.
9: الملامح العامة متاع البرمجة بشنو توعدوهم المشاركين إن شاء الله في المخيم هذه؟
10: هو قبل ما نوعدك الساعة للمخيم هاي الوليدات هم في ذلك هو المخيم الكشفي هو من أهم الأنشطة التربوية التي تشربها الكشفة
9: أي؟
10: فهو ليس ماهوش مجرد إقامة في بلاصة ولا برا هو لا هو تجربة تربوية متكاملة يعيش الكشاف بكل حواسي يتعلم فيها قيم ومهارات تبقى راسخة في شخصيته ومدى الحياة. اللي ما خيمش مخيم صيفي معانا بعد النشاط اللي نقوم به احنا في النادي راهو تبقى حاجات ناقصة.
9: اعطينا فكرة على نوعية الأنشطة سي مصطفى اعطينا فكرة على بعض ما بيشكون في البرنامج.
10: بالنسبة للأنشطة في المخيم، عندنا نشاطات، عندنا ورشات، عندنا خرجات، عندنا رحلات، عندنا كذلك سباحة، عندنا سهرات كشفية، ألعاب، رياضة. هذا الأنشطة اللي عندنا غادي إن شاء الله باش نقوم بها، وإحنا استعدنا له، كل قائد عنده مهامه باش يقوم بالأنشطة دي كل
9: إن شاء الله.
10: نحاولوا باش نوفروا لهم يعني الايامات اللي باش يكون معنا غادي في المخيم، ان شاء الله يكون نشاطنا يكون ثاني يكون به
9: ان شاء الله. احنا تنتابعوكم ان شاء الله وقت اللي تكونوا حاضرين على عين المكان. شكرا لك سي مصطفى المبروكي عن فوج الكشف المحطة منجم أم العرايس. فوج المحطة منجم أم العرايس، شكرا لك. هذا هو فكرة على مخيم الفرح والإبداع.
6: إذاعة قفصة، مراية تكلم.

0: كيفك على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: صيفك على كيفك، مواصلين معكم المشوار المسابقة. شنو المهرجان اللي ينطلق الليلة إن شاء الله بعرض صبر باعي، والاختتام باش يكون مع ماجدة الرومي. وبالنسبة للمجموعات الغنائية عندنا زوز مجموعات، اختاروا منهم واحدة. أول مكالمة حاضرة، ألو.
2: أنا في رياض.
1: مرحبا بيك.
2: تحية.
1: عايشك.
2: كل الفريق العامل معك، خاصة الرجل الطيب كمال التومي.
1: عايشك. شكون معنا؟
2: ومعاك محمد البحري، وكفت مستمعي إذا عتقفص أين مكان.
1: أيسي محمد، أي الإجابة؟
2: الإجابة هو مهرجان قرطاج الدولي.
1: مهرجان قرطاج. وبالنسبة للمجموعة الغنائية نهي الصوت لها الأولى والثانية؟
2: الثانية. أما جسمة إيناس معناها هرب ولا غلب، أتذكرك اللي انتصار الصح هذيك آخر ما نشارك معك.
1: كهو ربي وفقها إن شاء الله، تو ترجع بحثان إن شاء الله.
2: إن شاء الله ما تفيد هني إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك سي محمد. مكالمة ثانية، ألو.
3: ألو،
1: مرحبا بيك. أهلا وسهلا
3: بيك عايز.
1: مرحبا. الاسم؟
3: جمعة ليجان.
1: مرحبا بيك أختي جمعة. أي جمعة، يلا المسابقة.
3: مهرجان قرطاج الدولي.
1: مهرجان قرطاج الدولي. وبالنسبة للمجموعة الغنائية نهل صوت لها؟
3: والله ما سمعتهمش يا أخوي.
1: باي هاتا نذكرك المجموعة الأولى فيها ديانا حداد يا مايا مايا، وردة الجزائري أرجع لحياتك، عامر منيب أول مرة. المجموعة الثانية فيها إيهاب توفيق سحراني، أصالة يا مجنون، مصطفى قمر، ليلى دوب.
3: قائمة الأولى.
1: قائمة الأولى. شكرا لك يا جمعة. مكالمة ثالثة، ألو.
4: ألو، عسلام خوريا.
1: أهلا وسهلا بيك. مرحبا سي مبروك.
4: عايش. تحية ليك خويا كما تسلم كافة الفريق والمستمعين الكل.
1: عايش كايسي مبروك. أي
4: مهرجان قرطاج معروف في الدول.
1: مهرجان قرطاج. وبالنسبة للمجموعة؟
4: المجموعة الثانية.
1: المجموعة الثانية. شكرا لك، يعطيك الصحة. نمشوا للمكالمة الرابعة، أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بيك.
5: الو.
1: الو، مرحبا بك سي حفناوي. يا سي حفناوي نقص في الراديو باش نجمو نسمعوك بالباهي.
5: اه يعني نقص.
1: هاي سي حفناوي، يلا المسابقه.
5: مهرجان قرطاج الدولي والاغاني الثانيه.
1: مجموعه الثانيه. شكرا ليك، يعطيك الصحه. يلا كانت هذه دفعة من المكالمات الهاتفية. نعم نطلع على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة. سي محمد سعدان، محمد سعد منزل بوزيان، يقدم لنا تحية ويقول إجابة مهرجان قرطاج الدولي. تحية المستيري، تحية لكم كل مستمعي إذاعة قفصة. تزير سلم علينا، مرحبا بكم. فما مكالمة؟ ألو.
6: ألو، عسلامة.
1: مرحبا بك، عسلامة. شكون معانا؟
6: أحلام حسن من العرايس.
1: هاي أحلامي، يلا الإجابة متاعك.
6: مهرجان قرطاج الدولي.
1: مهرجان قرطاج. وبالنسبة للمجموعة أنا تصوت لها؟
6: مجموعة ثانية.
1: مجموعة ثانية. شكرا لك أحلام، هاديك صح. يلا رجعين معاكم بعد نشرة أخبار الستة على إذاعة قفصة، ما تبدلوش الموجة.
0: سيفك. سيفك على كيفك.
7: على كيفك.
0: صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.

0: بابا رك تجري بينا وتعمل في المغامرات، أكبر هدية تعطينا وأحلى المفاجآت. نقص من السرعة يا بابا وطبق الإشارات، وتفكر كتير تتجاوز اللي عندك وليدات. أنت هو دنيتهم وأنت هو الحياة، ولو كان تجرى لك حاجة ماما هما في الغصرات، واللي ما تبوه في حادث حيته معاه راح يمشي.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: السديس مساء على موجة إذاعة قفصة.
4: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عناوين نشرتنا، تقديرات ببلوغ إصابة قياسية للفستق بولاية قفصة تصل إلى 4900 طن. الأرصاد الجوية تتوقع تسجيل حرارة ب 49 درجة بولاية توزر و 47 درجة بولاية قبلي يوم غد، والحرارة تتواصل مرتفعة خلال فترة الليل. صواريخ أمريكية تصيب مواقع بالعاصمة الإيرانية وعدة مناطق بالجنوب، وطهران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا هاجمت أمريكا منشآت الطاقة. إليكم تفاصيل النشرة. بولاية قفصة ينطلق قريبا موسم جني الفستق، وتشهد صبة هذا الموسم انتعاشة ملحوظة، إذ يتوقع أن يبلغ حجم الإنتاج 4900 طن، محققا زيادة تقدر ب 15% مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بفضل توسع الغراسات ودخول أشجار فتية جديدة مرحلة الإنتاج. وتقدر المساحة المخصصة للغراسات ب 20,000 هكتار، تمثل نحو 57% من المساحة الوطنية الإجمالية. كما يبلغ عدد أصول الفستق حوالي 2.8 مليون أصل، موزعين على أبرز مناطق الإنتاج بالجهة، وهي معتمديات قفصة الشمالية وسيدي عيش وأم العرايس والقطار. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة قيس شلبي يتحدث بأكثر تفاصيل للإذاعة.
5: تقريبا عندنا 20,000 هكتار، في معنا نسبة 61% نمط مطري و 39% نمط مروي. عندنا 2.8 مليون أصل، 1.23 مليون أصل نمط مطري، 1.64 مليون أصل في النمط المروي 57%. أي أن معنا بالرغم قلة المساحات معنا في المروي أقل، لكن الكثافة نتاع الأشجار تكون في المروي أكثر، وإن شاء الله ماشيين لتكثيف الغراسات هذه، وإن شاء الله معنا حتى في النمط المطري ديما ثم ري تكميلي إن شاء الله. بالنسبة للغراسات الفتية مثل 37%، الغراسات المنجة مثل 60%. بالنسبة لتوقعات الإنتاج إن شاء الله سنان تحصلوا على صادة معنا حسب التقديرات الأولية 4900 طن تقريبا، معنا مقابل 4300 طن في السنة الفاتحة، وهو قطاع واعد وقطاع ذو أولوية جهوية، ويشمل الإنتاج تقريبا جل معتمديات الولاية تتعيش وكفسة شمالية وجنوبية وهم العرايس والكتار. بالنسبة للأصناف المتداولة المعروفة، صنف الماطري وصنف العربي وصنف الأحمر واللبناني والوردي. موسم إن شاء الله تاع الجني قريب يبدأ معنا، في الشطر الثاني تاع جويلية تبدأ عملية معناها تناقي، يقولوا ينقوا في الفريك أخضر الفستق الأخضر، وإن شاء الله في شهر أوت تبدأ عملية الجني للفستق الطيب اللي يابس معناها من غير قشور.
3: انطلقت المؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي في اعتماد المعرف الوطني للصحة ياناس في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامية لتطوير الخدمات الصحية الرقمية، وهو ما يمثل خطوة هامة تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبار أنه سيمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني في تصريح لمجد عمارة.
6: في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة، تم الانطلاق في اعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي. هذه خطوة تهدف تطوير خدمات الصحية الرقمية وترتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بولاية قبلي. نعرف بالمعرف الوطني للصحة هو من أبرز مشاريع وزارة الصحة للتحول الرقمي وفي مجال الصحة، يهدف لتوحيد الملف الصحي لكل مريض ويربطه بهويته الوطنية، وهذا يضمن سرعة نفاذ المعلومة الصحية ودقتها، ويساهم في تحسين تحسين جودة خدمات صحية مزدات المواطنين. برنامج هدايا من المزايا متاعه توحيد ملف الصحي المريض، ربطه بالمعارف الوطني للصحة، تسريع إجراءات التسجيل والاستقبال داخل المؤسسات الصحية، الحد من الأخطاء المتعلقة بهوية المرضى، وتحسين جودة وسرعة التكفل به. يهدف البرنامج إلى تأمين تبادل المعطيات الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية بطريقة آمنة وسرية، ويدعم مسار التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكامل المؤسسات الصحية بتونس. بالنسبة لنحن ندعو المواطنين بالتوجه أقرب مؤسسة صحية معهم بطاقة تعريف وطنية فمواثيق مطلوبة، ويطلبوا ربط ملفهم الصحي بالمعرف الوطني للصحة مع التثبت من صحة البيانات الشخصية والمعلومات الضرورية اللي موجودة في الملف بتاعهم. هنا بعد استكمال عملية الربط هذا يمشي نجم يتمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات صحية رقمية، وهنا مش تكون بسرعة والفاعلية وتكون مربوطة ما بين جميع مؤسسات. برنامج هدايا كما قلنا تحت شرف وزارة الصحة تحت شعار المعرف الوطني للصحة، إنياس صحتك هويتك خدمات صحية رقمية أفضل.
3: تتواصل موجات الحرارة ببلادنا، وقد أسند المعهد الوطني للرصد الجوي درجة إنذار عالية بعدد من الولايات، وتتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل خلال هذا اليوم، ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية، وفق نشرة محينة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ويتواصل الطقس حارا بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 من جويلية. ووفق الجدول التفصيلي الذي نشره المعهد الوطني، من المنتظر أن تصل درجات الحرارة غدا إلى 49 درجة بجندوبة وتوزر، و48 درجة بالقيروان وباجة، و47 درجة في زغوان وقبلي. صبحي بن أحمد مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يضيف:
7: تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل خلال هذا اليوم، وخاصة الارتفاع سيكون ملحوظ أكثر يوم الغد. موجة حر تتواصل هذه الموجة إلى غاية آخر هذا الأسبوع أو حتى بداية الأسبوع القادم، نتحدث عن درجات حرارة تفوق المعدلات العادية بفارق تقريبا يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى عموما ما بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية تتراوح ما بين 39 و43 درجة مع ظهور الشهيل. نذكر ببعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ببعض المدن التونسية: نسجل بسيدي بوزيد 46، القيروان 48 درجة، قفصة 46 درجة، تحت الظل صفاقس 42، قبلي 47 درجة، وتوزر كذلك 49 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة ليلا كذلك تحافظ على مستويات مرتفعة نوعا ما، نتحدث عن موجة حر ردبانة، توخي الحذر لازم في مثل هذه الوضعيات. نذكر ببعض الإجراءات الوقائية: هو اكثر من شرب الماء، خاصة تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في أماكن مظلة، وكذلك تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة، العناية أكثر بكبار السن.
3: وتزامنا مع الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة بعدد من الولايات، توجه كاهيت مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلية الدكتور علي الطبال بهذه التوصيات للحد من تداعيات الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، خاصة مع إعلان المعهد الوطني للرصد الجوي بتواصل موجة الحر إلى بداية الأسبوع المقبل.
8: بعض التوصيات باش ما تصيرناش مضاعفات صحية ناتجة على ارتفاع درجة الحرارة هذه. أولا الناس اللي مهمش مضطرين باش يخرجوا، خاصة في أوقات الذروة وأوقات الارتفاع درجة الحرارة الكبير من 11 لـ 4 متاع العشية، ماذا بينا ما يخرجوش اللي ما عندهش حاجة أكيدة، واللي عنده حاجة أكيدة يلتزم بعض النصائح الطبية اللي متمثلة أساسا في شرب الماء بانتظام، يلبس حاجة خفيفة شوي وتكون قطنية، ويلبس مظلة تكون عريضة شوي. ننصحهم كذلك الناس اللي على طول النهار يستعملوا في المكيفات، خاصة في الليل يهووا المنازل نتاعهم، ديما خطورة خاصة للعمار الصغيرة ياسر ولا الكبيرة ياسر. الصغير لو ما يطلبش الماء ماذا بينا يتفقدوه كل مرة يعطوه الماء يشرب. كذلك المسن درجات الحرارة تأثيرها كبير ياسر عليه، وذاك علاش لازمنا كل مدة ما بين نص ساعة ساعة نتفقدوه ونعطوه كمية من الماء يشربها. زاد راهو حتى اللي يمشوا للبحر لازمهم يهبط يعوم في البحر ما يبقاش ياسر متعرض لدرجة حرارة كبيرة. درجة حرارة ماهيش محسوسة بشكل كبير، خاصة كي يبدأ واحد يعوم في البحر. زاد ما نخلوش صغار إلا واحد يبقى في كرهبة مسكر عليه مدة طويلة. في الحالات القصوى معناها ينجم واحد يصير له صداع ويصير له دوخة ولا يصير له تعب كبير ياسر وإلا ارتفاع في درجة الحرارة متاع الجسم. في الحالات هذه ننصحه أنه يمشي لأقرب قسم استعجالي، نحافظ على النصائح الطبية هذه وبحول الله تعدى موجة الحرارة بسلام إن شاء الله.
3: ومع اشتداد الحر في فصل الصيف تلقى المنتوجات المصنوعة من سعف النخيل كالمظلة والمروحة رواجاً كبيراً، حيث يعتمدها المواطنون كوسيلة تقليدية للتخفيف من حرارة الطقس. لذلك تعرض بمحلات الصناعات التقليدية بتوزر منتوجات متنوعة تجذب الزبائن. وحيدا مبارك.
9: مع حرارة الطقس في فصل الصيف تبرز بواجهة محلات الصناعات التقليدية بتوزر منتوجات حرفية متنوعة مصنوعة من سعف النخيل كالمظلة والجفة والمراوح اليدوية بأشكال وألوان وأحجام مختلفة. صاحب محل للصناعات التقليدية بتوزر يضيف:
10: مروحة ثم أنواع، ثم المخدومة بالسعف السمح معناها سعف الكنتيش، ثم المخدومة بالسعف العاد وانتي ونوعية العصا، وثم المظلة وهم اللي خارجين ومظلة والمروحة والقفة في الصيف.
11: شكون اللي يشري أكثر مثلا المروحة؟
10: بالنسبة للمروحة خاصة الجيل الكبير حتى إذا قاعد في الكليماتيزار يحب يشد مروحة. بالنسبة للمظلة حكم نحن بلادنا سخونة وبلادنا شمس بنستخدم في الغابة نخدم مرمة مطلوبة بصفة غريبة المظلة. المظلة بنوع ثم من المظال من 10,000 حتى ل70 دينار أنت ونوايا، ثم تاع الخرجة ثم تاع الخدمة ثم
11: نشوفوا معناها كل عام ثم حاجات جديدة تصاميم جديدة ألوان.
10: بالنسبة للحاجات الجديدة خاصة في السكان تاع نسا قفة قبل كانت قفة عادية ولا ولد فيها موديلات ثم ولد سيستم ساك سكما قفة البحر وحدها ساك القضية واحدة ساك الخرجة واحدة وكل منتوجات توزر كل مخدومة بالسعف في الصيف تو اللي عيطلع يعمل 10 أيام 15 يوم شريك مروحة قفة ظلة بشيهده. بالنسبة للسياحة ماشيين تو السكان موديلات جديدة.
9: ويفضل البعض اقتناء هذه المنتوجات المحلية للتخفيف من حرارة الطقس ولهيب الشمس بطرق تقليدية. هكذا تحدث بعض المواطنين.
12: المظلات نتاع السعف نجيب الذمة نشري، يجونا حتى من برا يشرب السياحة الداخلية تجي تشري مثلا المظلات لقفيف الأسعار نتاعها مناسبة للجميع الكل. هيك احنا عندنا طقسنا سخون هذيك رياحية للراس من فوق ومروحة تجيب لنا الهواء معناتها المروح نتاع التوزر في الجنوب وكنا نمشوا بالمظلات هذاك تراثنا وهذيك بلادنا.
13: الفصل نتاع الصيف خلي المروحة أصل تفرض روحها أمام حرارة الطقس اللي عندنا في الجليد بصفة خاصة الحرارة مرتفعة جدا ويعرق العبد وقت يعمل ضربة تاع مروحة تجيه النسمة يحمي روحه بالمظلة. سعف النخيل حتى هو يعرض نفسه في عدة ميادين باش يقدم ويسعد ويحسن جودة الحياة بالنسبة للجريد.
14: الدنيا سخونة مظلة مروحة خاصة الكبار برشا واللي تبدي مسافرة تراثنا الأصلي هذاك وكل عام يزيدوا عنا شوية ابتكارات وحاجات جديدة.
15: على السخانة عاملي مريوحة بيروت يشروها كبار وصغار خاصة انت مظلات انا منوع فيهم موديلات الكل يلبسوا وتهنى.
9: للإذاعة الجهوية بقفصة من توزر وحيدا مبارك.
3: إلى أخبارنا الوطنية، ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على المخطط أو مخطط التنمية 2026-2030. تشهد تونس يوم 23 من جويليا الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. وستمكن البوابة المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة تشمل اليقظة التشريعية إضافة إلى متابعة تطورات الأسواق وفرص التصدير والابتكار والاتجاهات القطاعية بما يساعدها على اتخاذ القرار وتعزيز تنافسيتها. إلى أخبارنا العالمية، أفادت وكالات إيرانية بوقوع هجمات أمريكية على جنوب البلاد، وتحدثت عن إصابة مواقع بمقذوفات أمريكية، فيما أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجارات في مدينة دبي بالإمارات تزامنا على ما يبدو مع هجوم إيراني. وأعلن الجيش الإيراني صباح اليوم استهداف قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين والأردن بطائرات مسيرة في أحدث رد على ضربات الأمريكية المتوسطة. في المقابل أعلن الجيش الأردني إسقاط 8 صواريخ إيرانية، قال إنها كانت تستهدف أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية. وصعدت الولايات المتحدة هجماتها فجر اليوم، إذا استهدفت العاصمة طهران ومواقع في الأهواز وبندر عباس وكنارك، فيما سمع دوي انفجارات في محافظتي لارستان وسمنان ومناطق أخرى. وأعلنت السلطات الإيرانية تفعيل الدفاعات الجوية في طهران من دون صدور حصيلة رسمية جديدة للخسائر. إلى ذلك، طلبت إيران من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية للطاقة في إيران، وهو ما يشكل تهديدا جديدا خطيرا لإمدادات الطاقة العالمية. إليكم تذكيرا بالعناوين: تقديرات ببلوغ إصابة قياسية للفستق بولاية قفصة تصل إلى 4900 طن. الأرصاد الجوية تتوقع تسجيل حرارة ب 49 درجة بولاية توزر و 47 درجة بولاية قبلي يوم غد، والحرارة تتواصل مرتفعة خلال فترة الليل. وفي أخبار العالم، تابعنا: صواريخ أمريكية تصيب مواقع بالعاصمة الإيرانية وعدة مناطق بالجنوب، وطهران تطلب من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا هاجمت أمريكا منشآت الطاقة. نهاية النشرة الإخبارية قدمتها لكم هيفا سلوجا، أخرجها تقنيا على الدين رضواني، في الجانب المرئي والرقمي كمال عبادي. إلى اللقاء.
16: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
17: سيفك سيفك على كيفك
18: على كيفك.
17: سيفك على كيفك. سيفك على كيفك.
19: دي جي ريهان.

0: كيفك على كيفك؟
1: ايش حالك يا صاحبي؟ لبس
2: لبس لبس
0: مسيناكم.
3: شكون البرنس بتاع السير؟
0: تراندي
3: الدلاعة
0: تفرشيكا
2: نا خيرني ما نصبرش عليه.
0: مصايف
4: وصحابة كما يقولوها
0: جاس
4: الصيف دي في أيامات ويوفة كل شيء.
0: عاشق مغروم
3: وفهم عبيد مقايلة متبطعة بالبرود.
0: إنوف تيك
5: تشربوا حاجة؟
6: ساعة
5: ساعة أنا عايز أسوق.
0: العيشة فن
7: يوم هني فرحت ونحب كل الناس وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس
0: سيفك على كيفك تفرشيكا تفرشيكا.
8: رجعنا لكم في منوع صيفك على كيفك ومواصلين حتى للثمانية ومع تفرشيكا وبشي فرشكنا هو بخبار وبالعجيب والغرايب. باسم النفطي أهلا وسهلا بيك.
9: أهلا وسهلا بيك خويا رياض وبكل مستمعي إذاعة قفص.
8: لباس الأمور؟
9: والله الحمد لله.
8: قاعد تتفاجأ هكا من مقابلة المقابلة في المونديال وتتعجب هكا من بعض التصرفات سواء كان لاعبين المنتخبات حتى الجمهور زاد اللي تركز عليهم الكاميراوات.
9: والله انا الحمد لله فرحانه خاطر الفرق نتاعي اللي نحبهم معنا ترشحين للفينال. انا عادي تربح الارجنتين ولا اسبانيا كيف كيف
8: كيف كيف
9: كيف كيف.
8: يلا اليوم اشنو اخترت لنا؟
9: بالطبيعة باش نحكوا على نهائي نتاع كاس العالم بعد ما تعرفنا على طرفي نهائي كاس العالم الحالية واللي باش تقام يوم الأحد 19 جويليا بين إسبانيا وحملت لقب الأرجنتين على ملعب ميت لايف بنيو جيرسي وباش تكون هذه المباراة الأولى اللي تجمع بين بطلي قارتين في نهائي كاس العالم. أيضا أول نهائي يضم الفريقين الأول والثاني في التصنيف العالمي فيفا. كذلك باش يكون هذا النهائي الأغلى بسبب التذاكر. التذاكر واللي باش يكون أقل سعر للتذكرة الواحدة باش تكون بنليماتنا بطبيعة ب 15,000 دينار وأكثر سعر باش يكون ما يقارب 640,000 دينار معناه 640 مليون تونسي. رقم خيالي أول مرة معناه يحضر الرقم هذا في نهائي كأس العالم. بطبيعة باش نعطيكم شوي أرقام تتعلق بالمباريات النهائية لجميع نسخ كأس العالم. يبقى إلى حد اللحظة المنتخب البرازيلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب كأس العالم 5 مرات سنة 1958 1972 1994 و2002. كذلك خاضت ألمانيا أكبر عدد من المباريات النهائية للبطولة برصيد 8 نهائيات. هولندا اللي خسرت أكبر عدد من النهائيات ب3 مرات كانوا سنة 74 78 و2010. يعد نهائي ألمانيا والأرجنتين الأكثر تكرارا معناه اللي لعبوا ضد بعضهم برشا مرات في الفينال 3 مرات ما بين ألمانيا والأرجنتين سنة 86 و90 وآخرها كان 2014. كذلك شهد عام 1958 تسجيل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المباريات النهائية بفوز البرازيل على السويد 5-2. كذلك يعد منتخبا إيطاليا والبرازيل الأكثر حصولا على لقب المرات متتالية. إيطاليا عام 34 و38 والبرازيل عامي 58 و62. ويبقى الرقم القياسي للأصغر لاعب لعب في نهائي شارك معنا في نهائي كأس العالم اللاعب البرازيلي بيلي وكان ذلك وقت كان عمره 17 عام و249 يوم بالضبط. بينما يعد اللاعب الإيطالي ديني زوف الأكبر سنا للعب في نهائي بعمر 40 عام و133 يوم. هذه أرقام معناها متاع نهائيات تاع كأس العالم في جميع النسخ متاعها.
8: صحة
9: بطبيعة باش نعطيكم ثم صورة داولناها معنا برشا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تصويرة ميسي وقت اللي كان ميسي كان عمره 20 سنة. بطبيعة وقت لاعبي برشلونة التقطوا صور مع أطفال وعائلات ضمن حملة خيرية سنوية تنظمها ديما صحيفة دياريو سبورت المحلية وبطبيعة مع اليونيسيف. وكان ضمن هذه الصور تصويرة ميسي مع امرأة من غينيا الاستوائية واللي معناها وكان يحمل طفلها في الوقت ذاك. الطفل هذا هو اللاعب الحالي لامين يامال اللي باش تشوف الأخطار معناها كان عمرها 20 سنة وتو معناها بعد 19 سنة باش يتلاقوا مع بعضهم في على أرض الملعب ميسي ولامين يامال بعد ما كانت هذه التصويرة معناها شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي.
8: تتلاقى الأساطير
9: بالطبيعة. ولامين يامال واللاعب المفضل نتاعه هو ميسي أول نهائي باش يتقابلوا مع بعض.
8: باهي
9: نمشوا تو لفقرتنا الثانية واللي هي الفقرة نتاع الطرائف والغرائب.
8: يلا
9: ونبدوها مع المهاجم العضاض.
8: مهاجم عضاض اي
9: وهو المهاجم الأوروغواياني يعرفوا برشا لويس سواريز اللي لعب في فرق كبيرة كيما برشلونة وليفربول وأجاكس وأتلتيكو مدريد، لكن كانت عندها عادة غريبة وهي عض المدافعين واللي ظهرت معناها عضتها الأولى في مباراة فريقها السابق أجاكس أمستردام حيث قام بعض لاعب بي اس في ايندهوفن عثمان بقال سنة 2010 وتعاقب 7 مباريات.
8: تخبيشة وإلا عضة عضة معناها خلى التراس متاع
9: خلى التراس مشكلة خلى التراس انت كانت هذه أول عضة معناها الاكتشاف متاع العضان متاعك كان في 2010 وتعاقب وقتها
8: وواصلت المسيرة متاع العض متاعك.
9: تعاقبوا أول مرة كان تعاقب 7 مباريات من الاتحاد الهولندي لكرة القدم، بعدها قام بإساءة عنصرية ضد لاعب مانشستر يونايتد باتريس إفرا سنة 2011 معناها بعد بعام وتعاقب 8 مباريات. أيضا قام بعض لاعب تشيلسي المدافع الصربي إيفانوفيتش سنة 2013 وتعاقب من الاتحاد الإنجليزي ب10 مقابلات، وأخرها كان قام زادة بعض المدافع المنتخب الإيطالي كيليني في مونديال 2014 وتعاقب بعدها ب9 مقابلات دولية و4 أشهر إيقاف عن المباريات سواء دولية ولا في النادي تاعه. معناها
8: من أضوم اللي يخرجوا وتحكي عليهم العضات أضوم الأشهر
9: الأشهر واحدة كانت الأخرى في مونديال 2014 معناها الكليني ديجا نحى المريول تاعه وبانت العضة معناها الناس كل هو كان يتحاصر برشا من المدافعين كانوا يضيقوا فيه واللي هو يستعمل العضان.
8: الكرة الذهبية الأكبر عضاض في المونديال.
9: لا ومهاجم من أعظم المهاجمين اللي جابتهم الكرة العالمية وين ينتقل معنا ملاعب يذكي برشا.
8: مش كنت الوحيدة كان يعظم
9: مش كنت الوحيدة
8: في سجيه
9: تبكر ولا والغريب أن معناها تو العظة الأخرى دي وقت الأورغواي ربحت إيطالي واحد بلاش ماركا هو معنا يستبخت بالعظام.

0: قرر الانسحاب منها بسبب رفض الفيفا طلب متاعه، واللي هو اللعب حفاة الأرجل أي بدون أحذية كروية. أنا حبوا يلعبوا حفاية هذاك، علاش معناها الفيفا رفضت الواحد يا أخي قاموا بالانسحاب، ما حبوش يلعبوا في البطولة. وذيك
1: من نهار هذاك نهار
0: هذاك نهار وهذا نهار أنه مو مترشح معنا من وقتها لما يستطاع المنتخب الهندي تأهل إلى كأس العالم. تقول أنت كان لعبوا صراحة طلب غريب، معنا لك تشوف الهنود معنا حتى في الماكلة وكذا نشوف كان عواج غريب، مش كان فهم حتى في الكورة ديما في الغرائب بتاعهم. الطرفة الأخيرة جينا من أسطورة البرازيل اللي هو اللاعب رونالدو، كانت تذكر معنا التسريحة اللي عملها لنتاع الشعر بتاعه في مونديال 2002. برشا الناس ما يعرفوش عليش معنا قام بالتسريحة ذيك.
1: حكينا قربنا التصويرة خلي المستمعين ترى شنو هي التسريحة بالضبط.
0: هي التسريحة كانت على شكل فيه كمعنى، كانت تسريحة ديجا وقتها هز كوب دو موند كونتر ألمانيا،
1: شعر نتاعه على شكل في
0: على شكل في أصلا أما جوست شكل في بركة معنا شعر كان على شكل في. برشا الناس معنا استغربت عليش معنا ما هيش
1: شو يقصد
0: ماشي في بال معناها لوك جديد كذا واللي هي مش هكاك هو،
1: وقلدوه برشا بعد
0: اي قلدوه برشا ماشي في ما لوك
1: حتى في تونس
0: اي برشا قلدوه. وهو السبب الرئيسي اللي خليه معناها يعمل التسريحه هذه على خاطر كان يشبه لروبرتو كارلوس في الملعب. انا شفته حتى في البرو وقتها كل شيء ديما روبرتو كارلوس ورونالدو كيف كيف كل شيء. علاش هو اتخذ القرار هذا؟ خاطر فاق بولده معنا يبوس في تصوير روبرتو كارلوس ماشي في باله هو ولا هو بدل لازم يبدل من لوك نتاع روبرتو كارلوس ما ينجمش يبدل لوك ولا بدل هو عمل التسريحة هاك. علاش معنا خرجت التسريحة هذه ووقت زاد معنا كما نقوله ولا ولده معنا ولا عرفة سيرترنا وما عرفش روبرتو كارلوس هاك علاش.
1: يعطيك صحة كابتن، شكرا ليك.
0: شكرا ليك
1: باسم. قاعد تمارس كيف الرياضة تو في الصيف مع الليمات متاع السخانة هذه ولا؟
0: والله شوف هو الرياضة تو تتحبذ صباحك تعرف صباح من اللي تفيق تبدأ الدنيا سخونة حتى السبعة حتى الستة في الليل سخون. أنا ديما الرياضة من السبعة ثمانية التسعة هذيك الأوقات تحب باش ما خاطر كي تولي تعمل إيفور برشا معنا في وقت آخر كما نقولوا من ثلاثة ولا الأربعة تولي معنا برشا انرجي وبرشا عرق وبرشا كل شيء، تولي تفقد حتى الميزان تاعك باهي اللي يحبوا ينقصوا معنا في الميزان
1: باهي برشا. هذيك صحه كابتن، شكرا ليك.
0: عايش شكرا ليك.
1: مواصلين معكم المشوار بعد شويه باش نمشوا لفقره عاشق مغرومه.

0: على كيفك مع رياض دبوبي وإناس حمادي.
1: عاشق مغروم نار الهيبة،
0: عاشق مغروم،
2: عاشق مغروم،
0: عاشق مغروم
1: نار نار الهيبة،
3: عاشق مغروم معنا في منوعة صيفك على كيفك على موجة إذاعة قصة. تحية كبيرة برشا لكم وين ما كنتوا. نستقبلوا ريم بن سلطان الفنانة التشكيلية. ريم أهلا وسهلا بك.
4: مساء النور، مرحبا بك بجميع العاملين بالإذاعة وبكل مستمعين.
3: مرحبا بك ريم. خلينا نتعرفوا عليك قبل كل شيء على حكايتك وغرامك بالفن التشكيلي.
4: ريم بن سلطان فنانة تشكيلية عصامية التكوين. كان عندي عديد المشاركات في مهرجانات وتظاهرات فنية، خصوصا لتابعة جماعة قفصة، وهذه المرة كذلك المعرض بشي تزامن مع اليوم الإعلامي للتوجيه الجامعي تنظيم جامعة قفصة.
3: معرضك الشخصي يحمل عنوان لافت مثير للتساؤل، ما تلا الخطوط. شنو هي الفلسفة الكامنة وراء الاسم هذي، وشنو اللي يجي فعليا بعد الخطة في اللوحات متاعك؟
4: العنوان اخترت وحبيت نبين اني الهدف بتاعي انه مش نخلق فن يقتصر على جلب الراحة والمتعة السطحية، وحبيت نقول انه الخطوط في رسمي تتجاوز كونها مجرد حبر على ورق او اداه لرسم الملامح والظلال، لتصبح بوابه للولوج الى اعماق الذات البشريه والوعي بكل ما يعيق رحله تطورنا في هذه الحياه، ثم العبور نحو طمانينه فطريه متكامله تشيد حضور مستقل وفاعل في المجتمع. هدفي هو تجاوز المرئي الى الكشف عن الواقع العميق، وبالتالي تصبح اللوحة مغامرة بصرية وإدراكية تستفز ذهن المتفرج.
3: المعرض هذا يقام بالمركب الشبابي بتوزر. شنو هي الخصوصية اللي يمثلها لك العرض هذا في مدينة توزر تحديدا نريم؟
4: الخصوصية أنه المعرض كما ذكرت يتزامن مع اليوم الإعلامي للتوجيه الجامعي وبتنظيم جامعة قفصة، ونشوف نفسي مانيش غريبة عن هذا الصرح العلمي العريق، خاطر تربطني به انتماء وثيق كوني خرجت المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بقفصة، وكانت عندي عديد المشاركات كما ذكرت.
3: كيفاش توصفي شعورك وانت تقدمي معرض شخصي مستقل، وكيفاش يختلف التحضير المعرض فردي مقارنة بالمشاركات الجماعية؟
4: في الحقيقة المعرض باش يكون معرضي شخصي الخامس، وتحضيره يتطلب مني نفس طويل، لوحاتي ثمرت أشهر وسنوات من البحث والعمل، كما ذكرت أنا فنانة عصامية التكوين. بدأت مجهود كبير باش تنضج الفكرة وتكتمل على الورق.
3: ريم، الكل فنان تشكيلي عنده لغته البصرية الخاصة به، كيفاش توصفي الهوية الفنية متاعك والمميزة ليك، وشنية المدارس التشكيلية وإلى الأدوات اللي تلقي فيها نفسك أكثر من الأخرى؟
4: بالنسبة لي نختار القلم الجاف الأسود، نشوف أنه وسيلتي الأمثل في صياغة لغة بصرية تمزج بين السريالية تحرير الرمز بجموح الطبيعة من موج صخرة إلى آخره، وبين التعبيرية لتشحن الخط بحركية وجدانية تترجم مشاعر البحث والتحرر. تقنيا هذا التزاوج تكامل فيه الخطوط الانسيابية اللي تمنح العناصر حركتها مع الخطوط المتقاطعة الدقيقة، وصولا إلى التنقيط اللي يخفف من مادية الأشكال حتى الداخل في بياض الورق.
3: الخطوط عادة ما تحدد المسارات وإلى تفصل ما بين المساحات. ريم، في اللوحات متاعك هل الخط يمثل قيد وإلا هو أداة للتحرر والانطلاق؟
4: بالنسبة لي نشوف أنه الخط أداة للتحرر، ولوحاتي في عمق رحلة إنسانية تبحث في ثلاث أبعاد متكاملة هي الوعي، التحرر، والسلام الداخلي. الوعي في مواجهة الذات بصدق، التحرر بالانعتاق من القيود اللي تكدل الفكر والروح، والسلام الداخلي هو القدرة على إيجاد الطمأنينة والهدوء في قلب التناقضات.
3: شنو الألوان وإلا الاتمات؟ نتحدث على المواضيع هنا المهيمنة على لوحات معرض ماتيلا الخطوط، وشنو ترمز؟
4: بالنسبة لي المعرض ماهوش لوحات منفصلة، كان باش يكون مجموعتين من الرسومات اللي وثقوا مراحل من النضج الفكري والبصري. كما كنت نذكر لك انه المواضيع تتمركز حول الوعي والتحرر والسلام الداخلي.
3: المعرض يقام بالتعاون مع جهات أكاديمية وثقافية كما المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر، كيف كيف جمعية خذ الكتابة بقوة. كيف تشوفي أهمية هالتشابك هذا ما بين الفن التشكيلي، العمل الجمعياتي والفضاء الجامعي والشبابي؟
4: بالنسبة لي ماهيش أول مرة يتم تنظيم معرض خاص بي بتنظيم جمعية خذ الكتابة بقوة. كانت هذه الجمعية كانت ديما المساند في جميع المناسبات، والمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر كان معناها احتضنني عديد من المرات. إضافة إلى أنه كما ذكرت جامعة قفصة، هي أنا خريجة جامعة قفصة وهذا فرحني برشا.
3: نخلي لك كلمة ولا دعوة للي باش يكونوا إن شاء الله حاضرين ويتمتعوا بكل اللوحات اللي باش تقدمها في المعرض الشخصي متاع كريم بن سلطان.
4: ندعو الجميع الحضور للمعرض، دعوة مفتوحة للجميع، وحضورهم يكمل فرحتي، وإن شاء الله ما تأثرش فيهم السخانة وما يجوش للمعرض
3: إن شاء الله. ذكرنا بالأوقات و الموعد بالضبط للمعرض متاعك.
4: ان شاء الله المعرض باش يكون افتتاحه باذن الله يوم 21 جويلية الساعه 9 صباحا، ومتد الى غايه يوم 24 من نفس الشهر ان شاء الله.
3: ان شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحه للرسامه ريم بن سلطان واخر استعدادها لمعرضها ماتيلا الخطوط، بالتوفيق لك.
4: عايشك، شكرا شكرا. سلام.
3: واصلين معاكم في منوعة صيفك على كيفك، بعد شوية باش نبدو نستقبل مكالماتكم الهاتفية في دفعة جديدة.

0: هذا جونا معكم في صيفك على كيفك 52 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم. عن سؤال نسأله، شنو اسم المهرجان ينطلق الليلة في دورته رقم 60؟ الليلة بشكون مع المطرب التونسي والعربي صابر باء، والاختتام بشكون مع ماجد الرومي. عدة أسماء بشكون حاضرة فيه، وزوز مجموعات غنائية خلينا نذكركم بهم. زوز مجموعات، المجموعة الأولى ديانا حداد يا مايا، ورد الجزائري أرجع لحياتك، عامر منيب أول مرة. المجموعة الثانية إيهاب توفيق سحراني، أصالة يا مجنون، مصطفى قمر الليلة دوب. يلا أول مكالمة في الدفعة الثانية. ألو.
1: ألو،
0: أهلا بيك، مرحبا بيك.
1: وبيك، عارفك وينك بباس.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
1: معك صالحة جاسمين.
0: عاود لي.
1: صالحة جاسمين.
0: مرحبا صالحة، منين صالحة؟
1: وبيك مصطلح.
0: هاي صالحة، يلا أنا المجموعة تصوت لها.
1: نصوت المجموعة الأولى.
0: الأولى والمسابقة؟
1: مهرجان قرطاج الدولي.
0: مهرجان قرطاج الدولي، شكرا لك. نمشي المكالمة الثانية. أهلا وسهلا.
2: مساء النور خويا رياض.
0: مساء الخيرات، مرحبا بيك.
2: لاباس عليك؟
0: عايشك الحمد لله. شكون معنا؟
2: تحية ليك، تحية ليك وتحية للفريق اللي عمل معك، وتحية لخويا كمال التومي.
0: ربي يخليك. رؤى معايا؟
2: لا، ميار.
0: ميار، هيا ميار.
2: أنا مش مشاركة في المسابقة، أما للقائمة الثانية أصالة نصري.
0: باهي، القائمة الثانية، شكرا لك يا ميار. سلامة. نوصل معكم مكالمة موالية. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: السلام، مرحبا بيك. مرحبا يا سميرة.
3: لاباس عليك يا رياض.
0: عايش الحمد لله.
3: الله وينك يا رياض، فسخانة. ربي يبارك عليك ربي، إن شاء الله يا ربي فسخانة إن شاء الله.
0: الله يخليك. هاي سميرة.
3: رياض كنت أغاني والجو بعدين أنت فسخانة في البرنامج يا رياض، محلاها برنامج.
0: هاي صحة وفرحة ليكم. صحة.
3: يخليك يا ربي وكل سلمى عليك يا رياض.
0: الله ينورك يا سميرة. هاي سميرة، أنا المجموعة اللي صوت لها؟
3: اللي في القائمة اللي فيها مصطفى قمر، القائمة اللي فيها مصطفى قمر.
0: القائمة الثانية. والمسابقة؟
3: والمسابقة قرطاج الدولي، هذاك هو قرطاج.
0: مهرجان قرطاج.
3: اللي غصاب الرباع.
0: باهي، شكرا لك يا سميرة. سلامة، نمشي المكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا. مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا بك سي علي.
4: أكيد حاكم، الله يرحمه ويجزيك.
0: الله يخليك سي علي العلوي. أي سي علي ياي.
4: حبيبي يا نور العين.
0: لا معناش حبيبي يا نور العين في المجموعة.
4: وردة.
0: وردة، اي وردة، اي المجموعة الأولى. باهي، وبالنسبة للمسابقة
4: قرطاج.
0: مهرجان قرطاج، شكرا ليك. يلا نواصلوا معاكم، نمشي المكالمة اللي بعدها. أهلا وسهلا.
5: عسلامة.
0: سيفكم على كيفكم، مرحبا بيك.
5: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا. شكون معانا؟
5: تحية ليك الفريق العمل معك الكل. تحية ليك معك فاطمة علوي.
0: مرحبا أختي فاطمة. هاي فاطمة.
5: عايشك. القائمة بتاع أصالة نصري.
0: هاي
5: ومعناها ومهرجان قرطاج الدولي.
0: باهي، سجلنا الاقتراح بتاعك يا فاطمة. يعطيك الصحة، نورتنا. شكرا ليك يا فاطمة. يلا نواصلوا معكم في منوعة صيفك على كيف. كنا نشوف وطراك كان فما تعليقات أخرى للمشاركة. اليوم باش نتعرفوا معكم على شكون باش يربح معنا 100 دينار كاش في الأسبوع هذا. يلا فما مكالمة. ألو.
6: ألو عسلام.
0: أهلا وسهلا عسلامة.
6: يعيشك.
0: مرحبا، شكون معنا؟
6: معك حنان ملكسر.
0: مرحبا حنان قادر.
6: أي
0: أي حنان. أي
6: حبيت نصوت للقائمة اللي فيها وردة.
0: بيه قائمة الأولى.
6: ايه القائمة الأولى. والإجابة على السؤال هو مهرجان قرطاج الدولي.
0: بيه يا حنان، شكرا لك.
6: يعيشك
0: صحة إن شاء الله. في بعد عملية القرعة نشوفه إذا كان فما فايزين وتكوني من بين الفايزين ولا. ألو.
7: ألو عسلام.
0: أهلا وسهلا.
7: وينك رياض خويا؟ لباس.
0: أنا لباس الحمد لله، أنت بخير؟
7: الحمد لله. وينك انت؟ وينك
0: الحمد لله. وينكم؟ مش عاملين انتم في السخان؟ احنا هنا.
7: الله يرحمك.
0: انا معاكم في سيفك على كيفك.
7: لاباس ان شاء الله. اذا عدت ديما منوره
0: ان شاء الله. فما كليماتيزور مروحه، شنو هو باش قوم فيها السخان هذه؟
7: عامله مروحه. مروحه ومبرد.
0: اي باهي، تبرد بالباهي ولا كيكه برا؟
7: باهي
0: باهي باهي باهي. تقضي في الليل اش عاملين؟
7: والله الرد برا
0: كهو. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تبدا فما شويه نسمه تتعدى
7: ان شاء الله. ربي يرحمنا
0: ان شاء الله. اي الاسم
7: معك؟ بي بي بن عم من متلو.
0: مرحبا بك اختي بي. اي يا بي. اي
7: ام بشرى. اي
0: تشرفوا. لباس بشرى؟
7: الحمد لله لباس. هاي تقرا.
0: هاي بي. اي يا بي. اي
7: نحب نصوت المجموعه الثانيه.
0: ثانيه، وبالنسبه للمسابقه
7: المصاب نتاع الدولي قفص، معرض الدولي قفص.
0: معرض الدولي قفص. شكرا لك بيا. شكرا لك. نمشي المكالمة بعدها. ألو.
8: ألو عسلام.
0: أهلا عسلامة. الاسم؟
8: جميلة الواضح من المدينة.
0: مرحبا أختي جميلة. هاي جميلة.
8: هاي شكري.
0: يلا.
8: المسابقة ما ليش تنشارك، أنا ربحت المرة الفاتت.
0: إيه.
8: المجموعة الثانية متاع الغناء.
0: مجموعة.
8: نشبنا ميساج نسألك خويا ريا.
0: قول لي.
8: علاش ما تقولش مجموعة إيناس ومجموعة كنتي مجموعتك كاتلة معنا؟
0: إيناس ما هيش معانا تو. لك علاش
8: هي المجموعه تاع شكون انا ولا
0: المجموعه
8: الثانيه ما
0: نعرف مولفه مولفه كي تبدا حاضره معنا ايناس انا نختار مجموعه وهي تختار مجموعه هذا هو
8: المهم
0: شكرا لك
8: يعطيك الصحه انا بالنسبه للمسابقه مش بتشارك
0: باهي
8: ربحت نعرف الجواب انا ربحت انا حبيبي
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا جميله شكرا لك يلا راجعين معكم بعد موجز اخبار سبعة جينا سميره السوري في تقديمه
9: سيفك سيفك على كيفك على كيفك سيفك على كيفك سيفك على كيفك معاك تضوى مريتنا على ذوقك على مودك وكله على كيفك صيفك على كيفك كل يوم من الاثنين للخميس لقاية عشوية في الويكاند النسمة تهب عليا
0: نسمة سيف
9: موعدنا من الخمسة للثمانية على الموجة اللي تحبها
10: إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم
11: تمام والسابعة مساءً
12: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار
11: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز نظرت جلسة عمل انعقدت يوم أمس بمقر ولاية توزر في إجراءات تخصيص أراضي دولية لتنفيذ جملة من المشاريع العمومية في مختلف القطاعات وذلك من أجل تذليل الصعوبات والإشكاليات العقارية المرتبطة بالتفويت في هذه الأراضي وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لولاية توزر انطلقت المؤسسة الصحية التابعة للجهة الصحية بيك بيلي فاعتماد المعرف الوطني للصحة في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة والرامي إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين حيث سيمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم غدا الجمعة 17 من جويلية الجاري جلسة عامة يتضمن جدول أعمال الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات اليوم النظر في المشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000 حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتوجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية ودعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على التوضيحات القانونية أو فض أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم أخيرا شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال مشاركته في أشغال الجزء الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شدد على أن تحقيق التنمية في المنطقة العربية يظل مرتبطا باستدامة السلام مؤكدا تمسك الدول العربية بالتعاون الإقليمي وتعددية الأطراف رغم التحديات والضغوطات التي تواجهها نهاية هذا العرض الإخباري شكرا على حسن الانتباه إلى اللقاء
9: من عام 91 بأصوات مستمعين ذوق 24 إذا قفصة أنا المراية اللي تتكلم
13: سيفك على كيفك على كيفك
9: كيفك. سيفك على كيفك.

0: الاساس.
1: إذا عاد قفصة معكم في منوات صيفك على كيفك توقيتنا 13 دقيقة بعد السبعة. سيسر رواحكم وانتم في الطريق، سلامة للجميع، والأهم أن توصلوا وين ما أنتم قاصدين، ربي سلامات. نمشي لبوان ميتيو، نعطيكم فكرة على حول الطقس بالنسبة لليلة حسب آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. طقس صافن إلى قليل السحب في أغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب اللي قاصدين ربي للبحر. تتراوح الحرارة ليلة ما بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 33 و 37 درجة ببقية المناطق. خلينا نعطيكم فكرة على الأرقام المتوقع تسجيلها بالنسبة لجهات الوسط والجنوب الغربي بالنسبة للجمعة والسبت. نبدأ معاكم مع ولاية سيدي بوزيد، متوقع غدوة 46 ونهار السبت بشكون 46 درجة. بالنسبة لولاية القصرين 43 درجة نهار الجمعة غدوة، و متوقع 43 درجة كذلك نهار السبت. بالنسبة لولاية قفصة اليوم 45 درجة، غدوة 46 درجة، وبعد غدوة السبت 46 درجة. ولاية توزر المتوقع درجات اليوم 47، غدوة 49، ونهار السبت كيف كيف 49 درجة. بالنسبة لولاية القبلي اليوم 46، غدوة 47، ونهار السبت 48 درجة. سيسر واحكم إن شاء الله ربي يخفف علينا الحرارة هذه المرتفعة. سيسر واحكم خاصة من أشعة الشمس بالنسبة خصوصا لكبار السن، الصغيرات الكل تبعدوا على الوقاية متاع الذروة ما بين 11 و الأربعة الخمسة متاع العشية، إذا بيكم ابعدوا على الخروج تحت أشعة الشمس. يلا نواصلوا معكم، خلينا نذكركم بالمجموعات الغنائية اللي تتبارى لليوم. المجموعة الأولى

0: الفرصه ما زالت متواصله، كان تحبوا تصوتوا عندكم الصفحه الرسميه لاذاعه قفصه www.facebook.com/radiogafsa. خلينا نعطيكم الاجابه الصحيحه فيما يخص مسابقه اليوم. سئلنا على المهرجان اللي تنطلق اليوم الدوره نتاعو رقم 60 بعرض للفنان صابر الرباعي. الاختتام باش يكون مع ماجد الرومي. عديد الأصوات والنجوم باش يكونوا حاضرين في المهرجان، هو فعلا مهرجان قرطاج الدولي. المترشح معانا بالنسبة لليوم الخميس جمعة اللي جاني، جمعة اللي جاني، يعني عندنا أربعة مترشحين. إن شاء الله بعد شوية نعملوا القرعة وشكون باش يربح معانا 100 دينار كاش. نهار الاثنين ترشحت معانا صالحة قاسمي، نهار الثلاث ترشح معنا أخونا لطفي مناصري، نهار الأربعة فتحي بن صالح، واليوم الخميس جمعة اللي جاني بين الرباعي. هذوما واحد منهم باش يربح معنا 100 دينار كاش. ابقوا معنا ما تبدلوش الموجة، باش نمشوا معاكم الفقرة الجيست ضيف الصيف، واليوم ضيفنا المخرج المصري أمير رمسيس. يلا جاهزين. جيست جيست مستمعي إذاعة القفصة، من بين ضيوف المخرج أمير رمسيس المخرج المصري، أهلا وسهلا بك في تونس.
1: أهلا بكم، أشكرك، سعيد أن أنا أكون في وسطك في تونس.
0: مرحبا، شنو تمثل لك تونس خاصة ماهيش أول مرة زيارتك ليها؟
1: ثالث مرة الحقيقة، يعني ثالث مرة حضور فعلي. طبعا أفلامي شاركت في أكثر من فعالية وأكثر من مهرجان في تونس، بس دايما بالنسبة لي لن أنسى أن أول مهرجان دولي أسافر لي برا مصر كمخرج مع فيلم ليا كان 2002 في فاج مهرجان سوس بالأفلام الشباب والطفولة تحت رئاسة الراحل سيناجيب عياد، اللي كان ما بيننا علاقة دائما بسميها علاقة للتبني الفني مع المسافة الجغرافية، بس سيناجيب كان دائما بيتابع مسيرتي وبنتكلم مع بعض. وأول جايزة دولية أخدها برا مصر كانت في نفس الدورة من المهرجان، واللي كانت فارقة في حياتي. أعتقد تونس مليئة بالذكريات السعيدة جدا بالنسبة لي. الحقيقة اللقاء غاب انتظاره بالنسبة لي، يمكن من أكثر من 10 سنين وأنا بيتم دعوتي على مهرجان قرطاج، اللي هو مهرجان الأهم في شمال أفريقيا بالنسبة لي. كان بيتعارض دائما مع إدارتي لبعض المهرجانات الفنية، يعني إدارتي لمهرجان الجونة، إدارتي لمهرجان القاهرة لمدة عامين. يمكن كان صعب جدا أنك تروح مهرجان بيحصل أسبوع قبل المهرجان اللي أنت بتديره، فيمكن بعد انفصالي عن عالم المهرجانات وتفرغي الإخراج السنة دي الأول سنة يتاح لي أن أروح المهرجان اللي نفسي أروحه بقالي 10 سنين.
0: نقاط المشتركة بين السينما المصرية والسينما التونسية؟
1: خلينا نقول أن صعب مقارنة النمطين شوية، أنك تتكلم عن صناعة السينما قائمة بشكل أساسي على صناعة السينما التجارية مع بعض الاستثناءات، لأن احنا عندنا نسخة مايكروسكوبية من صناعة الفيلم الستوديو سيستم أو النظام الأمريكي، بس مع اختلاف الميزانيات طبعا. في حين أن تونس اهتمامها منصب أكتر بالسينما الفنية أو السينما الأبقى مع الزمن، خلينا نقول يمكن كانت محظوظة شوية أن هي لم تضغط السينما التجارية على السينما الفنية فيها زي مصر. بس لو كلمت عن نقطة التماس الأساسية بالنسبة لي هي الممثلين. خلينا نقول أن صناعة السينما العربية خارج مصر وتونس هي قائمة أكثر على السينما المخرج، ولم يظهر منها نجوم محبوبين للعالم العربي بقدر مصر وتونس. مصر طبعا يمكن عشان عدد المسلسلات والأفلام أكتر، فيمكن يكون في عدد من النجوم الأكتر المعروفين في العالم العربي، بس يليها تونس. يعني قدرة هند صبر إن هي تخترق العالم العربي جماهيريا، ظافر عابدين شهدت في مجروحة شوية إن احنا عملنا مع بعض، دورة زاروق، عائشة بن أحمد برضو اللي تعاوننا مع بعض في المسلسل. أظن فكرة الممثل النجم لو بصيت عليها في العالم العربي هتلاقي دايما مصر وتونس لهم بالصدارة، لو فاهم قصدي.
0: سيد أمير، في اختياراتك للأعمال بين أعمال سينما المؤلف والأعمال بين ظفرين التجارية التي يقبل عليها الجمهور بمختلف شرائح وفي مختلف الدول، بالنسبة لتجربتك أنت وميلك أكثر؟
1: الحقيقة أنا كنت ميل أكثر لفكرة الموازنة، فكرة انك بتعمل سينما في الاخر هي موجهة للجمهور. ببقى سعيد جدا فيلم ياخد جايزة في مهرجان، بس ببقى حزين جدا لو فيلم يتنسى بعديها بسنتين، ودي حاجة كنت بتفاداها طول الوقت في مسيرتي. زي ما عملت افلام تسجيلية نالت جماهيرية ولسه لحد النهاردة بيعاد عرضها في احتفاليات عربية، زي تجربتي التسجيلية عن يهود مصر، زي ما عملت فيلم كوميدي زي ورقة شفر، لازال لحد دلوقتي في جيل كامل بيعتبره مرجع للكوميديا لأنه أدى كمان لظهور عدد من نجوم الكوميديا الجداد. زي ما بعمل فيلم رومانسي زي أنف وساسة عيون، بس فيلم قد يكون ثقيل شوية على جمهور الفيلم الرومانسي لأنه بيطرح قضايا دي علاقة بنفسية الرجل الشرقي. بس الحقيقة دايماً انا حريص على ان يبقى في جزء خاص بالجمهور في فيلمي، لاني مش عايز فيلمي يتنسي بعد سنه ومش عايز فيلمي يتنسي بعد سنتين. ببقى سعيد لما الناس تفتكر اول افلامي اخر الدنيا 2005 اللي اتعمل في 2005 وطلعت في 2005، الاقي جيل من الشباب بيقول لي اتفرجنا على فيلم في التلفزيون وفيلم حابينه. انا شايف ان السينما لازم تتحول لمنتج بيسمى بمصطلح الانجليزي كالت، منتج كالت. انت فيلم ليوسف شاهين زي باب الحديد هو عايش لحد النهارده، هو فيلم فني بس فيلم فيه نقطه جماهيريه. المصير افلام سيرد الباهي، سينوي، بوزيد، فريد بوغدير من تونسي، افلام ستبقى مع الزمن. انا حريص على الافلام اللي بتبقى مع الزمن، فبالتالي الجمهور هو جزء من المعادله بالنسبه لي.
0: باعتقادك في العالم العربي بعد انتاج الافلام وصناعتها وهي مكلفه جدا الحقيقه، عائدات ما بعد الفيلم، هل تحقق الموازنة خاصة بالنسبة للمنتجين حتى يواصلون انتاجهم وغيره؟
1: لا أظن الجانب الربحي يعني مهم ولازم، يعني أي منتج لو بيعمل فيلم، لو الفيلم ده خسر ماليا هو بعد فيلمين ثلاثة هيتوقف عن العمل، فالصناعة هتتوقف. أنا بالنسبة لي الجزء المالي هو جزء مهم جدا، هو جزء لست شغوفا من منتج يعمل فيلم يكلف مليون دولار يكسب 10 مليون دولار، يعني قد تكون أنسب لصناعة السلاح مثلا مش عن صناعة السينما، بس على الأقل أنا حابب إن المنتج يحقق ربحية اللي بتخليه قادر على الاستمرار. انا شايف ان المتغير الرقمي اللي حصل خلال الخمس ست سنين اللي فاتت في العالم العربي، ظهور منصات عرض رقميه عربيه عديده الحقيقه، ده ابتدى يحقق معادله قدرت تخلق نوع افلام كان صعب ان ينتج فيما قبل، افلام قد تكون يعني في منطقه وسط ما بين الفيلم الجماهيري والفيلم الفني، وده النوع السينما اللي انا بحبه شخصيا. يعني انا بعتبر دايما ان يوسف شاهين هو مخرج فني بس عمل افلام الناس بتفتكر حواراتها، بتفتكر مشاهد منها، بتفتكر اغانيها. الفيلم الوسيط ده هو البون او العظم بتاع الصناعه بتاعتنا، فبالتالي ربحيه المنتج هي منطقه مهمه. انا شايف ان المنصات الرقميه ابتدت تسمح بده بشكل كبير واظهرت نوع سينما كان صعب بوجوده زمان بشكل كبير.
0: استاذ امير، من خلال تجربتك السينمائيه واعمالك انت وفي لسينما العمالقه واللي كبرنا عليها مع الوفاء هذايا، والا تشتغل على السينما الجديده اللي فيها بصمه الاستاذ امير رمسيس في اولاد اليوم؟
1: لا اكيد السينما بتاعتي انا بعد بدعي ان هي فيها لغتي الخاصه، لغه السينما اللي انا بحبها، شكل السينما، شكل الموسيقى، شكل التصوير، شكل الحكي والمواضيع اللي تهمني. بس خلينا نقول برضو ان انا تكويني السينمائي جاي من خلفيه سينيفيل، انا حبيت السينما من يوسف شاهين، اشتغلت مع يوسف شاهين، دايما في لمحه من عالم يوسف شاهين خفيه في افلامي، في اهداء خفي الافلام زي ما في اهداء بصري خفي دايما للمخرجين اللي اثروا فيا عالميا. انا بعتبر ان انا يمكن بحال كوينتين ترانتينو، ثقافتي السينمائيه جايه من حبي للافلام، فدايما في اهداءات خفيه للسينما العمالقه اللي اثرت فيا، استاذ يوسف شاهين، استاذ داوود عبد السيد، استاذ خير بشار، زياد دويري من لبنان وغيرهم.
0: نورتنا، شكرا لك وان شاء الله اقامه طيبه في تونس.
1: شكرا جزيلا، اشكرك. ميرسي.
2: اذاعه قفصه، مرايه تتكلم.

0: معاك غزوة مرايتنا
1: في سهرة نغمة وترانز. آخر الأغاني،
2: ألبوم فنان الشاب صابر،
1: أغاني ثمانينات. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة في سيدي بوزيد، قبلي، دوز، سوق لحد، منزل بوزيان، بير لحفي، المزونة، سيدي عيش، بالخير على 91.8.
4: السبعة 31 دقيقة بتوقيت إذاعة قفصة، موعد ثاني من فلاش سبور. معك عادل بدوي، أهلا وسهلا بك من جديد.
5: مرحبا بك ضياف.
4: مرحبا. شنو أهم العناوين عنا اليوم؟
5: والله هو أهم عنوان هو انطلاق تحضيرات فريق نجم متلوي في الأسبوع القادم بإدارة المدرب الجديد أمين قرا. طبعا الاستعدادات حثيثة لمختلف الفرق في هذه الجهة في انتظار متابعة انتقالات بعض اللاعبين إلى فرق جهة الجنوب الغربي، وكذلك انطلاقة الموسم الرياضي لمختلف الرابطات.
4: أكثر تفاصيل معك عادل بدوي في فلاش سبور.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: أصدقاء الرياضة في كل مكان، مساء الخير. توصلت إدارة نجم المتلوي اليوم الخميس 16 جويلة 2026 اتفاق رسمي مع المدرب أمين قرا لتولي تدريب الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. المدرب الجديد سيشرف على انطلاق التحضيرات الفريق بداية من الأسبوع القادم بملعب متلوي. وكذلك نشير أن المدرب أمين قرا أشرف في نهاية الموسم المقضي على المقاليد الفنية لمستقبل سليمان، وحقق معه نتائج جيدة مقارنة بباقي النتائج للمستقبل قبل قدومه إلى هذا الفريق. دخلت إدارة النادي الأفريقي في مفاوضات مع الجناح الدولي السابق نعيم السليتي، اللي أبدى رغبة كبيرة للعب لفريق باب الجديد، خاصة بعد تواصل زوز أشخاص المدرب فوزي البنزرتي وكذلك زميله السابق ياسين مرياح. في حال الاتفاق المادي باش يكون نعيم السليتي في الأفريقي في الموسم القادم. توغاي، ما زلت بعض التفاصيل

النادي الرياضي البنزرتي اعلن عن تركيبه الجهاز الفني اللي يشرف على فريق اكابر كره القدم مع بدايه التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2026 2027. التركيب فيها محمد عزيز كمدرب، سفيان غانم وهيثم المزي زوز مساعدين مدربين، ومحمد علي الجزيري مدرب حراس، وائل الذوادي معد بدني، ورامي الحداد باش يكون مساعد مدرب مكلف المتابعه والتقييم والاحصاء. توصلت اداره التقدم الرياضي بسقيد الدائري الاتفاق مع اداره الملعب التونسي يقضي بانتداب المهاجم امير الجوادي لمده موسمين في اطار الاعاره. الجوادي عمره 25 سنه وشارك في 15 مباراه خلال الموسم الفارط مع الملعب التونسي وسجل خلالها هدف وحيد. من المنتظر انه يقع استكمال الاجراءات الاداريه على الصفقه خلال الفتره المقبله ليعزز الجوادي صفوف التقدم الرياضي استعدادا للاستحقاقات القادمه. ننهي اخبار الرياضيه باخبار يخص كره اليد. نادي سقيد الزيت تعاقد اليوم الخميس رسمي مع اللاعب مصطفى جمور قادما من سبورتينغ المقنين بعقد يمتد لمده 3 مواسم. هذا اللاعب عمره 20 سنه، يشغل خطه لاعب دايره وهو لاعب دولي، شارك في مختلف البطولات الدوليه مع منتخبات الشبان. من جهة أخرى أعلن سبورتينغ المقنين تعاقده مع اللاعب السابق للمكان المهدية أنيس بن سالم لتعويض وجيه بوسميع اللي تحول إلى النادي الإفريقي. نهاية فلاش سبور مع أجمل تحيات على المدرب. إلى اللقاء.

0: 38 دقيقة بعد السبعة نمشي معكم القالة الاي اي. كل مرة نسألوا الاي اي الذكاء الاصطناعي سؤال وهو بطريقته باش يجاوبنا. كنا تخيلوا مع بعضنا لو كان تتنحى الانترنت من العالم هذا شنو نجم يصير؟ كان تتنحى الانترنت نعيشوا من غير انترنت في هالعالم هذا شنو ينجم يصير فيه اي اي؟ تفضل.
1: ماذا سيحدث إذا اختفى الإنترنت فجأة؟ لا شك في أن الإنترنت أصبح الآن من مفردات الحياة اليومية لمليارات البشر، ومنهم من يستخدمه في العمل للتواصل مع موظفي شركته من أي مكان في العالم، علاوة على استخدامه للتواصل الاجتماعي. وقد شهد العالم في السنوات القليلة الماضية تأسيس شركات أصبح رأس مالها يقدر بمليارات الدولارات، قائمة في الأساس على التواجد الافتراضي وليس لها أي وجود واقعي، وتقدم الخدمات لمليارات البشر حول العالم، منها أوبر وعلي بابا على سبيل المثال. بدأت فكرة الإنترنت في عام 1950، وتم الاستمرار في تطويرها حتى ظهرت فعلياً في بداية التسعينات من القرن الماضي، وتم تسويق الشبكة تجارياً في عام 1995، تحديداً بعد إزالة كل القيود لتصبح متاحة لكل المستخدمين. ولكن ماذا لو اختفى الإنترنت فجأة من حياة البشر؟ أول ما يتبادر إلى الذهن عند الإجابة عن هذا السؤال الجانب الاقتصادي، حيث سيتأثر الكثير من اقتصاديات العالم سلباً إلى الحد الذي قد يصل إلى مرحلة الانهيار التام. فلم يعد هناك مجال لإدارة الحسابات في البورصة بعيداً عن الإنترنت، كما أن الشركات التي تساوي مليارات الدولارات وتقدم خدمات الإنترنت ستصبح صفراً، وجميع المستثمرين فيها سيخسرون أموالهم. أما ملايين الأشخاص من أصحاب المهن الحرة المعتمدة على الإنترنت فستتضرر حياتهم بشكل مأساوي، وستظهر أيضا اقتصاديات الدول الكبرى، وربما تصمد الصين وحدها أمام سقوط الإنترنت لأنها دولة إنتاجية تعتمد في الأساس على تقديم السلع الحقيقية بعيدا عن الواقع الافتراضي. أما دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية فستكون أكثر الدول تضررا بسقوط الإنترنت، كما يمكن أن تختفي مصطلحات شهيرة من الوجود مثل وادي السيليكون على سبيل المثال. أما في الجانب الاجتماعي فسيكون التأثير ربما جيدا لأنه سيساعد على التواصل الاجتماعي الحقيقي بشكل أفضل بدلا من الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعية، وسيجد الناس أنفسهم يبدأون بالسؤال عن أقاربهم الذين لم يروهم منذ فترة طويلة أو الأصدقاء الذين انقطعت صلتهم بهم، وحتى عند الخروج مع الأصدقاء سيخصص الوقت للتحدث والاستمتاع بدلا من الجلوس مع الهاتف الذكي مثل ما هو الحال حاليا. عسكريا ستخسر الدول المتطورة كثيرا، حيث سينقطع الاتصال فجأة عن مئات أو آلاف العملاء من رجال المخابرات المنتشرين حول العالم، وربما سيتسبب هذا بالذعر لهؤلاء العملاء بكل تأكيد، كما ستختلف لعبة المخابرات كثيرا بكونها تعتمد بشكل كامل على المعلومات والإنترنت، كما أن عبارة الحروب الذكية ستختفي من الوجود مرة أخرى، وسيصبح الاعتماد على الكفاءة البشرية هو الفيصل فيها. ومن أهم الأمور التي ستحصل باختفاء الإنترنت فجأة من واقع الحياة العودة إلى الكتب، توفر المزيد من الوقت، الاهتمام بالحديث المباشر ورؤية الكثير من الأشخاص، ممارسة أفضل للهوايات، غلاء تكلفة الاتصالات، تأثر الكثير من الأعمال وفقدان الوظائف، صعوبة التنقل والعودة للخرائط.
2: إذاعة قفصة معك
3: راديو قفصة.ان

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: سيفك على كيفك.
3: على كيفك.
2: صيفك على كيفك. صيفك على كيفك.
4: شكرا لكم الكل على المتابعة. نقولوا ألف ألف مبروك بعد عملية القرعة الأسبوع هذا. يربح معنا سي لطفي مناصري. لطفي مناصري ربح معنا 100 دينار كاش، التحق بمقر إذاعة قفصة، جيب بطاقة تعريفك الوطنية في التوقيت الإداري وتتسلم الجائزة متاعك. لطفي مناصري كان هو يسمع فينا وإلا حد من العائلة متاعه ولا من أحبابه يقولوا رك ربحت معنا، كان من بين المشاركين معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة قفصة بتعليق والإجابة متاعه. شكرا للي يجاوبوا صحاح الكل. إن شاء الله في مشاركة أخرى وأكيد الربح ما يفاش مع إذاعة قفصة. شكرا لكم الكل، تحياتي وتحيات الفريق اللي أمن معايا اليوم الموعد، في الإخراج التقني على دير رضواني، الإخراج الرقمي زميلنا كمال عبادي وقبله طهر جبالي. شكرا لكمال تومي في قاعة موزع الهاتف. سمية رجب كانت في الأعداد ورياض دبوبي كان معكم في التنشيط. شكرا لكم الكل. المجموعة الغنائية الثانية هي الفيزان، خلوكم تسمعوها. شكرا لكم الكل ومتابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
3: تمام الثامنة ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. توج اليوم التقييمي للرياضة والتربية البدنية بولاية القصرين الذي نظمته اليوم المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بمقر الولاية بتكريم نخبة من الرياضيين والرياضيات الذين حققوا نتائج متميزة خلال الموسم الرياضي 2025-2026 إلى جانب تكريم عدد من الإطارات والأطراف المتدخلة. انطلقت جمعية النساء أولا بسيدي بوزيد في تنفيذ مشروع باستا تحت عنوان يكفي عنف، وهو مشروع يهدف إلى مقاومة مختلف أشكال العنف ضد المرأة وخاصة العنف على وسائل التواصل الاجتماعي. المشروع ممول من قبل البنك الإفريقي لتنمية المرأة ويعمل على تقوية قدرات الهياكل المساندة للمرأة في مناهضة عدد من الظواهر الجديدة. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت إلى غاية 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعاً ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق في 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها اليوم لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. أعلن الديوان الوطني للصناعة التقليدية عن فتح باب ترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرمة خلال 2027. وأفاد الديوان بأنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير فضاءات عرض مجانية، وينطلق قبول المطالب ابتداء من اليوم الخميس على أن يكون يوم الجمعة 16 من أكتوبر القادم هو التاريخ النهائي لغلق باب الترشحات. أخيراً نفت قطر رسمياً ما قالت إنه مزاعم إعلامية صهيونية بشأن موافقتها على المشاركة بعمل عسكري ضد إيران، حيث أكد مكتب الإعلام الدولي القطري الحكومي الرفض القاطع لهذه الإدعاءات المضللة وفق تعبيره، وشدد على مواصلة الدوحة لجهود الوساطة الدبلوماسية لإنهاء الصراع الإقليمي القائم وفق قوله. في أمان الله.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالباً الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8. تيك إكسبرس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في تيك إكسبرس. اليوم حديثنا على ويندوز 11، أهم مميزاته، وهل هو فعلا يوفر حماية أقوى للمستخدم في عالم مليء بالتهديدات السيبرنية؟ هذا نكتشفه مع خبير التكنولوجيا سامح دوري، دكتور في الاتصالات والسلامة المعلوماتية. مرحبا بك دكتور.
8: مرحبا، تحية طيبة للمستمعين إذاعة قفصة. موضوعنا اليوم يهم الويندوز 11 اللي ظهر في بداية عام 2026 ليعوض الويندوز 10. ويندوز 10 كانت فيه برشة ثغرات أمنية، ويندوز 11 جاء باش يصلح الثغرات الأمنية هذه. هو نظام يستعملوه في الحواسيب، جاء مع برشة تحسينات أمنية قوية، أهمها استعمال TPM 2.0 وسيكيور بوت. هذه وسائل تمكن من توفير أكثر أمان للسيستام ديكسبوتاسيون وإلا للفيشين تاعنا. كيف استعمال ويندوز ديفندر اللي هو أنتي فيروس يساهم في حماية الحواسيب تاعنا أقوى من اللي موجود. دونك ويندوز ديفندر جديد قوي برشا. كيف ويندوز 11 شعمل؟ حاول يعمل عزل التطبيقات من خلال ساند بوكس، يعني التطبيقات الموجودة في الحواسيب صار عزلها من خلال استعمال ساند بوكس. ثم برشة تطبيقات مفيدة يستعملوها في ويندوز 11 كما ويندوز سيكوريتي ولا بيت لوكر اللي هما يساهموا في تشفير الأقراص. يعني ويندوز 11 حاول توفير برشة تطبيقات وبرشة مميزات لتمكن من حماية المعطيات اللي موجودة في الحواسيب نتاعنا مقارنة بويندوز 10.
7: شكرا لك دكتور. كانت هذه تيك إكسبريس، تابعونا غدوة في حلقة جديدة مع تحيات ريم مولا. بسلامة. تيك إكسبريس. دليلك للتكنولوجيا الآمنة والذكية.

0: أذن لي أحضر روفت من غير ليه في الاستوديو، ولا ده يعتبر تجرؤ؟
1: هو تجرؤ لكن أذن.
2: عيون القلب سهرانة ما بتنامش.
3: الوتر الخامس.
4: بودعك وبودع الدنيا معك.
5: الوتر الخامس.

جمع بين التلحين والغناء ومن خلالهم عبر على البسطاء والشعب بطريقته اللي وصلت للقلوب. محنة فقدان البصر في طفولته ما كانتش عايق أمام الشهرة الكبيرة اللي حظى بها الفنان الراحل سيد مكاوي، فأذنه الموسيقية كانت الوسيط بينه وبين العالم السحري للفن، ونجم بأعماله أنه يحفر اسمه بين نجوم زمن الفن الجميل، سواء بألحانه وإلا بأغانيه اللي قدمها بصوته.

كان سيد محمد سيد مكاوي مشغول بالناس البسطاء وعامة الشعب، وهو اللي ظهر بوضوح في أعماله. وهنا نرجع لنشأته، فهو مولود في حي شعبي بسيط، حي الناصرية بالسيدة زينب بالقاهرة. ولأنه من أسرة فقيرة وهو في عمر العامين، أصاب رمد عينيه، فعجزت عائلته على معالجته عند طبيب عينين لأنها ما تملكش المال الكافي، ففقد البصر متاعه تدريجيا، ولا سيد مكاوي كفيف وهو مازال في سنوات طفولته الأولى. وكان والده محب للغناء والطرب، وعنده شغف كبير بالموسيقى والفن، حتى أنه كان يملك 3000 أسطوانة. وكانت والدته تشري له في الأسطوانات القديمة اللي تتباع بسعر زهيد حتى يسمعها ويحفظها.

فقدان سيد مكاوي للبصر ما كانش عايق أمامه أبداً، فكان سميع ويحفظ كل اللي تلتقطه الأذن متاعه، وما توقفش الشغف متاعه بحفظ الموشحات والأغاني والأدوار. وقرر أيضاً أنه يتعلم تلاوة القرآن الكريم، حتى أنه ولا يأذن في مسجد أبو طبل ومسجد الحنفي بالناصرية. أيضاً أسس فرقة للإنشاد الديني مع أصدقاء ويقدم فيها في المناسبات المختلفة أناشيد دينية. وكان سيد مكاوي متابع الكبار المقرئين والمنشدين كيف إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يكفيه أنه يسمع الموشح مرة واحدة حتى يحفظه عن ظهر قلب.

أحب أن السيد مكاوي كقارئ للقرآن الكريم، لكن بعد ما غنى الموشحات والأدوار في المناسبات المختلفة بدأ يفقد في وظيفته كمقرئ، وهذا ما أثنهوش على حبه للغناء. وفي بداية الخمسينات وبعد عناء كبير تمت الموافقة عليه حتى يقدم بعض الوصلات الغنائية في الإذاعة والمدة أربع ساعة فقط، وكان يدفع من جيبه للفرقة الموسيقية حتى يحقق حلمه قبل ما يتم تخصيص مواعيد شهرية ثابتة باش يقدم من خلالها الموشحات على الهواء مباشرة. وكان سيد مكاوي يعتبر الألحان وسيلته الوحيدة للتعبير على مشاعره.

الملكات المكوية التلحينية والموسيقية كانت فطرية بالأساس، وتغذيت أيضا بفعل التجربة والتعلم. ومن غير شك أيضا فإنه فن مكاوي تأثر بانتمائه لشلة الحرافيش من أصدقاء نجيب محفوظ المقربين ورفاقه الدايمين في جلسات المقاهي الدورية، فولى الموسيقار البريء النقي وثيق الصلة بالمهمشين الحرافيش، فأكسب هذا مزيد من البكارة والتلقائية في وقت كانت فيه الموسيقى رسينة الفخمة المعتمدة رسميا مليانة بالصناعة والزخارف والتوزيعات الثقيلة، جات فيه ألحان مكاوي خفيفة وبسيطة وقريبة من البسطاء والمهمشين. القات غنيت مبروك عليك يا معجباني يا غالي اللي غنتها شريفة فاضل شهرة واسعة، كيفها كيف غنيت اسأل مرة عليا اللي أداها محمد عبد المطلب.

فتسلط عليه الضوء أكثر وأكثر، وكانت النقلة الحقيقية في حياته وقت اللي تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم في غنية يم سهرني. كوكب الشرق اللي طلبت بنفسها انه يلحن لها مكاوي، فقالت العازف الكمان اللي في فرقتها احمد الحفناوي يجهز لها لقاء مع مكاوي، وفعلا كان في الموعد ومعها غنيه يم سهرني اللي نالت اعجاب الست وزادت في شهره مكاوي. وحتى في تعامله مع ام كلثوم ما انجرفش مكاوي وراء قدراتها الاستعراضيه وملكاتها الخرافيه في قوتها وتنقلاتها، فقدم لها يم سهرني بروح طفوليه مشرقه تفيض بالدلال والسلطنه وعلى نحو مختلف على ادائها التطريبي القديم ومختلف على مرحله عبد الوهاب وبلغ حمدي.

بعد أدائها الرائعة يوم سهرني اللي لقات نجاح واسع ساعتها، حبت كوكب الشرق أم كلثوم تجدد التعاون من جديد مع سيد مكاوي، لكن سوء الحظ وقف عثرة في طريقه. فبعد ما وافقت الست على تقديم أغنية أوقاتي بتحلو وقامت ببروفات عليها، كان القدر أسرع واختفها الموت قبل ما تقوم بغنائها في حفلة ولا تسجل على أسطوانة، الشيء اللي أحزن سيد حزن كبير وتخل في حالة عزلة. لكن الفنانة وردة الجزائرية دخلت حتى تخرجوا من هالأزمة وقنعته وقتها باش يغنيها هو بنفسه، وتم هذا فعلا، فغناها سيد مكاوي ونجحت بصوته نجاح كبير قبل ما تعود تغنيها وردة الجزائرية هي الأخرى وتولي واحدة من روائع الطربية.

من ملامح تميز سيد مكاوي انتصار الجنون لكل ما هو شرقي من مقامات وآلات وتوزيعات وندرة تفاعله مع الوافد الغربي، وهالنزعة الشرقية والمصرية العميقة خلته ينتقي أصوات معينة للتعامل معها والتوصيل فلسفته الموسيقية المغايرة من قبيل شريفة فاضل، شهرزاد ومحمد عبد المطلب. وعلى الرغم من رغبته ورغبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في التعاون والتعامل مع بعض، إلا أنه حليم خاف يغشش منه شلة الملحنين متاعه اللي كانوا أصدقاء مقربين تفادين لزعلهم ووقف تعاملهم معه إذا جاء الملحن آخر غيرهم، واللي كانت علاقته بهم أكثر من مجرد ملحنين يقدموا له ألحان، لكن كانوا شلة أصحابه المقربين، رغم أنه بهالخوف ضيع على نفسه فرصة ذهبية لتقديم أغنية من ألحان العبقري سيد مكاوي. كان مكاوي حريص على التنوع في تقديم ألحانه، فقدم ألحان طربية وأخرى شعبية كيف آخر حلاوة ما فيش كده ومطيلة يا مسعيدة نروح للسيدة. أيضا قدم أغنية حدوتة محمد قنديل اللي كانت تقطوقة شعبية بامتياز. أيضا جات قدرة موسيقى مكاوي الفظة على الإبصار والاستبصار عامل مهم ورتجاهه للتلحين الدرامي، فلحن مجموعة من أشهر الأعمال كيف الليلة الكبيرة والمسحراتي، ثم انتقل لمقدمات المسلسلات التلفزيونية الشهيرة وحلقات فوازير رمضان، بالإضافة لإسهامات الكبيرة في المسرح كيما في مدرسة المشاغبين اللي حققت أغانيها نجاح واسع وامتزج الحس الفكاهي عنده بالتعبير على المواقف والمفارقات بتشخيص موسيقي ناطق.

0: فات البلد دي انا عندي خلص ودع. لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا
0: لا
1: لا لا لا لا لا لا
0: لا.
2: قدم الراحل سيد مكاوي خلال رحلته الفنية الحالة حلوة وجميلة دخل بيها لقلوب محبيه ودخل بيها للتاريخ. غادرنا مكاوي من أكثر من 20 سنة، لكنه خلف وراه مكتبة موسيقية زاخرة بأهم الأعمال اللي أثرت المدونة الفنية العربية. من اسأل مرة علي اللي مسهرني الأوقات بتحلو اللي ما تفوتنيش أنا وحدي، فنحط اسمه بحروف من ذهب في سجل عباقرة الموسيقى في الوطن العربي.
3: ما تفوتنيش أنا وحدي، ما تفوتنيش

0: في سهرة نغمة وترند. آخر الأغاني،
1: ألبوم فنان الشاب صابر،
0: أغاني ثمانينات. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: موسيقى على الدوام، مهرجانات تضيء الليالي، لقاء الأحبة، دفء العودة، جمال الفنون، لحظات فرح وأسرار النجاح. سهرات الصيف على موجة إذاعة قفصة.
3: إذاعة قفصة، مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
0: تمام التاسعة ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
0: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. نظراً للأشغال التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة لتقوية قدرة محول كهربائي، سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الجمعة من الساعة 7 صباحاً إلى 10 صباحاً على حي أولاد عبد الكريم بمنطقة رأس الكف. سيتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمركز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. وأكد مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين منور قسومي أن المركز الجديد سيجهز بمعدات وتقنيات حديثة، وسيشكل فضاء للتفاعل بين الطلبة والأساتذة والمؤسسات الاقتصادية. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت غرة أوت القادمة في حال عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. وأوضح المكتب أن هذا القرار يأتي على خلفية تفاقم الأزمة المالية التي تعيشها الصيدليات الخاصة والتي قال إنها بلغت مستويات غير مسبوقة. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال منذ فجر اليوم في قصف جوي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال وتوسيع نطاق سيطرتها شرق المدينة. أخيرا، قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي اليوم أن حكومة بلاده اتخذت قرارا تاريخيا وفق وصفه بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله. جاء ذلك في كلمة ألقاها في مجلس الشيوخ الفرنسي خلال مؤتمر للتضامن مع لبنان وفق بيان للخارجية اللبنانية. وقال رجي أن لبنان اختار إعادة بناء دولة كاملة السيادة تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وفق تعبيره. في أمان الله.

0: كوكب الشرق الحبيبة إلى قلوبنا جميعاً، نسعد معها اليوم وهي تشدو لنا بأحلى أغانيها.
1: كوكب لا يغيب
0: مع الفن الأصيل والصوت الملائكي.
1: كوكب لا يغيب
2: القمر من فرحنا من فرحنا حينور أكثر.
1: موعد مع روائع سيدة الغناء العربي.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: إذاعة قفصة معك.
3: راديو قفصة.إن.

أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في سهرة نغمة وترانز. آخر الأغاني،
1: ألبوم فنان الشاب صابر،
0: أغاني ثمانينات. تابعونا الليلة بداية من العشرة على موجة إذاعة قفصة.
2: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: نشرات إخبارية. نشرات إخبارية. الثامنة صباحا، الواحدة ظهرا، السادسة مساء، والساعة العاشرة ليلا. موجز الأخبار على رأس كل ساعة. الأخبار بين يديك في كل لحظة. إذاعة قفصة، إذاعتكم.
4: إذاعة قفصة، مراية تتكلم، مراية تتكلم.
5: تمام العاشرة ليلا.
6: إذاعة قفصة، إذاعتكم. الأخبار.
5: قسم الأخبار يجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في النشرة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. في عناوين هذه النشرة، تواصل موجة الحر المرتفعة بعديد جهات البلاد وتوصية باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية. بولاية قبيل الانطلاق في اعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية بالجهة. وزارة التجارة تدعو كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري إلى الانخراط في تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية. القوات الأمريكية تشن موجة هجمات جديدة على إيران لليلة الخامسة على التوالي. تشهد مختلف ولايات الجمهورية خلال هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة فاقت 40 درجة، وقد صنف المعهد الوطني للرصد الجوي أمس 12 ولاية في مستوى درجة الإنذار كبيرة التي تتطلب اليقظة التامة، وتشمل ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وطوزر وقبلي وقابس. ويكون الارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة، إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، على أن يتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من هذا الشهر. صبحي بن أحمد مهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي يضيف:
7: تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلي خلال هذا اليوم، وخاصة الارتفاع سيكون ملحوظ أكثر يوم الغد. موجة حر تتواصل هذه الموجة إلى غاية آخر هذا الأسبوع أو حتى بداية الأسبوع القادم. نتحدث عن درجات حرارة تفوق المعدلات العادية بفارق تقريبا يتراوح ما بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى عموما ما بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية تتراوح ما بين 39 و 43 درجة مع ظهور الشيلي. نذكر ببعض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد ببعض المدن التونسية: نسجل بسيدي بوزيد 46، القيروان 48 درجة، قفصة 46 درجة تحت الظل، صفاقس 42، قبلي 47 درجة، وتوزر كذلك 49 درجة. بالنسبة لدرجات الحرارة ليلا كذلك تحافظ على مستويات مرتفعة نوعا ما. نتحدث عن موجة حر ردوبانا، توخي الحذر لازم في مثل هذه الوضعيات. نذكر ببعض الإجراءات الوقائية: هو أكثر من شرب الماء، خاصة تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في أماكن مظلة، وكذلك تجنب المجهود البدني الشديد في أوقات الذروة، العناية أكثر بكبار السن.
5: وتزامنا مع الارتفاع الكبير المسجل في درجات الحرارة بعدد من الجهات، توجه كهيت مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبيلية دكتور علي الطبال بجملة من التوصيات للحد من تداعيات الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، خاصة مع إعلان المعهد الوطني للرصد الجوي عن تواصل موجة الحر.
8: بعض التوصيات باش ما تصير لناش مضاعفات صحية، ناتج عن ارتفاع درجة الحرارة هذه. أولا الناس اللي مهمش مضطرين باش يخرجوا، خاصة في أوقات الذروة وأوقات الارتفاع درجات الحرارة الكبير من 11 إلى 4 متاع العشية، ماذا بينا ما يخرجوش اللي ما عندهش حاجة أكيدة، واللي عنده حاجة أكيدة يلتزم بعض النصائح الطبية اللي متمثلة أساسا في شرب الماء بانتظام، يلبس حاجة خفيفة شوي وتكون قطنية، ويلبس مظلة تكون عريضة شوي. ننصحهم كذلك الناس اللي على طول النهار يستعملوا في المكيفات، خاصة في الليل يهووا المنازل متاعهم. ديما خطورة خاصة للعمار الصغيرة ياسر ولا الكبيرة ياسر، الصغير لو ما يطلبش الماء ماذا بينا يتفقدوه كل مرة يعطوه الماء يشرب. كذلك المسن درجات الحرارة تأثيرها كبير ياسر عليه، وذاك علاش لازمنا كل مدة ما بين نص ساعة ساعة نتفقدوه ونعطوه كمية من الماء يشربها. زاد راهو حتى اللي يمشوا للبحر لازمهم كي يهبط يعوم في البحر ما يبقاش ياسر متعرض لدرجة حرارة كبيرة، درجة حرارة ماهيش محسوسة بشكل كبير خاصة كي يبدأ واحد يعوم في البحر. زاد ما نخلوش صغار وإلا واحد يبقى في الكرهبة مسكر عليه مدة طويلة. في الحالات القصوى معناها ينجم واحد يصير له صداع ويصير له دوخة ولا يصير له تعب كبير ياسر وإلا ارتفاع في درجة الحرارة متاع الجسم، في الحالات هذه ننصحه أنه يمشي لأقرب قسم استعجالي. نحافظ على النصائح الطبية هذه وبحول الله تعدى موجة الحرارة بسلام إن شاء الله.
5: انطلقت المؤسسة الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي في اعتماد المعرف الوطني للصحة في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي لتطوير الخدمات الصحية الرقمية، وهو ما يمثل خطوة هامة تساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين باعتبار أنه سيمكن من توحيد الملف الصحي لكل مريض مع ربطه بهويته الوطنية. أكثر التفاصيل مع المدير الجهوي للصحة بقبلي الدكتور جوهر المكني الذي صرح للزميلة مجد عمارة.
9: في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة تم الانطلاق في اعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية التابعة للجهة الصحية بقبلي. هذه خطوة تهدف تطوير خدمات الصحية الرقمية وترتقي بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بولاية قبلي. نعرف بالمعرف الوطني للصحة هو من أبرز مشاريع وزارة الصحة للتحول الرقمي وفي مجال الصحة، يهدف لتوحيد الملف الصحي لكل مريض ويربطه بهويته الوطنية، وهذا يضمن سرعة نفاذ المعلومة الصحية ودقتها ويساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية مزدات المواطنين. برنامج هذا من المزايا متاعه توحيد ملف الصحي المريض، ربطه بالمعرف الوطني للصحة، تسريع إجراءات التسجيل والاستقبال داخل المؤسسة الصحية، الحد من الأخطاء المتعلقة بهوية المرضى وتحسين جودة وسرعة التكفل به. يهدف البرنامج إلى تأمين تبادل المعطيات الصحية بين مختلف المؤسسات الصحية بطريقة آمنة وسرية، ويدعم مسار التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكامل المؤسسات الصحية بتونس. بالنسبة لنا احنا ندعو المواطنين بالتوجه أقرب مؤسسة صحية معهم بطاقة تعريف وطنية فمواثيق مطلوبة، ويطلبوا ربط ملفهم الصحي بالمعرف الوطني للصحة مع التثبت من صحة البيانات الشخصية والمعلومات الضرورية اللي موجودة في الملف بتاعهم. هنا بعد استكمال عملية الربط هذا يمشي ينجموا يتمكنوا المواطنين من الاستفادة من خدمات صحية رقمية، وهنا مش تكون بسرعة والفاعلية وتكون مربوطة ما بين جميع مؤسسات. برنامج هذايا كما قلنا تحت شرف وزارة الصحة تحت شعار المعرف الوطني للصحة إنياس، صحتك هويتك خدمات صحية رقمية أفضل.
5: انطلقت جمعية النساء أولا بسيدي بوزيد في تنفيذ مشروع باستا تحت عنوان يكفي عنف، وهو مشروع يهدف إلى مقاومة مختلف أشكال العنف ضد المرأة وخاصة العنف على وسائل التواصل الاجتماعي. المشروع الممول من قبل البنك الإفريقي لتنمية المرأة يعمل على تقوية قدرات الهياكل المساندة للمرأة في مناهضة عدد من الظواهر الجديدة. حياة قادري رئيسة جمعية النساء أولا بسيدي وزيد تضيف في متابعة لألفة خصخصي.
10: انطلقت الجمعية منذ شهر أفريل في تنفيذ مشروع باستا. المشروع هذا ممول من الصندوق الإفريقي لتنمية المرأة والمدة متاعه عامين. المشروع تحت عنوان يكفي عنف يهدف إلى تنمية قدرات ائتلاف عايشة اللي أسسته الجمعية سابقا في ولايات قفصة سيدي بوزيد القسرين والقيروان. الائتلاف هذا فيه أكثر من 20 جمعية ومؤسسة خاصة الهيئات التنسيقية والدواوين الوطنية للأسرة والعمران البشرية البشري. الهدف من المشروع هذه هو بناء تحالف قوي ضد جميع أنواع العنف وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء. والأنشطة اللي باش تتنفذ في وسط المشروع هذه باش تكون دورة تكوينية موجهة لأعضاء الائتلاف وكذلك للهيئات التنسيقية لمنهضة العنف ضد المرأة. وبعد باش نخرجوا بمخطط لتنفيذ أنشطة كل عضو من الائتلاف هذه باش ينفذ نشاط خاص به يقرأ فيه بطريقة خاصة به هو كيفاش نجم نقص من العنف وخاصة زوز أنواع متاع عنف اللي مركزين عليهم هما العنف الرقمي والعنف الجنسي على مواقع التواصل الاجتماعي. باش يكون التركيز عليهم بالأساس لأنهم زوز ظواهر جديدة في مجتمعنا ولأنه مسكوت عليهم أكثر، ما فماش قوانين رادعة، ما فماش خوف كذلك من القانون والاعتداءات متكررة وفما برشا نساء يسكتوا على هذيك. باش نوجهوا الحملة التحسيسية في المشروع هذية للنساء باش يتكلموا ما يسكتوش على العنف وكذلك باش نفهموا أنه فما تصرفات بسيطة مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي في نظر الرجل تنجم تكون ماهيش عنف لكن في قانون هي نوع من أنواع العنف ويعاقب عليها.
5: حثت وزارة التجارة وتنمية الصادرات كافة المتدخلين في عملية خزن منتجات الفلاحة والصيد البحري على الانخراط في عمليات تكوين المخزونات التعديلية والاستراتيجية وسعيا لإنجاح مواسم الإنتاج وتثمين الصب الوطني في المجال الفلاحي. دعت الوزارة كافة المتدخلين في عملية الخزن إلى ممارسة نشاطهم بصفة عادية والتواصل مع مصالحها لمزيد الحصول على توضيحات قانونية أو فضي أي إشكاليات متعلقة بنشاطهم. وذكرت الوزارة أن وظيفة الخزن تعتبر آلية استراتيجية وهامة لإسناد الإنتاج الوطني والتصدير والاستهلاك المحلي وتعديل السوق على مدار السنة وخلال الفجوات الموسمية. وأشارت إلى أن نشاط الخزن والمخازن يخضع إلى جملة من القوانين والتراتيب التي تحدد القواعد التي تفرق بين الخزن المنظم وبين الخزن العشوائي والاحتكاري. أعلن الديوان الوطني للصناعة التقليدية عن فتح باب الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد والذي سينتظم في إطار الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال السنة القادمة. وأفاد الديوان بأنه يسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير فضاءات عرض مجانية تهدف إلى دعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل واستحثاث نسق التنمية الحرفية. وانطلق قبول المطالب بداية من اليوم على أن يكون يوم الجمعة 16 من أكتوبر القادم هو التاريخ النهائي لغلق باب الترشحات. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال منذ فجر اليوم في قصف جوي ومدفعي صهيوني استهدف مناطق في مدينة غزة وخان يونس بالتزامن مع توغل آلية الاحتلال وتوسيع نطاق سيطرتها شرق المدينة. شنت اليوم القوات الأمريكية ضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور إن الضربات نفذت لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر. هذا وأفادت وكالة أنباء إيرانية بوقوع هجمات أمريكية على جنوب البلاد وتحدثت عن إصابة مواقع بمقذوفات أمريكية، فيما أفادت وكالة رويترز بسماع انفجارات في مدينة دبي بالإمارات وهو ما نفته أبو ظبي. في الأثناء أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أن مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعمان ولا يحق لأحد التدخل فيه خاصة الولايات المتحدة. وأضاف أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد. وقال إن الأوضاع في المضيق لن تعود أبدا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. ومن جهة أخرى قال المتحدث الإيراني إنه إذا استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية في بلاده فإن كل البنى التحتية بالمنطقة ستصبح هدفا لطهران. ونختم هذه النشرة بالبلاغ التالي. نظرا لأشغال تقويت قدرة محول كهربائي التي ستقوم بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم قفصة، سينقطع التيار الكهربائي يوم غد الجمعة من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 10 صباحا على حي أولاد عبد الكريم بمنطقة رأس الكاف. نهاية النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تواصل موجة الحر المرتفعة بعديد جهات البلاد وتوصية باتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية. بولاية قبيل الانطلاق في اعتماد المعرف الوطني للصحة بالمؤسسات الصحية بالجهة. في أمان الله.
11: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
14: استقبل يومك،
15: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
14: ديماري وبنية زينة.
15: معاكم تضوى المراية.
14: تبعني تربح
15: معايا، سافر مع الموسيقى.
14: الصيف ضيف وعشية عالكيف، وقاية مهرجانات اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
15: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
16: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
15: النغمة اللي ترد الروح.
14: مبروك اللي فرحك يفرحني،
15: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
14: شارع الفن، النغمة، طرب وترانس، والموقع في ثنية وفي كل دار.
15: العائلة لأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة. معاكم تضوى المراية. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.

0: نغمة وتران.
1: عسلامتكم، مرحبا بكم مستمعينا في نغمة وترند على موجة إذاعة قفصة سهرية مع الموسيقى، الموسيقى الجديدة، الموسيقى القديمة والموسيقى اللي جي على بالكم الكل، وإن شاء الله نوفقوا في اختياراتنا حتى لبوا كل الأذواق. كيف العادة موسيقى نغمة وترند، الجزء الأولاني خاص بالترند وجديد الأغنيات، والجزء الثاني ناخذوا ألبوم فنان وأغنيات من مختلف الأجيال. مرحبا بكم. اليوم معنا رضيا العياري في الإخراج التقني، كامل عبادي في الإخراج الرقمي، ريم محمد نوري من أمام الميكروفون. بدينا بالأنغام التونسية مع الكبيرة نبيها كراولي في غنيتها هذا اللي بيك، الغنية اللي خرجت ليامات هذية، فيديو كليب جميل جدا لنبيها كراولي وبصمتها الخاصة، فيه برشا حاجات تقليدية وزمنية. أيضا باش نسمعوا غنية أخرى لنبيها كراولي اللي خرجت في ماي، الغنية عنوانها ليام، لا ماهيش ليام كيف الريح ولكن عنوانها ليام. نبقوا مع الأنغام التونسية سيرين الأجمي وجديدة على وننساك، وزوز غنيات ما بين رؤوف ماهر، الغنية نوار الحوش ومن بعدها مبروك. هذه غنيتنا التونسية والتراند التونسي على موجة إذاعة قفصة في نغمة والتراند. نبقوا مع الموسيقى وراجعين، تحياتنا لكم.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند وتراند. اسمع وتذوق النغمة.
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. إن شاء الله حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

0: جو جو زهو ترب
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قفصة.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.
1: هذه هي نغمة وترانز على موجة إذاعة قفصة. تحياتنا لكم وين ما كنتم مستمعين، إذا كنتم تسمعوا فينا في الدار ولا في الخدمة ولا أمام المقود، إن شاء الله أحلى سهرات تكون معنا، وخاصة إذا كانت سهرات موسيقية وعندها إيقاع هكا يبعث فيكم برشا حيوية. أيه الليل ودرجة الحرارة مرتفعة، ولكن مع الموسيقى تتبدل برشا حاجات، خاصة إذا كان كنتم أمام المقود وفي سفر، إن شاء الله أحلى رفقة تكون مع إذاعة قفصة. باش نواصلوا مع تراند وجديد الأغاني، وهذه هذه المرة باش نواصل مع الأنغام التونسية. صفيهم يا غربال للكبير لطفي بوشناق.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغنية تراند وتراند، اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. إن شاء الله حبيتوها.
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

احلى نغمات من لكم مستمعينا ونواصلوا لجديد الغنيات والغنيات اللي ما زالت في المراتب الاولى بعد ما مشينا لايقاع التونسي. توا باش نمشوا لايقاع الشرقي وباش نمشوا ل البحريه لشيرين ومحمد حمائي الديو هذايا، ايضا سعد المجرد ومحمد فضل شاكر القمر ديالي وغنيات حلوين هكا على موجاتنا في نغمة وترند.

نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وترند.

0: نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.
1: نغمة وتراند على موجة إذاعة قفصة، الجزء الأولاني خصصناه لجديد لغنيات، الجزء الثاني لألبوم فنان والرحلة الليلة باش تكون مع الفنان التونسي أمير الطرب التونسي صابر الرباعي، وموسيقى الأجيال باش ندخلوا شوية إلى أجيال الثمانينات ونشوفوا أشهر الأغنيات في ذلك الجيل. خليكم معنا متواصلين معكم حتى نص الليل في نغمة وتراند.

0: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
3: تمام 11 ليلا.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
3: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. سيتدعم قطاع التعليم العالي بولاية القصرين خلال السنة الجامعية القادمة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجية بالقصرين، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمراكز البحث التطبيقي داخل المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. دعا المجمع المهني للطاقات المتجددة كلا من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز لتسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجال، بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. واعتبر المجمع هذا توجه خطوة استراتيجية من شأنها أن تفتح أفاقا جديدة لتطوير منظومة الإنتاج الذاتي للطاقة في تونس. ينظم المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة جلسة عامة، وتضمن جدول أعمال الجلسة وفق ما نشره المجلس النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم غرة أوت القادم في حال عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة. تجددت الهجمات الأمريكية على إيران، وأفاد إعلام إيراني بوقوع قتلى وإصابات واستهداف جسور بين بندر عباس وشيراز وفي محافظة هرمزغان، بالإضافة إلى مطار في محافظة سيستان وبلوشستان. أخيرا أعلنت السلطات الإسبانية الخميس أن السيطرة على حريق غابات كبير في شمال شرق البلاد قد تستغرق أياما، مما أثار مخاوف جديدة بعد أسبوع على الكارثة الأكثر فتكا من نوعها في تاريخ البلاد الحديث وفق ما أوردته وسائل إعلام. في أمان الله.
5: في الليل السائق ما يشوفش السيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مرعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: استقبل يومك،
1: كونوا في الموعد مع حكاية صغار
0: ديماري وبنية زينة.
1: معكم تضوى المراية.
0: تبعني تربح
1: معايا سافر مع الموسيقى.
0: الصيف ضيف وعشية عالكيف وقايت مهرجانات، اسهر معانا مشموم الفل وتانا.
1: أجواء الفن والفرجة من مهرجان المهرجان،
2: جولة أسبوعية في أعرق التظاهرات الثقافية،
1: النغمة اللي ترد الروح.
0: مبروك اللي فرحك يفرحني،
1: تونس عقلي وروحي. شبكة صيف 2026،
0: شارع الفن، النغمة، طرب وترند، والموقع في ثنية وفي كل دار.
2: العائلة الأصحاب والأحباب، تجمعنا إذاعة قفصة.
1: معكم تضوى المراية. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران. نغمة وتران.

مرحبا بكم مستمعينا في هذا الجزء الثاني من نغمة وتراند، والنغمة المرة هذية باش تسافر بينا مع الفنان صابر الرباعي، وبدينا بغنيته الأخرانية سولو جسمة، باش نواصلوا مع أغنيته جدد قبل ما نرجعوا إلى بداياته. إذن صابر الرباعي هو الفنان التونسي الملقب بأمير الطرب العربي، ولد في صفاقس، هو أصغر أخوته، تعلم الموسيقى والغناء من والدته، والعزف على العود من الوالد. كان عنده شغف كبير بالغناء، بدا بعد ما اختير في الشبيبة المدرسية، ومن بعد سافر إلى العراق، وكان عمره 11 سنة قدم أغاني تراثية، حصلوا على المركز الأول، اشترى بالمال اللي ربحوا كمانجا، وأيضا التحق بنادي المواهب عام 84، غنى غنية تونسية خليك آية ليل، وحصل على المركز الأول، ومن هنا قرر دراسة الموسيقى حتى ينمي مواهب. Do it.

مرحبا بكم مستمعينا. هذايا شيخ لي صابر الرباعي، وبعد ما حكينا انه نمى موهبته من خلال التحاقه بنادي الموسيقى وايضا دراسته للموسيقى، سافر ايضا الى مصر وتخلى امتحان الاذاعه المصريه. كانت اللجنه تتكون من ملحنين امثال حلمي بكر، صلاح الشرنوبي، سيد مكاوي، وغنى اغنيه موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب النيل، وهو مغنيها ومغمض عينيه، وبعد ما حل عينيه الناس كل تصفق للفنان صابر الرباعي. وقتها حلمي بكر قال انه اخطر صوت ربما يكون سمعه في الفتره هذيك. باش نواصلوا مع الالبومات لهاني شاكر وبدايات البوماته اللي كانت عام 1991، وين شارك في برنامج في مهرجان قرطاج لاول مره عام 94، وحصل على جائزه الميكروفون الذهبي في تونس عام 97 على اغنيه صرخه، الاغنيه هذه اللي اثارت ضجه كبيره في اوساط التونسية. كانت تعاون مع المنتج اللبناني علي مولا بداية الانطلاقة العربية، وين أصدر ألبوم متنوع بأغاني لبنانية مصرية تونسية وخليجية مثل أغنية حيروني، يلي جمالك من كلمات وألحان إلي شويري يا أمي، ولا كلمة هذوما من ألحان صابر الرباعي، وأغنية أذكرك من ألحان الفنان عبد الرب إدريس. للفنان صابر الرباعي عديد من الأعمال، أجمل مختصر في سنة 2011 الألبوم بعنوان صابر. نرجع شوية ل 2009 وأغنية وحشني جدا، أجمل نساء الدنيا في 2006، وتحدى العالم في 2004.

معكم من وصل المشوار مستمعينا في ألبوم فنين، ومع الفنان صابر الرباعي اللي عنده العديد من الألبومات وعنده أيضا العديد من الأغاني المنفردة. في 2014 كشف ملك كلمات الوسام ألحان باسل العزيز، أيضا كبرتكم من كلمات رضا شعير ألحان صابر الرباعي، وعديدة هي النغام المنفردة ل صابر الرباعي، غنى أيضا باللغة العربية من كلمات كريم العراقي ألحان الدكتور طلال في 2021 المعطف، وفي 2020 غنى جريدة الرجل الثاني كلمات نزار القباني ألحان الدكتور طلال.

معكم دائما في نغمة وترند على موجة إذاعة قفصة ألبوم فنان الرحلة الليلة مع الفنان التونسي صابر الرباعي. قلنا أنه الفنان صابر الرباعي قام بعديد الألبومات أيضا بعديد الأغاني المنفردة وأيضا شارك في العديد من الأغاني الوطنية والأغاني الرياضية وين قام بعدد أغنية خاصة بالمنتخب الوطني لكرة القدم تشجيعا منه الفريق بمناسبة سبت كاس العالم 2018 وقتها علي علي لتونيزيا لي. أيضا للفنان صابر الرباعي ألبوم ديني وكان أصدره في 2018. شارك صابر الرباعي في الأوبيريت أوبيريت يا أمي أنا سنة 2000 والضمير العربي 2008 بكرة 2011 لا مستحيلة 2020 وانت الأقوى لي في سنة 2020 أيضا وشارك وقدم أيضا أغاني المسلسلات 2015 بندخل ذهاب وعودة و2021 أولاد الغول وفي سنة 2008 صيد الريم.

صابر الرباعي هي بشكون مسك الختام لسهرتنا مع لفقرتنا مع الفنان صابر الرباعي، ومن بعد شوية ندخلوا في أغاني الأجيال.

0: جو زهو ترب.
1: فرحانة برجعة خويا بعد غربة سنين.
0: هنيني هنيني ولدي الغالي نجح.
1: سيفنا حفالي مع إذاعة قبصة.
0: سيفنا حفالي مع إذاعة قبصة.
2: سيفنا حفالي مع إذاعة قبصة ونواصلوا في نغمة وتراند. وكما قلنا الفقرة هذه باش تكون خاصة بموسيقى الثمانينات. الثمانينات اللي خلت زمن الذكريات الجميلة. سنوات مرت على جملة من الأغاني ولكنها بقات في البال. شكون فينا ما كانش عنده شريط كاسات يسمع فيه الأغنيات هذه. أجيال تربت على مجموعة من الأغنيات اللي بقات عالقة في الأذان لحد الآن. نتحطوا على أحمد عدوية اللي كان في المرتبة الأولانية ويحتل مقعد داخل الأفراح الشعبية. نتحدث على جملة من الغنيات اللي بقات في البيل. شنو رايكم نسمعوا هاني شاكر في غنية اللي تشهرت برشا في الثمانينات، علي الضحكاية، شبابيك لمحمد منير، شوقنا عمرو دياب، ثم لنعود.

0: النغمة على الوتر والإحساس. الغناية تراند وتراند، اسمع وتذوق النغمة
1: خلال الأغاني الحلوة الجميلة. سهرة حبيتوها،
0: سهرة موسيقى مع ريم محمد.

شوقنا عمرو ذياب هي الغناية الختامية في مشوارنا من نغمة وترانط على موجة إذاعة قفصة. شكرا لكم مستمعينا وين ما كنتم، مواعيد إذا هي قادمة إن شاء الله ألتقيكم غدوة في نسمة صيف من 5 حتى 8 من هنالك الوقت. نتمنى لكم أحلى الأوقات مع أجمل تحيات راديو ريم. ليلتكم زينة وإلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: تمام، منتصف الليل.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية طيبة للجميع في هذا العرض الإخباري الموجز. أفادت المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفة الشلي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أفادت بأن دورة سبتمبر 2026 التي انطلقت عملية التسجيل فيها منذ 20 من شهر جوان الماضي تتضمن 103 عرض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني سامي لفائدة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. تشهد تونس يوم 23 من هذا الشهر الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. أظهرت البيانات الإحصائية الخاصة بمبيعات السيارات الشعبية في تونس خلال السداسية الأول من السنة الجارية استمرار المنافسة بين العلامات الآسيوية خاصة الكورية والصينية واليابانية على سوق هذا الصنف من السيارات. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي، ويكون الارتفاع ملحوظا الجمعة إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس الحار بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم 24 من جويلية الجارية. أخيرا، تواصل القوات الأمريكية هذه الليلة شن ضربات ضد إيران وفق ما أعلن الجيش الأمريكي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور إن الضربات نفذت لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر. ومن جانبها، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل شخصين وبإصابة 7 أشخاص آخرين في مدينة بندر عباس والميناء الرئيسي والمدينة البحرية الواقعة جنوب إيران بالقرب من مضيق هرمز وباستهداف الجسر الرئيسي في إحدى المحافظات. في أمان الله.

أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى برنامجكم الذي يهتم بالموسيقى الصوفية روحانيات. روحانيات هو عزف على أوتار القلوب من خلال أروع وأبدع الأصوات من المنشدين والقارئين للموسيقى الصوفية.

اليوم مستمعينا الكرام، ومن خلال برنامج روحانيات سنتعرف على قصة حياة الشيخ المرحوم نصر الدين توبار

الشيخ نصر الدين توبار ولد عام 1920 بمحافظة الدقهلية، وفي طفولته اكتشف والده جمال صوته فقرر تحويله من المدرسة الخديوية إلى المدرسة الأولية ليتعلم اللغة العربية ويحفظ القرآن الكريم. وبعد أن حفظ القرآن الكريم ذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية. نصحه كل من استمع إليه أن يتقدم لاختبارات الإذاعة ليخرج صوته إلى الملايين، وبالفعل تقدم إلى اختبارات الإذاعة، ولكن المدهش أن اللجنة لم تختاره، وتكرر هذا معه لست مرات متتالية، لكنه لم ييأس، ثم تقدم بعد ذلك واختارته اللجنة في مجال الإنشاد الديني.

0: اختير الشيخ نصر الدين توبار من قبل الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات مشرفا وقائدا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر عام 1980، وشارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه وتعالى.

شهد مسجد الخزندارة بشبرا بمصر فترة من حياة الشيخ الجليل نصر الدين توبار، حيث تم تعيينه قارئاً للقرآن الكريم ومنشداً للتواشيح به، كما شهد مسجد الحسين صوت هذا البلبل المغرد في فترة رمضان من كل عام.

يعتبر توبار أول من أنشد ابتهال مخصوص لأبطال حرب أكتوبر إبان فترة الحرب عام 1973، وانصر بفضلك يا مهيمن جيشنا.

كان الشيخ الراحل يعتبر الشيخ الشعشاعي أخاً روحياً له، وغالباً ما كان الشيخ يبتهل في الفجر وراء قراءة الشيخ الشعشاعي، وكان تبار يحب صوت مصطفى إسماعيل جداً.

0: قدم توبار ما يقرب إلى 200 ابتهال للإذاعة المصرية، منها يا مالك الملك، مجيب السائلين، جل المنادي، السيدة فاطمة الزهراء، يا سالكين إليه الدرب، يا من له في يثرب، يا بارئ الكون، ما بين زمزم، من ذا الذي بجماله حلاك، سبحانك يا غافر الذنوب، وإلى غير ذلك من الأناشيد الصوفية.
1: هو سيدي وسيدك، سيد العالمين، رب الناس أجمعين، الله سبحانه وتعالى.

عقب اعتماد الشيخ طوبار بالإذاعة المصرية كقارئ ومنشد، اختير عضوا في فرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر. هذه الفرقة التي تم تأسيسها للحفاظ على هذا الفن وتطويره وحمايته من المؤثرات السلبية، واستطاع أن يطور دورها على الصعيد المصري والعربي والإسلامي، وذلك بتطوير دورها وتفعيله ليكون حائط صد ضد كل ما يهدد هذا الفن الإسلامي الرائع. وهذا كله أهله ليتولى دور الإشراف والقيادة لأعمال الفرقة.

0: في ذلك وزارة الأوقاف ليشارك في فعاليات المؤتمر الإسلامي العالمي بالعاصمة البريطانية لندن. وهناك قدم أروع ما أنشد في حياته على مسرح قاعة ألبرت هول الشهيرة بلندن، وحاز على إعجاب كبير من الحضور المسلمين وغير المسلمين، لدرجة أن بعضا من الحضور الذين لا يعرفون العربية ولا يتكلموها تفاعلوا معه بشكل أذهل العرب.
1: روحانيات

طال الطريق.

إن لم تكن منك المعونة لن يفوز أحد من الدنيا بنيل.

ذنوبي واستجب لدعائي. يا ربنا فاجعله مقبولا.

0: والسلام عليك يا من عليك صلى الله. الله أكبر الله أكبر.
1: سافر الشيخ توبار إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وأعجب بصوته كل من استمع إليه، وقد كتبت عنه الصحافة الألمانية: صوت الشيخ نصر الدين توبار يضرب على أوتار القلوب، وكرمته كل الدول التي زارها إعجابا وتقديرا لصوته العذب.
2: روحانيات.
1: في السادس من شهر نوفمبر عام 1986 فاضت روح الشيخ الجليل نصر الدين توبار إلى بارئها.
2: روحانيات. روحانيات.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عدد اليوم من روحانيات، موعدكم الأسبوعي مع الموسيقى الصوفية والإنشاد الديني. إلى اللقاء.

0: إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.
1: الفن أو الفنون هي قدرة لاستنطاق الذات،
2: هو كل نتاج إبداعي ينتجه الإنسان.
3: الفن هو دائماً هو رسالة حلوة.
4: شارع الفن. شارع الفن. شارع الفن.

أهلا بكم أعزائي المستمعين في رحلة جديدة من شارع الفن. نضبط بوصلة الإذاعة نحو برلين اليوم، هناك حيث لا تبكي المدن بل تحكي سينما، وحيث يخرج من الصقيع دب ذهبي يحمل في عينيه دفء الحكاية الإنسانية وضروب الإبداع. من خمسينيات القرن الماضي، من ركام الحرب إلى مجد الشاشات، نسافر في حكاية مهرجان برلين السينمائي. تابعونا جيدا، فالتاريخ هنا لا يقرأ بل يعرض على الشاشات. تكلمت برلين السينما وألهمت المخرجين، وتغنى بها العشاق كذلك. هذه الأغنية التي سنستمع إليها بعد قليل كتبها دافيد بويه أثناء إقامته في برلين الغربية في أواخر السبعينات، تدور حول لقاء الحبيبين عند جدار برلين، وتعتبر تحفة فنية موسيقية تجسد انقسام المدينة وصمودها، وتجسد كذلك احتضانها لعالم من الفنون.